0: ولا تنقص عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك.
2: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: DJ Sammy on the mix.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا المواد الإخبارية، وبداية بالعناوين. السيطرة على حريق مرتفعات بوسان مجندوبة والكريبي ساليانا مع تواصل عملية التبريد. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. ووزارة التعليم العالي تعلن عن صدور دليل طاقة استيعاب دورة نهائية للتوجيه الجامعي 2026. في تفاصيل أخبارنا، تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسريانة بمعاضدة عدد من المتطوعين من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بياضة التابعة لمعتمدية الكريب من سريانة. وأفاد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء بأن دعم ومعاضدة عمليات الإطفاء بطائرتين عسكريتين ساهم في الحد من توسع دائرة الحريق، خاصة في المناطق المرتفعة والقرى المتاخمة لها. المتحدث أضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية، أغلبها من أشجار الصنوبر، إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين، إضافة إلى منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأوضح في بلاغ نشرته أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفلة، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي لسنة 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس بأنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. في أبرز أخبارنا العربية والعالمية، أفادت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وأوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري رئيس دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، كما أن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها ترامب. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وشخص واحد يدعمون ما وصفها بالأنشطة غير المشروعة للأسود الرقمية الإيرانية بعد هجماتها على السفن في مضيق هرمز، مؤكدا مواصلة حرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لتهديد جيرانه والسفن ودعم الإرهاب وتحقيق طموحاته النووية. من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي إيراني أنه من المتوقع أن يوافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. كما قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان والكيان أحرزا تقدما إيجابيا في مسألتي الحدود والأسرى خلال مفاوضات روما. وأكد الرئيس اللبناني خلال جلسة الحكومة أن الحديث الذي دار خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيدا عن الإعلام كان إيجابيا، حيث أبدى ترامب تفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: Jawhara FM, music non-stop.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: تشكر ولا تنقد. عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تقدمها لكم جوهرة فام بتاريخ اليوم السبت 8 أود 2026، الموافق 24 من صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الأول من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبلي الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: ستة واربعة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، إن شاء الله نهاركم زين وين عدلتوا راديو على موجتنا ولا تتبعوا فينا وتسمعوا فينا عن طريق الانترنت على www.johrafm.net. هذا رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم السبت 8 أوت 2026، الموافق 24 من صفر 1448 للهجرة. موعدنا معكم في الماتينال ويكاند يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. أخبار، متابعات، خدمات، تبقاها معنا دونك طيلة المشوار هذايا. إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب اللي تصبح عليكم زيدا كالعادة بالورد والفل والياسمين. واليوم يرافقنا في المشوار هذا جمال بوقديدة في التنسيق العام في ستوندار اللي نقولوا له صباح النور، وليد الجزيري من قسم الأخبار، بسمة سعيدية من وليد الجزيري من قسم الرياضة، منال جاب الله من قسم الأخبار، سمية صغير في الإخراج التقني صباح النور، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بعد 10 دقائق من دواب يكون أول موعد مع قسم الأخبار مع منال في الانفوغاما، لكن قبل هذه خلينا نفتتح زيدا موعدنا بالموسيقى، الإيقاعات اللي تبدأ تمشي في نسق تصاعدي بما أنه احنا على ريتم الصيف وعلى وقع الصيف. وتصوروا مستمعينا بما ديجا 8 أوت 2026. نخليكم مع السيدة فيروز بعد شوية وائل كفوري، نرجعكم في الانفوغاما.

0: انفوراما.
1: الستة 31 دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. توت سويت آخر الأخبار والمستجدات في الانفوراما مع منال جبالله. صباح النور يا منال.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فيم.
1: دونك شو اللي عندنا ان شاء الله بالنسبه لاخبار السبعه؟
2: اخبار السبعه باش نبداو بالمندوب العام لحمايه الطفوله اللي اصدر بلاغ البارح عن طريق وزاره المراه والاسره والطفوله، حذر فيه من توظيف الاطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. ايضا وزاره الاسره اكدت انه يتم العمل على وضع خطه للحد من ظاهره تسول الاطفال. في أخبارنا أيضا وزارة التعليم العالي أعلنت صدور دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026. في أخبارنا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع اتفاق بشأن مضيق هرمز قريبا. لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يتفقوا على دول لمراقبة نزع سلاح حزب الله. في اليمن 10 قتلى بهجوم حوثي على مأرب، والجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في عدة محاور. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي مش يجيكم بتفاصيلها، 7:30 مع وليد الجزيري، لجنة فض نزاعات بالنجم الساحلي تنجح في غلق ملف المدرب فوزي البنزرتي. النجم الساحلي ينتصر وديا على أمل حمام سوسة. النادي الإفريقي ينتصر على حساب تقدم ساقية الدير. آخر الأخبار الأندية التونسية وآخر أخبار انتقالات اللاعبين وأيضا رئيس جديد في شبيبة القيروان وأيضا الأخبار في الأندية الأوروبية، كلها باش تجيكم بتفاصيلها مع وليد الجزيري 7:30.
1: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على فانكوفر. احنا مواصلين بيان سور بالموسيقى باختياراتنا الموسيقية لصبحية اليوم، وبعد شوية نرحبكم بمتابعات وأخبار أخرى. تلقاوها معنا على جوهرة فم، مرحبا بكم الناس الكل.

رجعنا لكم في الماتينال ويكند، ان شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل بعد شويه الموعد بيجي يكون اخباري مع منال جبل الله، وما تنساوش موعدنا مع الفرحه واعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده بتاريخ 8 اوت، تراه فركس هكايا بينك وبين روحك، اكيد راك تعرف شكون مولود في تاريخ اليوم وتحب تعمل له سوربريز على جوهر فام. دونك ما عليك، انت بعث لنا رقمه هو شكون وشنو تحب توصل لكم ميساج على 85 990، واعطيه الفرصه انه يترشح ويربح معنا الكادو من أهداء جوهرة فيم وسيتي واتش. هذا إن شاء الله بشيكون مباشرة بعد الأخبار ومباشرة بعد النشرة الجوية اللي تسمعوا فيها آخر التطورات والمستجدات بالنسبة للطقس اليوم من مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. كل التفاصيل بعد شوية، خليكم معنا.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. ولبنان وصول

0: بالله. وفي تفاصيل أخبارنا، المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله، موضحا في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. هذا وذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأن المشرع الوطني قيد كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية وحجر معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة الولي وقاضي الأسرة، وجرم كل تجاوز ورتب عليه تبعات جزائية. كما نظم المشرع شروط مشاركة الطفل في الأعمال الفنية ومنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية بأعمال أو عروض فنية تشكل خطراً على صحتهم أو تمس من كرامتها أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة أو جودتها. هذا وأشار مكتب المندوب العام لحماية الطفولة إلى أن حرص المشرع على حماية الطفل لا يعني عزله عن واقعه أو منعه من أي أنشطة تعبر عن ذاته وتجعله فاعلا في واقعه الاجتماعي، بل يعمل على ضبط الأطر الحمائية بهدف وقايته من أي استغلال يمس من مصلحته الفضلى أو تكون له تداعيات نفسية حينية ومستقبلية، كأن تجعله عرضة للتنمر ومختلف أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة. وشدد على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت، سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر. على صعيد آخر، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في إجابة على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. مضيفة الوزارة أنه على مستوى التعهد يتولى مندوبو حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي للطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة، على غرار إرجاع الطفل لعائلتها واللجوء إلى تدابير الإيداعي بإحدى مؤسسات الرعاية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، مضيفة في بلاغ لها بأنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. دوليا، مسؤول أمريكي يقول إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 5 أشهر، مضيفا أن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يقعان على جانبي المضيق بما يسمح باستئناف الحركة الطبيعية للنفط. مصدر لبناني مطلع يقول إن لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي اتفقا على خلال جولة المحادثات الأخيرة في روما على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب الاتفاق الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن المنطقة التالية التي ستنسحب منها قوات الاحتلال لتتولى القوات اللبنانية السيطرة عليها. ختاماً، الجيش اليمني يعلن اليوم تنفيذ قواته عملاً عسكرياً ضد الحوثيين في عدة محاور على طول خطوط التماس، رداً على اعتداءات قال إن الجماعة نفذتها في محافظتي حضرموت ومأرب شرقي ووسط البلاد، أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل، بينهم 8 من القوات الحكومية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الحرارة من المنتظر تسجل تراجع طفيف، وتتراوح القطوة بين 30 وال 35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 36 وال 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل بالجنوب الغربي اليوم ل 42 درجة مئوية مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بالسواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. هذاك علاش البحر اليوم بالمختصر المفيد يعوم وملائم لكل الأنشطة البحرية بكافة المجالات البحرية من أقصى الشمال إلى أقصى السواحل اللي موجودة في بلادنا. دونك البحر باش يكون متموج فقط مضطرب بالشمال آخر النهار نتيجة ارتفاع سرعة الريح وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تستمتعوا إن شاء الله بنهاير اليوم وبالويكاند متاعكم الناس الكل، خصوصا مع الاستماع لنا والمتابعة لمختلف الأخبار اللي تلقاوها على جوهرة FM. دونك مرحبا بكم الناس الكل، احنا باش نخليكم توت سويت في بوز جديدة مع الموسيقى ونرجع لكم بعد لحظات مع موعدنا القار مع الفرحة وأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.

0: نوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: ثمانية أوت الكل، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله عام جديد من أعماركم، ربي يكتب لكم فيه الصحة والخير والسعادة وراحة البال، وهذا اللي نتمناه للناس العزيزة علينا واللي عزيز عليكم أكيد مستمعينا. ونقول لكم ديما في قوم عيدك اليوم، للأسف راه يبدا العدد كبير برشا الحقيقة نتاع المساجات والتهاني، ما بنجموش ناخذوا الناس الكل في المباشر، دونك خليني نوصل التحية وين عيلة سي فتحي جبارة ومرته السيدة ذكرى الزواري، يهنيوا وأولادهم التوأم محمد و آدم بعيد ميلادهم السابع اليوم، ويقولوا لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وراكم توا 7 سنين وإحنا عايشين معاكم في الفرحة والسعادة الدائمة، والأهداء هذية يجينا من فرنسا، دونك إن شاء الله صيف الجاي الحقيقة يكونوا في تونس ويصيفوا في تونس، وهما بالمناسبة يسلموا على العائلة الكل في المستير وتبرقة، ويقولوا لهم توحشناكم برشا، وقولوا لهم حضروا ربيحكم إن شاء الله عام الجاي كما لقيت هذية نحتفلوا الناس الكل مع بعضنا بعيد ميلاد محمد وآدم العيد ميلاد الثامن بحول الله عام الجاي، دونك جويوز انيفيرسير لمحمد وادم، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. نتعداو توت سويت لتليفوناتنا في المباشر، معنا اميمه بالعجوزه من سوسه اللي نقولوا لها صباح النور. يا اميمه اهلا وسهلا. الو اميمه، يا اميمه ميسيج نشوفوا يوسف، اي يوسف السويسي مرحبا بيك يوسف. نسمع في حسك يا يوسف، قويلي في صوتك، صباح النور.
2: صح النوم،
1: صح النوم سيدي خويا، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك عايشك،
1: عيد ميلادك اليوم يا يوسف.
2: ايه
1: كان انت نسيت، احنا
2: اليوم نعمل 19 سنة.
1: يوسف تعرف شكون اللي هنيك اليوم بعيد ميلادك ولا ايه؟
2: اي نصور خالي اكثر انسان معناها ديما يفكرني في عيد ميلادي في كل شيء.
1: اسمع سيدي، وشنو هي هالعلاقه سبيسيال مع خالك هذي؟
2: ولا هيك هيك مليان صغير ديما بحذاه ديما فيسك، هو مربيني.
1: صحة ليك يا يوسف، وربي يفضل لك خالك عمار ومرت خالك زادة حليمة، هي زادة تحبك برشا وتهنيك بعيد ميلادك وتقول لك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا يوسف.
2: عايشك،
1: شكرا لك وان شاء الله نهارك سعيد. بيان سور ديما نقول لكم مرحبا بكم على 36 300 الف، ولا عن طريق السيرفور اس ام اس نتاعنا على 85 990، تنجموا تهنيوا العزيز عليكم الكل بأعياد ميلادهم، تتمنوا لهم كل الخير، توصلوا لهم مساجات يكونوا سبيسيال علاش ليه على جوهرة فيم، وراهو الوقعة نتاع الكلمة الطيبة، ما عندكمش فكرة محلاها الكلمة الطيبة كيف تجي بمناسبة ومن غير مناسبة، تكون حاجة ياسر مزيانة وتخلي أثر طيب وتجبر بالخاطر، دونك ما تبخ خلوش على بعضكم، ما تبخلوش على العزيز عليكم باش توصلوا لهم ميساج. بالمناسبه هذه اليوم زيد 8 اوت نقولوا جويوز انيفيرسير الامينه، الامينه بن ساره اللي تقول ان شاء الله كل عام واني حيه بخير، تاني في روحها امينه راهي، اما تقول نعرف انه عائلتي اكيد باش تفكر عيد ميلادي اليوم وباش يفرحوا بيا بالكدي بالكدي كيف ما عودوني كل عام. ان شاء الله يا امينه، ان شاء الله كيما كل عام تلقى لي سوربريز اللي انت تحبهم وتلقى الاحتفالات وتلقى الجاتوات وتلقى زيد الكادوات. تحية كبيرة وكبيرة برشا لشكون العزيز عليكم اللي يروحوا من الغربة، روحوا من الخارج بمناسبة العطلة الصيفية امتاحهم، وحبيت نسلم على سي عماد بن جمعة اللي يقول لي ديديكاس تخي تخي سبيسيال البنتي آية بن جمعة اللي روحت من باريس بمناسبة العطلة امتاحها، وروحت وهي ناجحة في قرايتها، ان شاء الله ألف مبروك سي عماد، وان شاء الله ديما ناجحة آية وربي فرحك بها وبخوها، وان شاء الله العائلة ديما ملمومة في الخير وديما فرحانة. نتعديو الأميمة حاضرة معنا توت سويت. أميمة صباح النور. يا أميمة
3: صباح الفل، صباح النور
1: فيك يا أميمة، وإن شاء الله كل عام وانت حيا بخير يا أميمة.
3: عايشك عايشك انتي في الصحة، عايشك
1: العيد ميلاد ولا ايه؟
3: بيان سور ودي بخير، ما سبعة متاع الصباح فرحانة.
1: اسمع بصراحة انت قمت وحدك 7 متاع الصباح ولا احنا قيمناك؟
3: لا والله جملة، والله ريقنا كنت والله.
1: صحة والله يا أميمة، صحة والله. احنا جوست راهو باش نسمعوا صوتك باش نوصلوا لك الميساج، ونقولوا لك جويوز انيفيرسير من عند ليكيب نتاع جوهر اف ام. اما فما شخص عزيز على قلبك برشا هو اللي تفكرك اليوم، طلع شكون؟
3: والله هيك التكهنات صغيره حسيت انه بالك ينجم يكون خويا.
1: اسمعني شديت راسي تعرفش علاش، خاطرك انت تحكي بكل ثقه في النفس وقلت يا ربي ان شاء الله تطلع مش غلطه، ان شاء الله تطلع صحيحه.
3: صحيحه لو مش صحيحه صح، باش نكمل الثقه باش نكمل.
1: الحمد لله يا ربي ماكش في اللوغ جو. خوك محمد علي يا اميمه.
3: عرفته والله عرفته، ربي فضله لي. قلت باز خاطر هو تو يبدا يخدم، معناتها ديجا تاكسيست هو. قلت باز يبدا معناتها في الوقت هذا يبدا يسمع في جغرافيم يبدا معاكم. دونك مشات صحيحه احتمالي
1: الحمد لله يا ربي. انا قلت لك انا تفجعت معناها شديت راسي.
3: لا ما تخافش حتى قد قد
1: يا لله ربي يفضلكم ببعضكم وربي يخليك خوك ومحبه الخو راهي محبه كبيره برشا
3: نعرف ربي فضله
1: وما خير في عيد ميلاده
3: ان شاء الله هو تعدى سي عيد ميلاده
1: اي ما جاي عاد ما كل عام
3: ان شاء الله صحيح بالضبط ميلا ميلا ان شاء الله يا ربي يفضلوا لينا واهم حاجه تفضل امي ساعة معناتها بالحق دي كانت كبيره برشا لها هي وربي يعطيها الصحه ونقول لها انا نحبك برشا برشا برشا برشا يا موني وبالحق انت تاج معناتها وسند لينا وكيف كيف حتى اخواتي ربي خليهم وراجلي زادة وعائلة المصغرة الكل
1: ربي
3: ان شاء الله ما نسيت حتى حد
1: ان شاء الله ديما فرحانه اميمه مشكوره جدا يعطيك الصحه لله ومن خلالك انت زاد نحب نوجهوا تحيه مزيانه برشا للتاكسيستيه اللي يسمعوا فينا الكل محمد علي وكل زملائه بيان سور في كل الخطوط واللي موجودين في سوسه والبرا من سوسه في كل الولايات وين يوصل صوت الجوهره فهم نعرفوا مستمعينا انه لونس نتاع الراديو يبقى حاجه مزيانه على الاخر وان شاء الله ديما متوانسين معنا وانتم في الطريق تسمعوا فينا دونك نتعداو للفوت توت سويت يلا تختاروا لي ليكيب رقم من واحد حتى الاثنين ناي ارفعوا الاصابع وليس اللوحات اي به نرجسي وميمه ان شاء الله الف الف مبروك ميمه بالاذن كلهم مزيان برشا منقله من انديه سيتي واتش وجوهره فام تلبسها بالصحه وان شاء الله ايامكم كلها اعياد وكلها فرحه مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى وبعد شويه اكيد نرجع لكم بمتابعتنا واخبارنا الرياضيه على جوهره فام خليكم معنا
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور ريتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصة الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة ليتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجحها لبلاستها. ليتوال انت يا ديال.
1: Jouer Sport avec l'équipe Sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك. جوهر سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. لجنة تفضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي تواصل حملة المليار وتنجح بفضل مساهمات أحباء وجمهور النجم في غلق الملف عدد 15 المتعلق بالمدرب فوزي البنزرتي وقيمته 75,000 دينار، وتفتح ملف جديد هو الملف عدد 16 المتعلق باللاعب عبد الرزاق بوزرة البالغة قيمته 90,000 دينار. لحد الآن تم جمع 37% من المبلغ الجملي أي حوالي 34,000 دينار. بالنسبة لتحدي المليار، قبل 48 ساعة من تاريخ 10 أوت تم جمع 354 مليون إلى حد الآن، وهبت جماهير النجم ما زالت متواصلة. النجم الرياضي الساحلي واصل تربص حمام بورقيبة، انتصر البارح وديا على أمل حمام سوسة هدفين لصفر، ثنائية سجلها كل من محمد الهادي بوسلامة واللاعب ساندي. المدرب الفرنسي براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي عاول على التشكيلة التالية: صبري بن حسن قايد فريق مع حسام الدكدوق، أمبروز أوشيكبو، عزمي غومة، أحمد الزرقاطي، أنس العثماني، محمد الهادي بوسلامة، عبد الله العمري، ريان جارا، موسى سانجور وسانتي. بالنسبة لتشكيلة أمل حمام سوسة، مدرب الفريق محمد علي نفخة عاول على التشكيلة التالية: محمد أمين الحزقي، جعفر موسى، ريان بن عبد الله، نور الباجي، محمد أمين هلال، مالك بعيو، محمد أمين تريتر، علي بن حسين، عمر السماري، خلدون منصور وأيمن الزين. اليوم الموعد في أحد نزل مدينة المستير بداية من 5 متاع العشية مع ندوة صحفية للهيئة التسيرية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة جمال السقا للحديث على موضوع منع الانتداب، الوضعية المالية للاتحاد، انتدابات فرع كرة القدم والسلة، واللقاء المبرمج مع وزير الشباب والرياضة الأسبوع القادم. النادي الافريقي انتصر وديا البارح على تقدم ساقيه الدائر 3 أهداف لهدفين، ثلاثيه سجلها ايمن الحرزي، هيكل الشيخاوي وعمار عبد الحق، ثنائيه التقدم سجلها كل من محمد علي العمري وزياد العلوي. اليوم في الحديقه بات الترجي الرياضي التونسي بدايه من 6 متاع العشيه يواجه مستقبل المرسى باداره الحكم وائل العشنكي. تغيير على مستوى رئاسة الهيئة التسيرية للشبيبة القيروانية بعد انسحاب محمد ليوان، وحسب مصادر الجورة فام تعيين السيد الصحبي عمارة رئيسا جديدا للهيئة التسيرية للشبيبة مع المحافظة على تركيبة باقي الأعضاء، وباش يتم نفس زادة تعيين رئيس لفرع كرة القدم في الأيامات القادمة. لاعب النخبة للنادي الرياضي الصفاقسي محمد أمين بن نصر أمضى أول عقد احتراف مع الفريق لغاية جوان 2031، بنصير 21 سنة يشغل خطة متوسط ميدان هجوم. النادي الرياضي الصفاقسي وصل بيع تذاكر مباراة الودية ضد سان بيدرو الإيفواري، موعدها غدوة لحد 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. المدرجات 10 دينارات، الكراسي 20 دينار، منصة رئيسية 30 دينار. مونديال كرة اليد، أقل من 18 سنة سيدات المنتخب التونسي ينهزم في مباراة الترتيبية ضد المنتخب البرازيلي 29-31 وينهي مشاركته في المرتبة 20، بطولة تحتضنها حاليا رومانيا. ساحة الفنون بمدينة المنستير تواصل احتضانها تصفيات بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 3-3. البارح المنتخب التونسي فاز على كل من كينيا، مصر، ثم أوغندا في المباراة النهائية. قبل تقريبا 15 يوم من انطلاق أبرز الدوريات الأوروبية مجموعة هامة المقابلات الودية. اليوم نصف النهار مباراة الدور في أستراليا، جوفانتسي يواجه الانتر. ماضي ساعة في العاصمة الماليزية جاكرتا، تشيلسي يواجه الميلان. الأربعة في السويد، بي اس جي الفرنسي يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي. الستة في رومانيا، فرانك فروزي المجري يواجه ريال مدريد. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
6: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990. تي على 85 990. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM. موش مع موجة.

0: غير مقدمة. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
2: Publicité.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة FM موش مع موجة.
1: دقيقة في الماتينال ويكاند، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذا توخلتوا تسمعوا فينا، احنا معاكم من الستة متاع الصباح، والغونديفو باش يتواصل إن شاء الله حتى للستة، حتى للتسعة بلوتو. الوقيت هذايا اخترنا باش نحكيو لكم على المنتدى العالمي للبحر ببنزرت. سمعتوا شي بيه مستمعينا؟ فما منتدى عالمي للبحر في بنزرت، رسميا هو إن شاء الله باش يصير في سبتمبر، دونك 25 سبتمبر 2026 في بنزرت، تحت شعار من أجل متوسط خالي من البلاستيك. وتعرفوا الموضوع هذايا هام جدا، ومن أبرز التحديات اللي تواجهنا في تونس، بما أننا مطلين ومشرفين على البحر الأبيض المتوسط، اللي أحنا من أهم التحديات كما قلت اللي نواجهها هو أنه نقسم البلاستيك اللي موجود في السواحل التونسية. هذيك علاش من أجل متوسط خالي من البلاستيك هو الشعار الرسمي للمنتدى العالمي للبحر في بنزرت. يهدف المنتدى هذي لجمع خبراء وصناع القرار لمواجهة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالبلاستيك، وفعاليات نلقاو فيها ورشات عمل حول الحلول المستدامة والاقتصاد الأزرق مع تعزيز التعاون الدولي. هذاك علاش الناس اللي تحب تشارك في المنتدى هذا أو تعطي رأيها، واللي تحب تكون فاعلة سواء كنتم من الباحثين في المجال هذا، راهو الحد من التلوث البلاستيكي وحماية النظم البحرية هي أساس العيش بالنسبة لنا توا ولأجيال المستقبل. دونك العروض المتخصة والورشات العمل اللي بشكون تفاعلية طيلة الأيام هذه راهي موجهة لكل العموم اللي بش يحضر في المنتدى هذا، على خاطر الحضور باش يكون مفتوح ومجاني. فقط المطلوب هو تسجيل المسبق عبر رابط الانترنت الخاص بالمنتدى هذايا، وأكيد التحديثات عبر وسائل الإعلام ومختلف المحامل الرقمية اللي تروج للمنتدى هذية، راهو مطلوب جدا اللي احنا نساهمه في نشر الثقافة هذية والإعلام والإشعار بضرورة المشاركة في المنتدى العالمي للبحر ببنزرت. دونك يكفي انكم تدخلوا على الموقع متاعهم الرسمي دونك للمنتدى العالمي هذية، تسجلوا الحضور متاعكم وتحددوا فقط انتم اسكو من المكونات المجتمع المدني وإلا جمعية بيئية وإلا باحثين في المجال هذية، باش تضمنوا المشاركة متاعكم والحضور إن شاء الله في المنتدى العالمي للبحر في بنزرت، اللي هي فرصة بيان سور كما قلت لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مستقبلية تنقذنا وتنقذ الأجيال القادمة وتنقذ السواحل متاع البحر الأبيض المتوسط، خصوصا حماية الشواطئ والمياه الإقليمية وتدارس الموضوع هذية وتفعيل التعاون المتوسطي بين شبكات البحوث والمنظمات الإقليمية. مرحبا بكم دونك انطلاقا من 25 سبتمبر 2026 في بنزرت، وباب التسجيل مفتوح إلى حد الآن. يكفي أنكم تدخلوا على الرابط www.forumnationaldelamerbizert كلها أتشي في بعضها .com باش تلقاو كل المعطيات اللازمة على المنتدى هذي. هاوك حويجة علمية في علاقة بالبحث بالمستقبل وبأجواء الصيف، دونك ما نبعدوش برشا على البحر وعلى شلي في بنزرت اللي هي من أجمل المدن الساحلية في تونس وشطوطها جميلة جدا. دونك إن شاء الله متابعة طيبة، وإن شاء الله كي يقرب الموعد زادة جوهرة فيم تقدم لكم التغطية اللازمة للحدث هذي. احنا مشوارنا يتواصل دوت سويت بالموسيقى، بعد شوية حضروا رواحكم باش نعملوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية التونسية، وبعدها مباشرة زادت تلقاو آخر تطورات بالنسبة لطقس اليوم. خليكم معنا.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة إفام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلات ومع برشا كدوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 20%, 30% وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود, لامود بور توس.
2: جوهرة
0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام. موش مع نوجة. ريفيو دو بريس.
4: رجعنا لكم بجولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف اليوم. كل التفاصيل بشكون مع منال جبلات وتسويت. مرحبا بك يا منال وإن شاء الله نهارك سعيد من جديد.
5: صباح النور, أهلا وسهلا بك وكل مستمعي جولة فيم. طلتنا على جريدة اليوم, نبدأها بجريدة الشروق بعنوان القهوة في صفحتها الأولى: فرق متنقلة لرعاية المسنين في المنزل بالمناطق الداخلية والأحياء الشعبية. وقالت أن وزارة الأسرة اختارت توسيع منظومة هذه الفرق. عنوان آخر في نفس الجريدة جاء في شكل سؤال: تكرر الاعتداءات على الملك العمومي, متى تنتهي عقلية البيليك؟ للأسف ما زال البعض يتعامل مع الملك العام بعقلية تفتقر للحد الأدنى من الحس المواطني والسلوك المدني المتحفظ, ونرى ذلك في حالات عديدة كما الاعتداء عليه والتعامل معه بمنطقة رزق البليك, متناسين أنه هذا الملك المشترك هو لفائدة الجميع وهذا اللي يستوجب المحافظة عليه. راوا المظاهر الاعتداءات على الملك العمومي في عديد الحالات, الملك العمومي البحري, في الطريق, في برشا, في النقل, في وسائل النقل. الاعتداء ديما ولينا نسمع على وسائل النقل. الحقيقة ما نعرفش علاش المواطن يشكي, معناها من الوسخ مثلا, وهو اللي طايش فيه الوسخ.
4: هذا هو سؤالي قد من غير إجابة. معنى
5: من غير إجابة. العنوان الثالث اللي اخترته لكم من جريدة الشروق, وإحنا على أبواب الاحتفاء بالذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. بسبب استفحال حالات الزواج العرفي, رئيسة اتحاد المرأة تحذر من ضرب مدنية الدولة وأكدت تعدد حالات الزواج العرفي, وأنه عقد الزواج بعد 2011 لم يعد هو نفسه, أصبح مجرد عقود شفاهية أو ما يعرف عنه بالزواج العرفي. كيف جريدة أو موقع جريدة الصريح تسائل ما حكاية انتشار عقود زواج جديدة في تونس, وطرحت تساؤلات جدية حول أسباب ابتعاد عدد من التوانسة عن عقد الزواج المدني المنظم بمجلة الأحوال الشخصية. جريدة الصباح تحدثت على حصيلة عمل البرلمان في دورته الرابعة, تمت المصادقة على 26 مشروع قانون, وعضو بلجنة العلاقات الخارجية يقول أنه استكمال الملفات المفتوحة أولوية خلال انطلاق الدورة البرلمانية القادمة. هذه تقريبا كانت أبرز العناوين الحقيقة سنة. وفما برشا اهتمام بما بالحفلات اللي صايرة في المهرجانات الصيفية, مهرجان قرطاج, الحمامات, غيرها من المهرجانات, والأصوات اللي وقفت على ركح برشا مسارح سناء. فما يعني اعجاب باصوات كيما ملحم زين, طاهر سهرتوا في الحمامات. فما شوية انتقادات على سهرة ميادة الحناوي في قرطاج وكل واحد وذوقه.
4: وانت شنو رأيك في الموضوع؟
5: أي صحيح يمكن الصوت غلب شوية خان شوية
4: فوالا دونك حتى وليد الجزيري يعطي رأيه في الموضوع هذا في بالك ولا لا بين ملحمزين وميادة الحناوي.
5: ميادة الحناوي
4: أي الجيل القديم والجيل الجديد خلينا نقولوا. سي وليد شنو رأيك في الموضوع؟
2: فرق بعيد بين صوتها القديم وتوا. دونك حقا تم تكريمها وكهو طلعت فوق قرطاج تم تكريمها وكهو
4: فوالا. دونك الحقيقه الاراء متبينه في علاقه بالمهرجانات الصيفيه وحتى بالميزانيه المرصوده للمهرجانات الصيفيه. دونك الاولويه لشكون؟ للتنميه، للاستثمار، للمهرجانات؟ فما الجدل هذايا وكل صيف راهو يرجع على خاطر بالحق الفتره حساسه جدا والوضع زاد الاقتصادي دقيق جدا في تونس. دونك نجمو نعطيو رايكم انتم زاد مستمعينا. مرحبا بكم على 73 24 3000. توت سويت نبدلوا الاختصاص. شكرا ليك منال ونتعداو للسباق. آخر الأخبار الرياضية اللي تنجموا تقرأوها في الصحف الورقية والإلكترونية. شنية أبرز المتابعات والمقالات؟ وليد مرحبا بك.
2: مرحبا بك من جديد. جولة في المواقع الرياضية نبدأها بموقع الشروق. في مقدمتهم الحفناوي والجوادي، تونس ممثلة بخمسة سباحين في الألعاب المتوسطية اللي باش تحتضنها إيطاليا بداية من يوم 22 أوت. الجري والسباقات هي 200 400 800 و 1500 متر. نادي الإفريقي جلسة تقييمية وصفقة نعيم السليتي تسقط في الماء. جماهير النجم الساحلي تضرب موعدا جديدا مع الوفاء، خطوة تأكد الدور الكبير اللي تلعب جماهير النجم الساحلي في مساندة فريقها خلال هذه المرحلة الدقيقة. موقع الصباح، النجم الساحلي يفوز وديا على أمل حمام سوسة. نادي الإفريقي يفوز وديا على تقدم سقيط الدائر. غازي عبد الرزاق يجدد العهد مع أمل حمام سوسة. محمد علي برمضان يغادر الأهلي المصري. موقع الصريح، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجدد دعمه الأنفانتيني رئيس الفيفا عكس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. مستحقات صبري اللموشي مع المنتخب، مباراة وحيدة، هزيمة بخماسية بنصف مليار، معناتها الجامعي تعطيه 500 مليون خاطر أقالته.

بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بالسواحل الشمالية فقط آخر النهار. البحر باش يكون متموج فمحليا مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية، والبحر اليوم ملائم لكل الأنشطة البحرية. تستمتعوا إن شاء الله بالويكاند متاعكم مستمعينا. نكملوا تسويت بالموزيكا، بعد شوية نرجع للأكتواليتي وآخر الأخبار. نمشي بكم لأهم القضايا اللي يصدر فيها الحكم مؤخرا، والغرامة مالية ثقيلة وثقيلة جدا. بعد شوية نحكي لكم بأكثر تفاصيل على 942 مليون دولار.

0: ولا تنقد عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك.
2: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات مونوبري ديما معك
3: من غير مقدمات اشا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقا ولا في السيت ha.com.tn. أشقا توس بور لا مود لا مود بور توس. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا في الويكند ماتينال ويكند على جوهرة اف ام جي موج مع موجة.
5: بنا علي بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
6: شيف لطفي بن عربية يحضر بحضنا في استوديو توت سويت باش يعطينا الدبار الصيفي اللي تخلينا نموجو مع الموجة زيدا ومن بعدوش برشا على المود متاعنا. صباح النور شيف، أهلا وسهلا.
7: صباح الخير سنة، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع فينا وكل اللي شاهد فينا وكل كيب باتينا الويكند وكل حبايبنا اللي جاوا ضيوف على تونس الخضراء لقضاء الإجازة الصيفية بحذانا وفي الربوع وفي الثقافة التونسية بشكل عام. نذكر على سبيل المثال مدام سونيا بن حمودة من بريكسل، تسلم عليك سنة وتسلم
6: سلمك وسلمها
7: كل في جوهرة فام وجوهرة تي في. مدام لبنى حاج علي من المغرب كيف كيف زادة جاتنا ضيفة في تونس تعدي في الإجازة متاعها، اختارت وجهة تونس السنة وبالتحديد مدينة سوسة لقضاء إجازة صيفية. رفقة إسماعيلي كيف كيف زاد من بلجيكا، تسلم عليك سنة وتسلم على كل في جوهرة اف ام. عكاشة مسعود قولوا له مرحبا بك يا عكاشة مسعود، نعرفوك انت مستمع وفي جوهرة اف ام. كل البرامج تقريبا يبدأ من الستة وقت تحطوا نحلوا بالقرآن الكريم لغاية ما فما
6: توا فما جوهرة بيناي توا في الصيفي اللي هي بلو نوي في الشتاء. صحيح
7: بالضبط، نقولوا له عكاشة مرحبا بك وانت ديما تقعد مستمع وفي جوهرة فام. سلطة سيزار، سلطة سيزار والكريفات سوتي مع الفلون كراميل هم مش يكونوا اليوم تبرد المني صيافي، حاجة خفيفة وبنينة كيف كيف. نعرف كان سنة ما تحبش تبقى برشا في الكوجينة.
6: صحيح.
7: طب ما عادش سخانة ها؟
6: وين ما عادش سخانة؟ ديما فما سخانة ليلة. يجا نقول لك شايف الحقيقة رأي وراي السيدات اللي معايا في استوديو الكل. الصيف والكوجينة علاقة
7: أي علاقة
6: أي مش في خط خطاني متوازيين وكهو.
7: مش نعمل صلاة سيزار اليوم، مش نبدأ بها الدبارة بتاعنا والبلان بتاعنا الرئيسي هو مش يكون كريبات سوتي علي ولا بالصوص شيليز هذا كيف كيف، ومع الديسير بتاعنا فلون كراميل. نبدأ بصلاة سيزار، مش ناخذ شوية سكالوب باني نقل يوم بعد قصوهم هكا إيمانسي طريف طريف، وناخذ شوية كير دي لوتيل هو الصلاة الخضراء القلب نتاعها، نورقوه ورقة ورقة ونفخوه في الماء ونحرشوا عليه يا نعصر عليه كعبة قارص وإلا قطيرة خل، خليوه لين لكن الحاجات الزايدة كل تتنحى. بعد ننفذوه بالقدام بالقدام نحطوهم في البلا. عندي التومات سيريز وعندي الروكيل زادة كيف كيف، ومعهم زادة البازيليك الأحبق، وخذيت شوية كونكومبر قول وندى القمرة، قصيت وكا روندالات روندالات خلطوا كل ما بعضهم. هنا سلطة سيزار، علاش سمت سيزار؟ هي سلطة القيصر لأنه فيها صوص متاع عملها سي القيصره. كيفاش عملها سي القيصره الصوص نتاعو؟ خذا لونشوا اللي هي نشوبه سردينه هذيك المالحه في الزيت، وحط معها الاصفر نتاع العظم، يعني الاصفر نتاع العظم مع كعبتين لونشوا نشوبه نقول احنا، وحطهم في الميكسير، حط كورنيشون اللي هو الخيار الملح الصغير هذاك كعبتين، والا حتى الكبار زاد كيف كيف يمشي معه، ومع مغرفتين ياغورت طبيعي، خلطهم كل مع بعضهم وعصر عليهم شويه قارص، وهذاك هو صوص سيزار. بعد ما عمل الصوص هذيك رش عليك الكور دي ليتي سلطه الخضره والطماطم وولد القمره مع الروكيت والبازيليك، حط الاسكالوب، وخذا كعبه زوزه عين الجمل هذيك حطها من فوق، وزاد عليها كعبه كريفات مصموطه، هذه تتميز بها السلطة سيزار. فما اللي يعمل في كعبة العظم يفقرها كعبة عظم منية، يحط كسرون نتاع ماء ويحط فيها مغرفة خل ويخليها لين تسخن بالكدا بالكدا، وبعد يفقر فيها كعبة العظم ويهزها بعد باللوش يحطها على الاسكالوب. وفما اللي يزيد عليها الفروماج البارميزان زاد كيف كيف، يعطيها زاد قوة مع النوا مع الصوص، بنينة خفيفة حاجة ممتازة السلطة سيزار. البلان البرنسيبال نعرفوا كما قلنا الطقس سخون، ما احناش باش نطولوا برشا في الكوجينة، باش ناخذوا شويه شوفريت اللي هي كروفيت، بعد ما ننظفوها نحيوا لها الحاجات الزايده اللي في ظهرها، وناخذوا شويه خردل الموتارت بوماد بطبيعه الحال، مع شويه بصل نقصوها كجويد بالكذا بالكذا، مع قرين فلفل حار، نخلطوهم كل مع بعضهم، وناخذ القلايه نتاعي نحط فيها شويه زبده والا شويه زيت كيما تحبي انت، خليها تسخن دوب بلاش، ماذا بيا تكون على نار هاديه مش نار سخونه برشا، نحط الكريفات ونصوتيها، وبعد نحطها في البلا باش نحط عليها صوص شيلي. عندنا صوص شيلي اللي هي حاره، وكما صوص شيلي اللي هي حلوه زي ده كيف كيف، نخيركم حطوا الشيلي صوص حلوه تعطي مطعم للكريفات صوتي مع الثوم بنا على بنا. الديسير نتاعنا مش نعملوا كريم كراميل، مش ناخذوا ايتر حليب نحطوا فيه 150 غرام سكر، نحطوه مع النار الحليب اذا كان قام الغليه نحطه على جنب، ناخذ بعد 9 كعبات عظم نكسر بالكعبه بالكعبه في معونه، وبعد نحطه كل ما بعض من 10 كعبات خلطهم بالفوي. علاش قلت نكسرهم بالكعبه بالكعبه؟ لانه تو نعرفوا الطقس سخون، العظم معرض لبرشا حاجات، نحاولوا ما نكسروش كل العظم مع بعضه، ماذا بينا بعد ما نغسلوه بالطبيعه بالماء والجبال العظم نكسر بالكعبه بالكعبه في معونه، وبعد نحطهم كل ما بعضهم خلطهم بالفوي، خلطناهم بالكدا بالكدا، صبيناهم على الحليب ولا السكر اللي قام الغالي هذاك، بعد ناخذ الشنوة نتاعي ولا الغربال ولا الصفايه نصفيهم، ويبدا عندي الفورمات نتاع الليمون، تنجم حتى كاس بلار حتى بيوريكس فورمات سبيسيالمون للسافران ولا للتوليب ولا الكريم كراميل، ناخذ 300 غرام سكر ما غير ماء ونحطهم في كسرون، نبدا نحرك بشويه بشويه لين يولي عندي كراميل، صبوا اول شيء هذاك في الفورمه باللوطه، وتحت الفورمه هذيك نعمل بان ماري. شنو هي البان ماري؟ بان ماري باش تاخذ معونه حتى كسرونه ولا شيفنديش، ونعبيه بالماء البارد ونحط فيه الكاس هذاك اللي حطيت فيه السكر الطايب كراميل، وبعد صب عليه الحليب والسكر والعظم اللي خلطناه مع بعض، نجم تحط هنا شويه مغرفه سكر باني والا زيست القشور نتاع البرتقال تقصهم هكا جويدين جويدين تحطهم باش يفوح لك الكريم كراميل. الفور نتاعنا على 170 مده 35 دقيقه، نخرجوهم وخليها بعد تبرد الكريم كراميل ونقلبوها، تعطينا الفلان ومن فوق الصوص نتاع الكراميل كيما تشوف فيها. سنة شنو رايك فيها؟ فلان كراميل تهضم راهي
6: حاجه بنينه على الاخر ومزيانه، شفتو كي تبدا بارده في الصيف ياسر بنينه، واحده من الناس نحبها على الاخر. يعطيك الصحه شيف،
7: لانه هو ماء مرتب. فما اللي يقول لك شنو المرتبات؟ المرتبات راه مش الجاتو، المرتبات هي الحاجه البارده كيما العصائر، يعني اللي جي تدخل معاهم مثلا لي فلان هذوما الحاجات التشيز كيك، لانه هو ماء مرتب بارد، يعني كي تاكله تتمتع به ويعطيك بنة على بنة.
6: يعطيك الصحة شيف، مشكور جدا على الدبارة البنينة هذية. دونك الموعد يتجدد معك بحول الله السبت الجاي ديما في بنة على بنة في الماتينال ويكاند. احنا معكم حتى لتسعة متاع الصباح، راجعين بعد شوية.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهر اف ام تي موجة مع موجة.
1: ثمانية وثلاثين دقيقة بعد ثمانية في الماتينال ويكاند، نرجع لكم بالحديث على آخر الأخبار والمسردات على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي اللي يصدر ضده مؤخرا حكم قضائي ونهائي وتغريم شركة ميتا في أكبر حكم يتعلق بشنو؟ بسلامة الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. قاضي أمريكي في مكسيكو أصدر الحكم هذايا وطالب ميتا بدفع مبلغ إضافي قيمته 567 مليون دولار. 567 مليون دولار تنضاف إلى حكم زاد صادر قبل اللي هو 375 مليون دولار. دونك في المجمل اليوم إجمالي المبلغ اللي تحكي عليه الصحافة الإلكترونية هو 942 مليون دولار. شركة ميتا مطالبة إنها تدفعها كغرامة مالية على خاطر ميتا ظهرت حسب التحقيقات والقضية هذية اللي هي حسب الإعلانات والمحتوى اللي قاعدة تقدم فيه هي اللي قاعدة تقدم في أكبر ضرر نفسي واستغلال جنسي للأطفال. والقاضي بناء الحكم الصادر متاعو على تشبيه قال بمثابة التلوث اللي قاعد يصير في الهواء يلزمنا النقص منه لو ماكسيموم. شركة ميتا اللي عندها بيان سور الجستيون متاع المنصات الكبرى كيما فيسبوك واتساب اكس انستغرام اللي يقولوا اللي هما نحن نختلفوا مع الحكم هذايا واكيد باش نمشيو الى طور الاستئناف. دونك مارك زوكربيرغ يدافع زاد حتى هو على الشركه نتاعو وقال المحاكمه هذه ستبقى تاريخيه ووصمه عار ضد عملاق مواقع التواصل الاجتماعي في العالم وإدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي يقول يخرج عن نطاق مسؤوليتنا. لكن القضية اللي ترفعت ضد ميتا والقاضي اللي حكم في الملف هذية قال إنه يلزم تصير مقارنة واقعية بين أضرار وسائل التواصل الاجتماعي بالتلوث. إكزاكتومون هذا هو الوضع اللي قاعدين نعيش فيه، الإزعاج العام، الإدمان المتواصل اللي أنت ما تنجمش تسيطر على التلوث هذية اللي هو في الآخر تلوث إلكتروني، ما نقولوش تلوث للهواء يعني تلوث إلكتروني. وأكيد فما برشا انتهاكات صارت في أكثر من مناسبة للممارسات الغير عادلة اللي قاعدة تصير على الشركة هذية. دونك هذاك علاش تحملها مسؤولية تعريض الأطفال لمخاطر عبر منصاتها بما في ذلك الوصول إلى محتويات لا أخلاقية وإلا متحرشين وإلا غيره. دونك الشركة تقول ولا بلوتو القاضي يقول يلزم التيار هذية إن وقفوه ما أكثرش من ضرر ينجم يصير للشركة سواء الغرامات المالية، خاطر أي شركة عندها كابيتال قوي دونك تنجم ضيق عليها بكل الأساليب، ما في الأخر التضييق بالغرامات المالية يكون تضييق خطير جدا على خاطر تكون مطالبة أنها تدفع بيان سور الغرامات هذيك إذا مش بنسبة 100% في الأحكام الأولى أو حتى في الاستئناف تنجم تطيح شوية الغرامات لكن تبقى موجودة كخطية ولا كقرار ولا كحكم نهائي في قضية معينة. المهم الرقم هذي نلقوها ألايون اليوم في الصحافة الإلكترونية، مبلغ كبير جدا وهي قضية العصر ضد التكنولوجيا هكا سميتها بعض الصحف. 942 مليون دولار غرامة مالية لميتا في أكبر حكم يتعلق بسلامة الأطفال ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي. بما أنه مهدنا شوية للأحكام القضائية وللقضايا وللملفات القضائية استنوا معنا بعد شوية الماتر ناصر شهلول كالعادة باش يكون حاضر معنا في الفقرة القانونية علم الشيء.
0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: كليوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهره اف ام
5: Publicité.

0: علم الشيء مع الأستاذ ناصر شهلول اللي يكون حاضر بحضنا في استوديو كيما كل ويكاند. صباح النور يا ماتر، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا. هذا الصباح
0: موعد جديد مع القانون، مع مواضيع ديما مطروحة في متابعة للوضع العام اللي عايشينه، بما أنه احنا على وقع الصيف دونك يكثر الحس، والحس فيه أنواع وأشكال ولا وما تلقى حتى حل. من هنا قاعة أفراح، من هنا في الطريق العام زاد ساعات تتفاجأ بمصادر للضجيج أنواع وأشكال كبير برشا. كيفاش؟ فما إطار قانوني للنقطة هذه ولا ما فماش؟
1: أكيد فما إطار قانوني لكنه غير كافي. لكن قبل ذلك نستسمحك سناء، جاتنا زوز استشارات. الحقيقة الاستشارة هذه وخرتها العديد من المرات نظرا لضيق الوقت. هذه المستمعة السامية، هي مستمعة وفية قاتنا بالمملكة العربية السعودية، نحب نحييها. قالت لي السلام عليكم أستاذ ناصر، من فضلك أنت وسناء، هل ممكن عندما يموت أب قبل جد بعد وفاة الجد يحق لأبناء المتوفي، بكل أمانة نحب أن نقول معناتها الاستشارة، أن يرثوا في جدهم كما لو كان أباهم على قيد الحياة؟ خليني نعمم الفائدة لها وللسادة المستمعين. شقالت هي؟ يموت أب قبل والده قبل جد بعد وفاة الجد يحق لأبناء المتوفي أن يرثوا في جدهم كما لو كان أباهم على قيد الحياة. سيدتي الكريمة لك ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، نعم يرثون بموجب الوصية الواجبة مناب بوهم وكأنه حي. معناتها باش تبدأ أمورنا واضحة، يرثون مناب والدهم وكأنه حي. وهنا أبناء الأب هذاك المتوفي قبل الجد، والجد يتوفى بعده هو، يرثون معناتها المناب كاملا بموجب الوصية الواجبة. الاستشارة الثانية متاع سي عبد الوهاب من سقيط الزيت ظهر لي صفاقس. شقال؟ قال لي يا سي ناصر بربي وضح لي، راني سقية تقطعت بين القباضة والمحكمة، نحب نوضح حاجة. أنا مشيت للقباضة حبيت نسكر باتيندا، قالوا لي ما نسكروا لك الباتيندا إلا ما تصفي وضعيتك في خصوص الخطايا اللي مرسمين عنا، وراهي والخطايا هضم لي عندهم سنين مرسمين. مشيت للمحكمة قال لي رانو ما عنا شيء. ما العمل؟ راني نحب نسكر الباتيندا هذية ونحب نحل باتيندا أخرى. شوف سيدي الكريم، القباضة عندها حق باعتبار أنه فما ديون مثقلة عندها موجودة على مستوى المنظومة، أنك أنت مسال للقباضة، والمسال للقباضة بموجب حاجة صارت في المحكمة، بموجب قضايا في المحكمة. تقول لي العملية عندها أكثر من 20 سنة، نقول لك أنه سهل الحل ياسر. راو احنا كمحكمة هنا وقت طول المدة نعملوا ما يسمى بالإتلاف السنة، إتلاف متاع الأرشيف، والأرشيف مش بكله، فما بعض الأرشيف اللي يمر عليه معناتها مدة زمنية كبيرة ياسر، فإنه يتم إتلافه وتم الحرق متاعه في مكان بعيد على العمران بحضور وكيل الجمهورية، وفما محضر وبحضور الإدارة الجهوية للعدل، وبحضور حتى شكون من يمثل الأرشيف الوطني، باعتبار أنه فما بعض القضايا لا تتلف بل تحال إلى الأرشيف الوطني. سيد الكريم، الحل موجود، تمشي للمحكمة. ما قالوا لك رانا أتلفنا الملفات هذه وما عادش عنا ملفات، وبالتالي تاخو شهادة متاع إتلاف. الشهادة ذي تاخوها ما عندك الجمهورية، تهزها للقباضة، القباضة تفسخ لك جميع الديون هذيك المثقلة عليك أنت.
0: مش هذا يتسمى الإسقاط بمرور الزمن؟
1: هو فما الإسقاط بمرور الزمن، لكن هو تقنية أخرى. ساعات السادة قباض المالية في نطاق احترامهم القانون يقول لك هذه أموال دولة، بطبيعة. أموال معناتها كذا، والخطايا لا تسقط بمرور الزمن، ساعات خاصة في أموال دولة. فبالتالي كي تاخو شهادة إتلاف، تمشي أنت تاخو شهادة الإتلاف سي عبد الوهاب وتمشي تهزها للقباضة المالية، فيسكروا لك الباتيندا القديمة ويحلوا لك الباتيندا الجديدة بشهادة الإتلاف. هو اش قال لي؟ قال لي والله لا دبر علي حد ولا قال لي لاجبد لي على شهادة الإتلاف هذه، خاطر هو الحقيقة التصلبية. قال لي عمم الفائدة وقولوا في الراديو، كي اتصل بيا قلت له برا كمان وقضى شهور وراهو مشى خذا شهاده اتلاف وهزها القباضه وكل. لكن انا حبيت نعمم الفائده بالنسبه للناس اللي عندهم بتيندا قاعده تجري عليهم لانه البتيندا فلوس.
0: اما يظهر لي متر هذايا باش يكون في وضعيه البتيندات القديمه برشا والمشاريع القديمه برشا، انت تعرف انه السيستم توا في البلاد
1: صحيح
0: انه
1: صحيح.
0: ما تنجم تعمل اي خطوه اداريه كان ما تعمل تسوي الوضعيه في الخطايا
1: بالضبط. يسميوها ورقه
0: نظافه،
1: سامحني سميها ورقه النظافه هذيك. احنا حبينا نعموا الفائده نقولوا انه بالنسبه للي عندهم قضايا قدم وتم الاتلاف نتاعها ما عليك الا تتصل بالنيابه العموميه نتاع المحكمه اللي صادرة عليها الأحكام هذه تأخذ شهادة إتلاف، وشهادة الإتلاف تهزها للمحكمة للقباضة سامحني باش يسكروا لك الباتيندا القديمة ويحلوا لك باتيندا جديد. ونرجعوا للضوضاء والضجيج. الحقيقة شوف سنة، أنا الحقيقة حكيت مع دكاترة في أمراض الأذن والسمع وما إلى، وحكيت مع خبراء في الضجيج. كل مره واحد تبسم قال لي استاذ فما خبير في الضجيجة؟ نعم عندنا خبراء في الضجيج ويستعملوا آلة قال لك تحاكي الاذن، تحاكي شنو هو الاثر نتاع الضجيج على الاذن، فيها ميكروفونات والآلة هذه فيها وحده تقيس اسمها الديسيبال، ويقول لك في درجه معينه يولي الاذن ما عادش نجم تطوق الحس هذاك، وتنجم ريتك التومبون الطبله نتاع الاذن تنجم تطرشق، والانسان ينجم يفقد السمع نتاعو مؤقتا او حتى بصفه دائمه ان تعرض الى ضجيج كبير. احنا في فصل الصيف اللي هو ضيف واللي هي تكثر فيه العرس تكثر فيه المناسبات معناتها يكثر الضجيج. لكن انا نتذكر كانت فما ومضه في الاذاعه الوطنيه البيج بان موجودة الساعة الشهيرة اللي في انجلترا يعملوا الحس متاع البيج بان ويقول لك العاشرة احترام الجار. يا حسرة ما عادش العاشرة احترام الجار، توا الحفلات توصل للهزيع الأخير من الليل
0: تبدأ العاشرة
1: أنا نحب فلانة يخدم الصباح، فلانة عندها رضيع، فلانة كذا، وبالتالي فما مظار متاع الجوار كبيرة ياسر. قبل مظار الجوار خليني نحكي على الشارع الساعة، الشارع اللي مع الأسف ولا مسرح نتاع استعراض عن طريقك الدراجات النارية الكبيرة الحجم، ويزيد ينحي لها بعض القطع في العادم نتاعها. العادم هو ليشابمون، ليشابمون هو اللي خرج الدخان هذاك اسمه العادم، راهو اللي اسمه شاكمون ليشاطمون، راهو ايشابمون اللي هو العادم باللغة العربية. ودون حتى ذلك اولا ولات فما ظاهره انهم مرافقه للاعراس والعروس واحداث ضجيج يعلم به كان ربي. فما والله العظيم كان هريك وحكيتها لك مره، انا والله لحمي قام شوك شوك، تعدى واحد عمل لك ضجيج عن طريقك الدراجه الناريه، امراه حبله سقطت ارضا بكثر مثل
0: الفجعه فيها
1: الفجعه هذيك، ومعاها معناتها والدها، ظهر لي والدها قال لي يا وليدي انا وقفت شحال الحقيقه استفسرت وكذا، قال لي يا وليدي هذا انسان قاعد يلم في دعاء الشر وينهار نهاره. معناتها شوف قداش من ام التعت من جراها الدراجات الناريه الكبيره. انا نتذكر معناتها جمعه اللي فاتت برك معناتها الشاب في مقتبل العمر مشى ضحيه هالدراجات الناريه. الاشهر اللي فاتت في صفاقس والله ما عندها حكايه لحقيه تتاثر وتبكي من جراء استعمال الدراجات الناريه والعجله وحده وهل كذا كذا، والله الكوستوم تاع عرسه نتاعه قال لك امه يوميا تحل البلاكار تشوفه قبل ثلاثة ايام من عرسه، انتقل الى عفو الله تعالى بسبب هالدراجات الناريه الكبيره وهالضجيج اللي تحدثه وهالالعاب البهلوانيه اللي قاعده تصير في الطريق ولا من رادع. صحيح مجهودات أمنية تذكر فتشكر، لكن اللي يسرق يغلب اللي حاح، وهالدراجات النارية هذه عادة تكون ببطاقة رمادية، أنا توا وأنا جاي معندها دانا مكتوب على دراجة نارية وتلقى فيها رقم. لو كان نشدوا في العقوبات، لأنه ما فماش عقوبات صارمة تقاوم الضجيج في الشارع ولا تقاوم الضجيج كذا. تنهايته كي نمشيو للمجلة الجزائية نلقاو فصل اللي يحكي على أحداث الهرج والتشويش الذي من شأنه تحيل راحة السكان أقصى العقاب فيه.
0: قديه؟
1: 15 يوم ودون أقصى العقاب فيه. السادة قضاة النواحي وعديد يسمعوا فينا مشكورين. يقول لي يا سيد ناصر، أنا ساعات نشعر بالحرج كي باش نحكم ب 9800 9600 اللي هو كانت هي 4800 موعدنا العقاب 4800
0: الخطيئة المالية.
1: الخطيئة المالية هذه خطيئة مالية من 1953 من اللي صدرت المجلة الجزائية، والخطيئة الثانية هي 9600. ممكن اللي يسمعوا فيا تو من شرطة بلدية وحرس بلدي يقول ايش بيك نسيت ناسي النصر، احنا نمشي نفكوا الصنو في الليل في العراس وفي كذا وكذا، راهو معناتها قاعدين نقوموا بعقوبات إدارية وفما وكالة الحماية متاع المحيط وكذا قاعدة تقوم بدور. ايه قاعدين نقاموا بدور، لكن ما فماش نقص في الضجيج وفي الضوضاء. راهو الضوضاء والضجيج يوصل إلى حد لا يطاق، راهو وقت اللي يفوت 45 ديسيبال ويوصل ل 120 ينجم الأذن متاع الإنسان تعدم. وهالشباب هذيلا قاعد يستعمل في الدراجات النارية وقاعد ينحي في العادم وقاعد يعمل في ضجيج كبير ياسر. هنا فما في جمعيات متاع الرياضات الميكانيكية برا انخرط فيها واعمل الهواية متاعك، أما باش تطلع الأدريالين على حسابي أنا، لأنه العملية تتحسب كحرية، لأنه حريتك سيد الكريم تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخر. والله في بو جعفر، في الفلاز، في بنزرت، في كذا كذا يستعملوا في الدراجات النارية. ساعة يمشي لك على عجلة، والله ساعات نحشم أنا الراش لاغ متكتف من عش شنوة وهو راكب على دراجة، يقول هذاي باش يكون عائلة، هذاي باش يفيد الوطن، هذاي إنسان أخي مخوين طالع على عجلة والله أعلم مع شكون، معناتها مع شكون يعتر، ونهار اللي يصير له حاجة ويطيح قدامك يولي عينيه زرب ويولي وحيد والديه ويولي أنت اللي تلوحت عليه
0: أصفر.
1: وشعره أصفر وانت اللي تلوحت عليه وانت اللي أضريت به، ويولي ويطالبوا بالغرامات وكذا. سيد الكريم، شركة التأمين لا تؤمن الحادث إذا كانت السيارة أو الدراجة النارية مستعملة لغير الغايات المعمول المحطوطة لها. إذا أنت باش تستعملها باش تعمل باش تطلع الأدريالين وباش تطلع على عجلة برك وتعمل الحس هذاك وترتكب حادث، معناتها سامحوني كما نقولوا الحيوان بدم قرع، فهمت؟ ما راك لا تاخذ تعويض ولا تاخذ حتى شيء، لأنه سئلته الجمعة هذه إنسان طاح وحده توفى الله غالب، هل أنه له الحق في التعويض؟ ليس له الحق في التعويض باعتبار أنه استعمل تلك الدراجة لغايات أخرى غير الغايات المخصصة لها الدراجة. توراها في أوروبا، والله العظيم مشيت لأوروبا، والله درت معناتها مجموعة من البلدان لريت المظاهر هذه متاع الحس ومتاع الضوضاء ومتاع واحد يمشي على عجلة والاخر يمشي مع لكاستن اللي انا جاي الصباح.
0: يا ودي مغروم برمشي مارس بطريقه
1: صحيح.
0: منظمه
1: برا
0: مارس بطريقه
1: فما جمعيات نتاع دراجات
0: وعندهم ديبيست خاصه بهم
1: وعندهم
0: خارج المدينه
1: وخارج المدينه ويمارسوا في نشاطهم طبقا للقانون وطبقا للاجراءات القانونيه وبترخيص. اما باش تمارس نشاطك في وسط كما قولها
0: في وسط كياس ثمانية بيدرو في وسط
1: أكيد به نرجع بيعجلة فما ما يسمى بمظار الجوار الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود. نجم تقدم قضية على أساس الفصل 99 و100 حتى ولو صاحبك عنده رخصة. مظار الجوار مثلا أنك حليت نجار في منطقة سكنية، حليت حداد في منطقة سكنية، الرخصة حتى وأنه الرخصة الإدارية التي تمنح لك لا تمنعوا الناس اللي كدرت لهم راحتهم ولا كيما قلت

0: لقيس درجة الديسيبال ويقع رفع المضرة قضائيا.
1: واضح جدا. مشكور أستاذ ناصر شهلول, يعطيك الصحة على الإضافة ديما اللي تحققها في علم الشيء. دونك احنا مشوارنا هكا نكونوا ختمناه مع بعضنا, ولا الغونديفو اللي بدا من 6 نتاع الصباح حتى التوا. دونك ليكيب الكل تسلم عليكم, نرجس قليلة في الديجيتال, سمية صغير في الإخراج التقني, جمال بوقديدة في التنسيق العام, وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدمه لكم من جبل الله, متابعة طيبة الكل برامجنا, إن شاء الله نهاركم سعيد, باي باي.
2: ٤٨ ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي, ٤٨ ساعة لحسم المشاركة في البطولة, ٤٨ ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور الإتوال, الأبواب مفتوحة ليكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصان الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال نهار الأحد 9 أوت, وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجحها لبلاستها. الإتوال انت يا ديال.
3: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا, الكيلو عنب 5450 في عوض 6300. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: بفضل اكثر من 14 سنه خبره في لونسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي, لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من اكبر ابوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالاضافه للانتيليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل, معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل. اون سو بازون sur le principe de la pédagogie active, la classe inversée, le learning by watching à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99, Mitimu 77, Manimir 77, ou à la Zoul Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
5: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر, تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا. يلا جو
6: عندك أورانج.
7: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Coopers, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Coopers All Cool ou à la site lgd.com.tn. Les Coopers, soldes les prix, jamais la qualité.
8: Johara FM.
9: Publicité.
10: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل,
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة التونسية للملاحة تنفي في بلاغ لها اليوم ما تم تداوله عن إلغاء سفرات الشركة دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب قام به الأعوان البحريون, موضحة أن الشركة لم تقم بإلغاء أي سفرة حتى تتخذ إجراء يقتضي منها إعلام مسافرها مسبقا, مؤكدة أن ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهما سفينتا تانيت وقرطاج على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان البحريون على خلفية مطالب اجتماعية. هذا وأكدت الشركة التونسية للملاحة في بلاغها أنه إلى جانب انفتاحها على المطالب المشروعة لأعوانها فإنها تحرص في ذات الوقت على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن استمرارية خدمة المرفق العام والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأحداث للتنكيل بالمسافر وتشويه صورة المؤسسة, لافتة إلى أنه تم منذ صباح الجمعة الدعوة لعقد اجتماع لتقريب وجهات النظر في سبيل رفع أي إشكال من شأنه المساس بحقوق أعوانها وخاصة تلك المتعلقة بحقهم في الصحة, التزاما منها بإيجاد الحلول والقيام بالإصلاحات اللازمة التي يقتضيها الظرف وفي احترام

0: من كامل القانون وفق نص البلاغة. في ليبيا، شركة الزاوية لتكرير النفط تقول إن طائرة مسيرة اصطدمت بخزان للنفط غير المعالج في مصفات الزاوية في وقت مبكر من صباح اليوم، موضحة أن هذا الحادث تسبب في حدوث تسرب، مشيرة إلى أن العاملين تمكنوا من السيطرة عليها. وزير الخزانة الأمريكية توقع التوصل ربما خلال اليوم أو غدا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ينفي وجود خلافات بين حكومته والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي أو القوات المسلحة، موضحا أنه لم يحدث أي خلاف على الإطلاق بين القوات المسلحة والحكومة والجهاز الدبلوماسي بشأن الحرب والمفاوضات، وأن نهج الحكومة متسق تماما مع القوات العسكرية للبلاد. ختاما، قتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء غارات جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفاد به مسؤول عسكري إقليمي اليوم، في حين أصدرت كييف تحذيرات من أطلاق صواريخ باليستية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية اسباس حمزة.

0: قال لك سيدي من احسن ادارات انضباط وخدمات فهمت يا جليله لسيادة المواطن هي السونات. تضربنا وتضرب علينا، اي نعم تضربنا وتضرب علينا. اش معناه الحديث هذا؟ قص علينا الماء في كل وقت، ما تعرفش على الوقت ايش يتقص عليك ما غير ما تعلمنا، تضرب علينا نخلص الماء في عقلنا، اش معناه هذاك؟ اش معناه تضرب علينا؟ تدافع علينا، هذا كله الحقيقه اون جينيرال. اخويا لا تضربني لا تضرب علي، بريكم منضبطين كان في قطع الماء على الناس.
1: برشا عباد جيت عندي هنا فاكونس باش ترجع للبلاد تونس، جيت ترقى يسخ لي بوبال، يعني واحد عنده فاكونس كامله جا لي غوت محفرين كيما جا ما مشى. فريمون وينهم المسؤولين عن النظافه؟ وينهم؟ يعني ما كانتش هكا تونس قبل، فهمتني؟ تيغراف
2: مربي ياك العباد اللي تلوم على التاكسي الفردي، كيفاش الشوفير يسال الحريف يقول له وين ماشي قبل ما يطلع؟ بالله يا تاكسيست نتاع نابل هذايا اللي عملوا له بركاج وحطوه في الماء، العباد هذيا معناها اللي تعلق، هيا ترى عندكمش ما تعلقوا في الحادثه هذي، الراجل معناها في النهار وهي القايله معناها يكفوه ويعتديوا عليه ويحطوه في الماء ويعملوا بركاج بالتاكسي، بالله اللي يعرفش حاجه من هكا ما عادش يتكلم يعمل مزيان، زعام كان في التعليق الفارغه، اما الخدمه والفعل يجيبوا ربي.
3: يا رسول الله ولا الماء مقطوع؟ الماء المعدني، ماء المعدني ولا مقطوع؟ ما فماش حتى دبوسة في الحوانة يا رسول الله، هذا سبوتاج يعملوا فيه لشكون؟
4: حبيت نحكي على كارثة نتاع ماء، مش مشكلة ماء، اللي هي من شهر جوان نحن ناس ما عندناش ماء، مع اللي نحن ولاد قصيبة بنات بوزر توزة، نحن ناس عايشين بلاش ماء، صيف 50 سخانة عديناها بلاش ماء، قلت ربي لا، يرجعوا ساعة ساعتين في النهار والجماعة اللي تسكن من فوق ما تتمتعش بيه، بالقطرة نعبيه دبوزة بالقطرة، نستناو القطرة تهبط، تكلمنا وقفنا مشينا للسوناد مشينا عملنا الدنيا الكل، شي تحبونا نعملوا بالضبط، نلموا رواحنا الكل ونخرجوا منها البلاد، الماء في 50 سخانة. معناش ماء ثلاثة شهور داخلين في الشهر الثالث توا معناش ماء، نسير ولاية السياحة والاقتصاد والدنيا وعين كل شيء، معناش ماء، شوفوا لنا حل، وصلوا لنا صوتنا لأي عبد، خلي شوف لنا حل في حياتنا.

0: تسمعوا ليلى البيا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام. موش مع موشة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تتابعوا فينا على موجات الدنيا وما فيها. ليلى البيا في موعدها كما كل نهار السبت من 9 للـ10. أكيد ديما تلقاو عنا ضيفات استثنائيات. ضيفتنا استثنائية اليوم، ما نجمش نقول لكم عليها توا، نخليكم تكتشفوها شوية أخرى معنا، لكن هي زادة هي خلطة عجيبة، خلطة باش تكون مزيانة برشا من المرأة التونسية اللي تفرض روحها في كل مكان تكون موجودة فيه، سواء بالعلم سواء بالتجربة أو زادة بالموروث اللي عندها، سواء الثقافي أو الاجتماعي، تنجم تكون في

في أي مكان، هي الأم، هي الأخت، هي كل شيء في الدنيا، هي كالروح المزيانة اللي تكون معنا في ديارنا. اليوم نهاية السبت، إن شاء الله نهاية مبروك عليكم من الناس الكل، إن شاء الله نهاية مليء الكل يا ربي بالأمل وبالأفراح. خليك ديما متفائلة، خليك ديما ترى روحك أنت المرأة اللي واقفة عليك الدار، أنت المرأة اللي واقفة عليك الخدمة، أنت المرأة اللي الناس زي ما ديما تعمل عليك، وانت هي ما هو كل ايجابي تراه تري بوزيتيف قدامك في الدنيا. تغزر روحك قداش محليك، تغزر روحك قداش انت نافعه زاده كيف هذاك المهم اللي حاشتنا به زاده كيف انا ما نجمش نقول للا البيه في الموعد نتاعها من غير ما نقول الي سمية الصغير في الاخراج التقني معنا، اخراج الرقمي نرجس قليله، انا احلام غيلان معاكم في الاعداد والتقديم. عندكم كلمه على الحب والمحبه قولوا هنا في كومنتير، عندكم لشكون تقولوا راني نحبك برشا وراك عملت معايا برشا حاجات حلوه، تنجموا زاد تقولوا هنا اليوم كي تكلمونا على 36 300 ألف والا على 73 275 800. استنيونا في الموعد بتاعنا، شكون زعما لالبيا اللي معانا اليوم، يلا موسيقى وراجعينا.

0: دي.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيف سيفك،
4: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: وريدو طور عالي.
6: Publicité.
7: مع البيا بيتنا اليوم جاتنا وجاتنا من ثنية حلوة برشا، ثنية نمشيوها ديما ديما، ثنية كي نتعداو عليها نتعداو على ثقافات، نتعداو على تاريخ، نتعداو على شبوبية الزمان في تونس، نتعداو على شبوبية العطاء والكرم في تونس. كي نقولوا بنة الحيمة العلوش، كي نقولوا الخضار، نقولوا الناس الطيبة، نتعداو على سيدي بوزيد، نتعداو على ناسنا اللي ديما تحبنا وتفكر فينا، نتعداو على ناس تراب العشرة برشا، نتعداو على ناس تحب الأخلاق برشا، نتعداو على ناس اللي حبت تونس كاملة، اللي حبت كل شبر في تونس، اللي ناضلت وحبت تونس وخليتها تكون رايدة في وسط البلدان. نحكيه على بنوتة حبت سبور، حبت تقول خليني أنا زادة نحب نكون ونفرض روحي في الدنيا وفي المجتمع، حبت الدنيا هذه والثنية هذه تغرمت برشا، مش نعرفوها شوية شوية احنا كيفاش تغرمت بالرياضة، ومن الرياضة في الإبداع، ومن الإبداع في الكوتشينج. عطيتها مراحل حلوين برشا تعديتهم، لكن هي وين تتعدى تخلي الأثر والبصمة الطيبة. خليني نقولها يا مرحبا، أهلا وسهلا بالسيدة منى تليلي. أهلا وسهلا.
8: صباح خير، صباح خير الناس الكل، صباح خير السادة المستمعين على جوهرة فئام. حقيقة جوهرة فئام كانت حتى توصلنا للربوع متاع سيدي بوزيد، وكانت الناس كلها مغرومة بها، خطر الراديو ينجم يكون معناتها في كل دار، الناس الكل نهارهم اللي يبدأ مزيان ديما بالراديو، على خطر هو اللي يعطينا زادة هك الطاقة الإيجابية نبدأ بها الصباح بك الأغاني متاعه. نهارك زين، نهارك زين، والراديو عنا معاه حكاية وحكاية طويلة برشا. نقدم لكم روحي قبل كل شيء. أنا اسمي موني دوريجين من سيدي بوزيد، ساكنة وعايشة لهوني عندي سنين برشا. إذا باش نحكيه على غرامي بالسبور، احنا قبل في واحنا صغيرين السبور عنا كان يقتصر على الكورة لا أكثر ولا أقل. فوالا، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
7: اي مسيش كيف نشوف بعضنا مسيش
8: صحيح، فمك شوية تراك زيدا
7: اي
8: كمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت لكم السبور كان كان معناتها يقتصروا العباد على الكرة والجري والكل، لكن أنا الحقيقة كنت نحس السبور حاجة تجي مغروم بها كيما الهواية. وبعد الحقيقة ملي بديت نقرأ والكل حبيت ناخذها كشعبة، معناتها حبيت نقراها ونمارسها ونتمتع بها. فوالا، فهذاك كيفاش كان الاختيار اني انا نكون.
7: خليني نعيش معاك ونتفاعل معاك ونعيش معاك الجو كله. كي اخترت الرياضه واخترت المجال هذا، انا نعرف اللي ما العدو كان قبل كان اتليتيزم ركز برشا في بي سي دي بوزيد مثلا، دي زاتليت برشا خرجوا من عندنا غادي.
8: صحيح صحيح،
7: وليداتنا معروفين. دونك الثقافة والعقلية دي، شكون عندك من الأبطال ولا البطلات في الرياضة سواء كانت فردية أو جماعية، شكون اللي خليلك الأثر منى وخليك تتغرم هكا بالرياضة وشديد في ثنية؟
8: والله في الوقت هذاك كان مش في الوقت هذاك ولا حد الآن، أكثر اسم قاعد الناس تذكره هو القمودي.
7: نحب نوصل معاك لي
8: فوالا. فانا كان لا ما حبيتش نقولها ولكن انا كانوا عيطوا لي الجمودي.
7: ايوه نحب جيل الصحيح انا تاو
8: فوالا فهمتني. وغرام وغرام الحقيقه انا نحب الرياضه الكل, مانيش باش نقتصر انا على الجري ولا العدو ولا الكوره. وكنت مغرومه الحقيقه حتى قبل كانوا ديما في العشويات في التلفزه ديما يعملوا لنا بارتي كامله عشيه كامله كلها تكون مخصصه رياضه. الوحيده كنت المتفرجة الوحيده في الدار, نبدا انا الوحيده اللي حاله التلفزه فيك الاقوين ونبدا نتبع فك الاولمبيا.
7: تتذكر وقت اللي كانوا يعجونا كامله صحيح. كان تنس كامل يتعدى والله مش بربي توحشنا شيء هذايا
8: صحيح. فما انا حتى كيف نشوف حتى توا من اولادي والكل نقول مصاب يرجعوا كانوا يحفزوا فينا بطريقه غير مباشره. كانوا يحفزوا فينا بطريقه غير مباشره باش نتبعوا كسوة مش كان الرياضه معناتها نحكي في العموم. معناتها كان العبد ينجم يثقف روحه من شاشه صغيره في التلفزه من راديون حتى الذوق العام في نحكي اذا كان حتى على الراديون حتى الاغنية اللي كان نسمعوه واللي وجهوه هم قاعدين يوجهوا فينا بطريقه او باخرى باش نسمعوا حتى الحاجات الراقيه. جي تلقى ما نعرفش انا تو كان تمشي لجيل جديد وسميلي حتى غنية من الاغاني للزمن الجميل يمكن رمي يسميلك غنية اثنين. احنا تربينا على الشيء هذا وراني انا كي نقول تربينا انا راني من جيل اواخر
7: الثمانينات
8: التسعينات معناتها مانيشنا جيل قديم برشا برشا باش نبداو ناسين ولا حاجه.
7: هاو ربيان المعنى توا نرجس
8: لا لا لا
7: يا نرجس هاو ربيان المعنى
8: الجيل الذهبي والجيل بالحق معناتها فما دي باز
7: اي لا صحيح
8: فهمتني ربيتونا عليهم وتربينا بهم وان شاء الله نحاولوا نحن نربيو بهم صغيراتنا والجيل اللي موجود.
7: انا تعجبني كي تحكي كي من هكا الفولي هذي مهم جدا. هل بالنسبه ليك انت المساحه اللي خذوها لي ريزو سوسيو معناها ما وسائل التواصل الاجتماعي هل ساهمت الراديو والتلفزه في هذا المنحة اللي خذيته والأهمية واستقطاب أكثر عدد من الشباب تقول كبار زيادة مش عدد الشباب مواقع التواصل الاجتماعي وفرضت الذوق وفرضت علينا الذوق متاحة
8: الحقيقة هو في نهاية
7: بالحقيقة الأمر
8: في الحقيقة راو في نهاية الأمر لا يصح إلا الصحيح. وأنا نتحدى توا حتى توا هاو الجيل متاع لي ريزو سوسيو وذكاء اصطناعي وتحس موجة جديدة وحياة جديدة والكل أما لا يصح إلا الصحيح الحقيقة. ما تلقاش دار ما فيهاش تلفزيون ما تلقاش دار ما فيهاش راديون صحيح هما الاستقطاب قاعد يصير راو كل حاجة فيها السلبي وفيها الإيجابي
7: أكيد.
8: راو النجم وإحنا نستغلوا المواقع هذه اللي غزو سوسيو كل النجم نستغلهم إيجابيا ونحكيهم بعد إن شاء الله كيفاش أنا بالحق راهو كانت عندي نقلة نوعية من جراء الحقيقة اللي غزو سوسيو
7: اللي عرفت انت تمشي في الثنيه متاحه صحيحه
8: اذا كان تعرف كيفاش تستعملها استعمال صحيح واي حاجه في الدنيا هذه اذا كان تعرف تستعملها استعمال صحيح وتاخذ كان الايجابي وتغض البصر على الحاجه السلبيه راك توصل باذن الله توصل للي تحب عليه وخير باذن الله.
7: الحقيقه ما احلاه الحديث معاك انك تكون رياضيه انك تكون زاد رياضيه في مخك لا مهم جدا انك تكون مغرومه انك تكون في ثقافه نقولوا كرياسيون تاعنا في تونس احنا في تونس تكون بنت دار نقولوا احنا بنت دار صحيحه وزاده في الشارع صحيحه والوقت نستغلوه الوقت مهم جدا معاك سيده منى انه في دارك تنجم تعمل برشا حاجات فيها خلق وابداع باش نرجعوا له في شويه اخرى وزادة في الشارع أنك تكون رياضية وتؤثر زادة كلام ذا تأثر بنيات وليدات كي نسمعوا كي من هكا الحقيقة نلقاو توجه آخر وتوجه حلو ياسر ينجم يكون ثنية صحيحة لصغيراتنا شوية أخرى باش نتعرفوا على منى تليلي كيما أنتم ما تعرفوهاش بالكل. يلا شوية ورجعين.

0: الرسم لنا البيع مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام.
1: موجة مع الموجة، وإحنا نحبوكم ديما متفرهدين أكيد. محلها تونس ومحلى شتوتنا، أكيد نكتشفوهم شتوتنا كما قالت قبيلة سيدة مونات ليلي. كي تدخل تشات جي بي تي مش لازم تسأله، تقوله سؤالات أخرى، قول بربي أعطيني شتوت تونس المزيانة مدام موسيف، وين نمشي نعوم، وين نمشي نتفرهد. أكيد إحنا برامجنا نجمو يحكيو لكم على كيف كيف، على التمبيراتور قداش كيفاش باش تكون، باش يقولو لكم شنو الشاطر اللي تمشيو له. اتمتعوا بالبلاد وتمتعوا راهو، حتى كيكون كتمد بطاقة التعريف متاعك وعندك وطن أفرح به. هذاك علاش السيدة مونات ليلي تركز لي زادة، تقول لي لوريجين هكا وهكا. أنا لوريجين سيدي بوزيد، هوني في سوسة حطيت الرحال، ثقافتي في سيدي بوزيد، ثقافتي في سوسة، ثقافتي في تونس كامل موحدة باش تكون هي عنوانها تونس. خلينا نعود نرحب بك سيدة مونات ليلي، شنو حوالك؟ اي
2: اهلا وسهلا.
1: كيفاش حسيتي روحك بعدين؟
2: حسيت اول حاجه انا مرتاحه برشا برشا، ومسيتني برشا وقت اللي بديت تحكي على تونس، خاطر انا اللي يعرفوني يعرفوني عشقي الكبير لتونس، وسافرت اكثر من 32 دوله.
1: صح عليك، احنا سافرنا واحنا قاعدين.
2: ربي يبارك لك.
1: بسم الله عليك.
2: والمحبه اللي زرعها ربي في ليا في تونس، كي نبدا حتى مع راجلي نحكي ونقول له بالحق قدانيش نحب تونس، وتونس قد هيش محلاها، محلاها بكل شيء فيها، بصحرتها، بماها، بزيتها، بزيتونها، بدقلتها، بتمرها، من شمالها لجنوبها، قديش عن احنا الحضاره بكلها. راهو حتى كان باش نحكيو من بعد على الكرياسيون وعلى كيفاش الانسان مبدع. والله والله صدقا اتحدث، والناس يعرفوني قدانيشني صادقه. وعجبتني برشا وقت اللي قلت لي كون سبونتاني واحكي اللي تحب تقول كل. راهو يمكن الابداع اللي عندي انا وحاولت نخرجه في قماشات وفي البسه وفي راهو كان ينبع من بلادي اللي فيها الالوان الكل. احنا كنحطوا الشمال والجنوب، تلقى الثلج والخضار والبحر والموجه والزروقيه والرمل والصفر والذب، تلقى بصراحه تلقى ما تبدع. سبحان الخالق اللي ابدع في جمال في حسن تونس. محلاها تونس، حاولوا نحافظوا عليها، وكل واحد يحافظ عليها هو كيف ما ينجم،
1: طريقته.
2: هو بطريقته وباللي نجم.
1: تيك الصحة. والله بي أنا قلت ديتك الحب والمحبة شنو يعمل في القلب وشنو يعمل في العقل، يخليك تمشي ديما في طريق الأمل وطريق منورة الحقيقة، قد ما ينبع قلبك بك الليزان دي دوكم الحلوين اللي يلمعوا برشا ويخرجوا بصدق. خلينا من الأكاديمي من الرياضة مشينا للكرياسيون، شنو اللي خليك حبيتها كالطريزة؟ شنو اللي خليك حبيتها كالخياطة؟ شنو اللي خليك حبيتها؟ ماني اون باراليل نحكي انا كأكاديمية في الرياضة وكأستاذة، وخلق ذي شبوبية الألوان، طريقة الفصالة، هذا الكل مين جاي؟ ومن بعد نمشي لك للكوتشينج، معناها ثلاثة حاجات، شنو الربط اللي ما بيناتهم الثلاثة هذو؟
2: كيف التوانسة الكل بعد لا نتخرجوا باش ناخذوا فيك سنين البطالة، كيف
1: التوانسة الكل؟ احكي لي على سنين البطالة، احكي لي.
2: فما اللي يكونوا له هذوكم كيما الكوشمار، كابوس، حاجة ظلمة في حياته، تتسكر البيبان. هنا الحقيقة لا، غراميك اللي قعدت فيها من الصغر هذيك الحقيقة جبته، وبديت فك الوقت هذيك دون لو طون كان الرسم على الحرير اللي فولاسوا والكل. والله من لا شيء بديت، معناتها خديت وقتها قرقاف والكل، وبديت هكا نعمل كيما نقولوا عباره نمارس في هواي. نلقى روحي داخله في المعارض، نلقى روحي ماخذه جوائز، نلقى روحي وصلت عطوني دي زوفر، معناتها تلمون، معناتها مش حتى محقه مبيعات تلمون، فما تاتش مزيانه تحكي على تونسنا البيه، وفما برشا حاجات معناتها نلقاهم يوصلوا يعطوني حتى دي ستون معناتها غراتويت والكل. فوالا من فما الحقيقه نبدا كل مره تجيني عروض مع ناس دمادم في المجال نتاعهم
1: في الكرياسيون
2: صحيت والكل. وانا مع انا شنو عندي على باز كلها، فحاولت كيما نقولوا فيه نخرج منه نسخه باهيه. واصعب تحدي انك في نسخه تكون نقولوا احنا خفيفه وليجير وتواكب الموضه ويحبوها الناس وخفيفه وخفيفه حتى عجيب وما تكلفش وكذا، كيفاش انك اكبر تحدي ديما تحاول تحافظ عليك الاصال، خاطر مش الهدف اني انا نجيب حاجه تجاريه تك تك تك نبيعها معناتها ونحصل ربح مادي لا، انا الحقيقه قعدت نسارة اني كيفاش نحاول ديما نخلي هكا التاتش التونسيه هكا التاتش مزيانه.
1: نقولوا احنا كالغرزه هذيك وكل تحكي حكايه، كل حاجه كل قطعه تحكي حكايه، احنا نحكي في العموم كل قطعة تحكي حكاية من روحك من قلبك من تخميمك من غزرتك للدنيا، هذيك علاش الألوان تكون محليها. دونك تعطي أمل، من الأمل هذيك من الكرياسيون نمشيو للكوتشينج. كيفاش لميتها الخلطة هذية؟ خليني نقول منش نحكيو تجاريين، نحن بطبيعة الحال احنا نحكيو للبيع، لكن هذا المسار متاعك نحكيو فيه كسيفي معناها يعني شنو انت عملت. وقت اللي تاخذ الإنسانة قدامك تعطيها اللون، تعطيها كيفاش لازمها تكون، تعطيها كيفاش لازم الفصالة باش تكون عليك، تكوتشيها، تعطيها الأمل، كيفاش ركبتها الخلطة هذيا؟
2: ونفيت وقت اللي نخزر للعبد بمجرد مازلنا من أول لقاء حتى كيف نقولوا صباح الخير، راهو يلزمنا ناخذوا الأشياء كل شيء وجعلنا لكل شيء سبب. ساعات يجيك شكون جاي باش تاخذ قطعة وماشي، ساعات شكون يجيك جاي يحب على قطعته المناسبه ليه، فما شكون اللي جايك ملزم ومكره. بديت نقرا في الشخصيات وبديت نحاول ان نبسط لهم الامور على قد، فنلقى روحي قاعده وليت من انتقلت من حكايه القماشات والدبش والكل، وليت نقرا في شخصيات العباد وليت نعطي فيهم في جرعة الأمل اللي أنا كنت في وقت من الأوقات أنا كنت في حاجة لهاك جرعة الأمل هذيك، وخاطر أنا تحب ولا تكره وقتها كنت بطالة. فبديت حتى كيجيني إنسان هكا نقول وإحنا يائس ولا مزروب ولا ما عرفش أنا شنو، كيف نقول له صباح الخير ومحليك، أول كلمة محليك حتى يكون هو مش محلاه.
1: اما هو دي محلاه، الناس الكل تقول لي محلاه
2: على خاطر كل واحد فينا راهو عنده حلاوه من داخل. يعرف وقت ايش يخرجها، يخرجها وقت اللي انت تحاول انك تجبدها.
1: طيب بيان
2: فهمتني. فمن فما الحقيقه راني زدت عاونتها بشويه قرايه
1: يعني اكيد جدا اكيد،
2: خاطر راهو اللي اي عبد تلقى عنده بازات لازمك تسقلها، فماش حاجه طول دكيكه بسم الله ما شاء الله عليك عندك بكل شيء مريقل كل شيء واضح وكل شيء، لا الزم الانسان في الدنيا هذه انتم ماكمش في حاجه لي انا باش نعطيكم شنو نقول، انا ما نحبش كون ينظر علينا، انا مانيش قاعده ننظر عليكم، كل حاجه حتى لو كانت تكون سلبيه حاول انظر لها من زاويه اخرى، لعل انت واقف في البلاصه الغالطه
1: ولعل الله زاد خليها سبب ليك انت باش تقف غادي باش تلقى ما خير.
2: صحيح، هو ربي راهو
1: سبحانه
2: قال لك لا يسوق الخير الا الله،
1: سبحانه
2: ربي راهو يسوق لنا كاين الخير
1: اكيد،
2: فخلينا ناخذوا في المسددات
1: اكيد. اي ربي يخليك عزيزتي. الحقيقه برشا امل، نغزر لسومه شيخه تضحك، نغزر كيف كيف النرجوس، نرجوس عندك برشا اليوم، عندك ما تقول شدوها ملا شويه اخرى. الحقيقه كنت من امتع الميكرو اللي عديتهم اليوم معاك عزيزتي. الحقيقه اش باش نقول لك منى، نقول لك ان شاء الله بالتوفيق، لكن منى راك باش تكون معايا في مناسبات اخرين ان شاء الله في كوتشينج حلو، قاعده مزيانه،
2: قاعده مزيانه برشا،
1: قاعده حلوه معاك باش تكون زاده بالحق. ان شاء الله باش نعطيكم برشا فسحه من الامل، كل مره ناخذ لكم تام نحكيو فيه مع سيده منى ليليا، نحكيو معها تعطينا هك الجرعه هذيك اللي احنا متوحشينها هكا ولا لا، هك جرعه المحبه، جرعه الامل، جرعه انك اليقين، قد ما يكون عندك يقين قد ما تكون متاكده انك في المسار الصحيح. كلمه الختام سيده منى.
2: كلمه الختام قال لك من لا يشكر الله لا يشكر الناس. انا الحقيقه نشكر برشا برشا الحقيقه كل واحد ادعمني كسوة بالكلمة الطيبة كسوة بأي حاجة حلوة. أنا ما نحكي كان على هيك الدعم خاطرنا كلنا في حاجة للدعم. أكل دزة الصغيرون هذيك الحقيقة نحط على رأس القائمة زوجي ربي يبارك له الحقيقة كان ديما سند لي والكل هو أختي ضحى ربي يبارك لها
1: ونورها هنسلم عليها ضحى ضحى تلقينا في التليفون
2: أي ضحى أختي بالحق كانت هذيك هي وقت اللي أنا كيف نحس روحي رو كلنا تجينا كل فترة بحد يحس روحي قولي منى حط ايدك على ايدك هذه ووقف ما تخليش شكون يسند سند روحك بروحك. نقول لكم انتم زاده سندوا روحكم بروحكم ما تستنوش وشكون يجي يقول لك قوم وكل شيء لا قوم روحك بروحك وحاولوا ديما نرجع ونقولها لكم ديما انظروا للحاجه من الجانب الايجابي واي حاجه في الدنيا هذه راهو ايجابيها اكثر من سلبيها.
1: تري بيان
2: انت ربي يبارك لكم.
1: نجموا تلقاو منى تليلي على الباج بتاعها فيسبوك بيان سور دونك نشكرك برشا اللي جيت اليوم مرحبا وبالشكر منى معايا ان شاء الله في مجالات اخرى خلف لا كرياسيون خلف انا تكون استاذه تربيه بدنيه برشا محبه نقول لك ميرسي كنت ضيفتنا حلوه برشا وخفيفه برشا لينا زاده كيف كيف يلا خليكم معنايا ونستناو ريما شقرا
0: حب روحك الباج حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها جوهر اف ام
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينغو
3: سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
0: اريدو طور عالمك
6: جوهر
0: Publicité.

0: ما لا انت مع ريما،
1: ما لا انت مع ريما،
2: ما لا انت مع ريما. ووصلنا للوقيت اللي تحبوا عليه، الوقيت اللي ديما تقولوا خلينا نعرفوا شنو التفائل. يا ربي خلي عبد يتفائل في بلاصتنا، حتى اللي هو مش متعود يتفائل، خلي هو يخلينا اكشاله الامل. يا سيدي صباح الخير للناس الكل اللي تحكوا بينا توا. إذا ما شفتونيش قبيلة مع البايا نجموا ترجعوا للفيديو بتاعكم ومتاعنا زادا كيف كيف على صفحتنا الرسمية فيسبوك سينو جورا فيم لايف. ونقول لكم زادا انستغرام الباج متاعنا نجموا تلقاو الكونت هذاك في الاكتواليتي الكلها زادا بخلاف الباج الرسمية متاعنا. بونجور،
3: صباح الفل وصباح الورد.
2: شنحويلك يا ريما؟
3: الحمد لله لاباس.
2: مع ريما في البريمة وريما الشقرة وملا انت وحظك تلت الأسبوع
3: الكل
2: في الكل. شنوك بغنزي؟
3: ايه كنت في المهدية.
2: حكينا على المهدية.
3: أحلى مهدية، أحلى ناس، أحلى بحر، وعم تاني في برج الراس وين الحجر.
2: المهم ما تجبديش شنو القهوة اللي بحذيه ولا المطعم اللي حذيه.
3: هذيك هي كلها برج الراس اسمها.
2: اي
3: ياسر حلوة، ياسر مزيانة، خاصة كي تصبح وكل فجور ولا وقت زاد الغروب.
2: الفجر تحكي معناها برشا لميته من الجمعة هو الفجر. اي
3: فجر.
2: أي.
3: والغروب زادة. وقت محلي على الاخر، عملنا برشا حاجات تجديد طاقة. والطاقة هذيك مع موجة البحر تعطيك طاقة إيجابية عالية، إلا أنت تحب الدنيا وتحب توصل فيها ولازم تزوروا المهدية.
2: يلا مالا، هاي استدعتكم ريما شقرة، مشي يقولوا ويني ريما شقرة ومشي لها، مشي لها المهدية هكا ولا لا؟ اي عزيزتي، بجيتنا بالطاقة المزيانة وجيتنا بالطبيعة. كيف العادة وجيتنا من البحر ومن الموجة، عطينا موجتنا وين باش تركح السنة. وشو السنة الجمعة هذه؟ كل واحد وموجته،
3: كل واحد البرج متاعه والموجة متاعه.
2: والموجة متاعه تفضلي.
3: نبدأ برج الحمل. برج الحمل تتفائل برشا وتحب الدنيا برشا، بالحق تنكست وصارت لك برشا حاجات، أما فما خير القدام فمشكم مش يقف معاك. أما
2: أيه؟
3: ربالك من أنثى بجنبك وقريبتك نجم تكون في الخدمة. أما فما غادرة ومتعطيش من دبشك برج الحمل. برج الثور وطاقة برج الثور والقارين، وفما حاجة تجديد رد بالك برج الثور وحل عينيك خليك واعي للدنيا، خاطر انت زوالي برشا وتحب الطاقة الإيجابية وتحب الدنيا، أما مساش ربي ما يسلمش فيك وعندك تجديد طاقة، عندك تخرجة، عندك تحويسة برج الثور، مش تزهلك ليام. أفرح أفرح. برج الجوزاء، برج الجوزاء بعد وقتين ما تعرفش عليه، بقى جمعتين نهارين عندك خبير خير مزيان برشا، نجم يكون نجاح كونكور، مش تتوجه بلاصة ترسيم، عندك سفرة. ما سفرة هذية ننصحك بها، ما هيش غربة، خلينا في بلادنا.
2: ايه تاخذ المهديه انت تو.
3: ايه
2: خلينا في بلادنا، وخلينا في سوسه، وخلينا في بنزرت، وخلينا في اقليبيا، وخلينا في الدنيا كلها.
3: خليكم في بلادكم. يا اللي يحب يخدم هنا يخدم، ولا برا يخدم، تكون طاقتك ايجابيه. برج الجوزاء خاصه المده هذية عندك فرحه بصغير ان شاء الله، ورد بالك مشكون مش تحايل عليك.
2: هو محلي الجوزاء يا رمرومة.
3: أي.
2: هو ديما بالاثنين.
3: ايه كل شيء بوقته.
2: معناها نقولوا احنا ديما الجوزاء عنده،
3: هو عنده زوج وجوه.
2: عند خلني نمشي معك في البي ديما يلقى لام سوغ نتاعو، معناها احنا توجور على ريشيرش نتاع لام سوغ. قبل كانوا هكا طلعوا لي غريك هكا في وقت من الاوقات، واحد فوق واحد فوق واحد بيراميد يلوجوا على لام سوغ. قالوا مع اسطوره هي ماهيش بالحق، طلعوا للسماء يحبوا على لام سوغ. يا اخي تغشش عليهم جوبيتر، قسمهم في اثنين، يقسمهم في اثنين، مشى كل شطر واحد. هذاك علاش توجور احنا على ريشيرش دو لام سوغ، والجوزاء عنده لام سوغ نتاعو. صح عليه،
3: صح عليه
2: هي
3: في الاوقات الكل. برج السرطان، برج السرطان حق مش تاخذه على قريب، والحق هذا مش يحلك الف بي، اما بالصبر كل شيء في وقته، ولا كاتبه ربي ان شاء الله فما هو مش تتحل، اما كاتبه ربي هذاك هو مش يصير. وعندك مكتوب قريب، ما فماش مكتوب كيما نقولوا قديم ومش يرجع، ليه عندك حاجه في جديد يا برج السرطان. اما الا مش تحلم ومتحب اي حلمه ومش تتحقق لك، اما بالكتمان يا برج السرطان. برج الاسد، برج الاسد والطاقه الايجابيه والطاقه اللي انت حاس بها، عندك تجديد، اللي انت حاجتك بالحاجه هذيك مش وقته، وفما انسان ينجم يكون معاك، فما انسان يبربش عليك، فما انسان يلوج عليك، رد بالك منه يا برج الاسد، خاصه المده هذه امور فلوس ما شاء الله، امور غربه، عندك غربه مش كيما برج الجوزاء، عندك غربه على قريب وعندك حاجه مش صححه، معناها تنجم تكون مش تاخذ اوراقك، تنجم حاجه مش تسيطر عليها مش يجيك بالضبط، انت وانثى مع بعضكم دائما يا برج الاسد. برج العذراء وطاقة برج العذراء، ما تعركش برشا، ما تعملش العرك والمشاكل برج العذراء، برد روحك شوية، الدنيا سخنة تعليك، خلينا في الفرحة، خلينا في اللمة، خلينا في لمة العائلة، صلة الرحم يا برج العذراء والمدة هذية إن شاء الله وبإذن الله عندك قرار مش تاخذه ينجم يكون في مصلحتك يا برج العذراء، أما إن شاء الله يكون برشا خير. برج العذراء تتوافق مع برج الأسد المدة هذية. برج الميزان وطاقة برج الميزان إن شاء الله وبإذن الله، برج الميزان صحيح تتعصب برشا وديما النار متاعك، لأنت تحس روحك لازم تاخذ حقك بيدك، ربي مش أخذ لك حقك، وعينك تغزر ما غير لا تتكلم، ما غير ما تغزر، ما غير ما حاجة باش تجي هيك بطبيعتها برج الميزان، والوقت هذا جايتك فلوس وإن شاء الله تكون تحطها في بلايصها برج الميزان، خاصة لأنت إيدك مش ليك. برج إلا عقرب، برج العقربة إن شاء الله بإذن الله تقول أنت ديما نمشي بالإنسان اللي نحبه ولا نعشق، ونقول لك ليه يمشي بعقلك تمشيش بقلبك، خطر توا معاش يمشي بقلوبتنا، خطر الحب تحسه ما عادش حب كيما قبل.
2: إيش ولا
3: ليه توا الناس كل تلوش كان على المصلحة
2: ليه ويتقلب ويتلون زادة كان لازم
3: بطبيعة هذيك هي ويا والله الإنسان كي يحس بك المحبة هذية والعشق
2: توا ما عند ربي هذيك راهي معطى راهي هذيك هذيك معطى ما عند ربي الإنسان يتمتع بها
3: يتمتع بها أما لا توا ما عادش يلوش عليها
2: لا ما أقول مسكين لا لا ولا يقعد ديما مسكين المحروم
3: محروم محروم
2: محروم محروم
3: برج القوس
2: إي
3: برج القوس ان شاء الله
2: طولنا رانا
3: اي برج القوس عندك امنيه مش تتحقق لك زعما جماعه القوس
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: فما فلوس عندك فرحه عندك لمه عندك انسان تسنلو في ورقه بالسفره مش تو مازال الوقت أي. كل شيء بالقدر والمكتوب ان شاء الله والفرحتين ما شاء الله عندكم برشا فرحه
2: برج القوس ما راه عندك دقيقه اخرى
3: هاي هاي
2: برج الجد من دقيقه
3: برج الجد
2: حاضر سمي
3: برج الجدي يا برج الجدي عندك أمنية مش تتحقق لك أما ما تغبنش برشا خاطر أنت ياسر تغب من تخرج من طاقتك برج الدلو ما تمرضش ما تتقلقش فما حالة مش تصير أما ما تحطهاش في بالك ما تخافش برج الدلو عندك
2: خيبية.
3: أمنية مش تتحقق وعندك عمرة
2: إن شاء الله
3: برج الحوت برج الحوت جوكير ومش تشكب على الناس الكل وديما الحوت
2: محبوب محبوب
3: بطبيعة محبوب ويحبوه الناس الكل وهو حتى هو يحب الناس الكل
2: أنا على الحوت راني نموت شكرا سمية صغير كنت معنا في الإخراج التقني نرجس قليلة في الإخراج الرقمي منات ليلي كان ضيفتنا في ليلة البيا ديما شاكرا كيف كيف أنا أحلى مهيلة نقول لكم عندكم موعد إن شاء الله بإذن الله غدوة في موزيك جينا برشا بوسات
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
0: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
0: جوهرة أفهم
4: بوبليسيتي
6: Business News. Business News.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال المدب أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد صعيدة بولاية منوبة وتذليل الصعوبات اللي تعترض تقدم الأشغال وشدد خلال زيارة ميدانية أدها إلى المشروع على ضرورة توفير كمية الحجارة اللازمة لاستكمال المنشآت الرئيسية للسد وذلك لضمان استكمال المشروع في أقرب الأجال ودعم استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المستفيدة وبالمناسبة طلع المكلف بتسيير الإدارة العامة عمل السدود والأشغال المائية الكبرى على مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي اللي يتمثل في بناء سد تبلغ طاقة استيعابه نحو 45 مليون متر مكعب، ويعد من المشاريع الرامية إلى دعم منظومة تحويل مياه الشمال وضمان الإسهام في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس، كما تم خلال الزيارة الوقوف على أبرز الصعوبات اللي تعترض تقدم الأشغال والمتمثلة أساساً في توفير كميات الحجارة اللازمة لاستكمال المنشآت الرئيسية للسد. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة بنابل تمكنت إثر زيارة التفقد إلى أحدى المخابز المتخصصة في صنع الخبز المدعم بقليبيا من التفطن إلى استعمال مادة الفرينة المدعمة لصنع الخبز الرفيع، عوضا استعمالها حصريا في صنع الخبز المدعم، حسب ما أكدته المديرة الجوية للتجارة بنابل سهم المبروك، اللي أشارت لأنه المخبزة ذاتها أخلت بواجب انتظامية تزويد المنطقة بالخبز المدعم، وأبرزت أنه تم حجز 35 قنطار من الفرينة المدعمة وتأمين القيمة المالية المحجوز بالخزينة العامة للدولة مع اتخاذ إجراءات التتبع القضائي والإداري ضد المخالف. شركة النقل بتونس وضحت اليوم أن تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى السكة يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط TGM، وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبعل وقرطاج وأميلكار. وأشارت الشركة لأنه في إطار تنفيذ برنامجها البيئي وضعت شركة النقل بتونس مواردها البشرية واللوجستية من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العناية بالبيئة وبمحطاتها، وخصوصا تدخلاتها على مستوى الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى نظرا للبعد التاريخي والسياحي لهذا الخط. وبرنامج التدخل يتضمن العناية بعنصر النظافة وتحسين البعد البيئي والجمالي لفضاءات النقل، بالإضافة إلى إزالة الأعشاب الطفيلية على امتداد مسلك الخط. وأضافت أنه بالرغم من هذا المجهود المتواصل اللي يأمن أعوان الشركة على امتداد فترات اليوم، حيث تسهر بالتداول فرق نظافة صباحية ومسائية وليلية تنفيذ هذا البرنامج المتكامل، لا تزال محطات النقل والسكة على امتداد مسلك الخط TGM عرضة للاعتداءات من قبل المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة لهذه الفضاءات. وجددت الشركة دعوتها للمتساكنين من أجل المحافظة على فضاءات النقل. بورصة تونس الأوراق المالية اختتمت معاملة الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 أوت الحالي على شبه استقرار وسط أداء متذبذب، إذ استقر المؤشر المرجع تيونانديكس في مستوى 10042.75 نقطة، محافظ على معدل أدائه منذ بداية السنة في حدود 49%. وشهد الأسبوع تراجع في نسق المبادلات حيث بلغت قيمتها 40.9 مليون دينار بمعدل يومي في حدود 8.2 مليون دينار، متضمنة 4 عمليات في شكل كتلة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 6 أوت ارتفع إلى حدود 2291 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حالياً على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 5 أوت في حدود 826 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 أوت فارتفعت إلى حدود 25159 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 6 أوت في حدود 24928 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم. دوليا أسعار النفط عكست اتجاهها وارتفعت عند التسوية يوم الجمعة بعد إعلان وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض في الوظائف وسط ترقب نتائج محادثات بين مفاوضين إيرانيين وأمريكيين لإنهاء قتال مستمر منذ 5 أشهر. وارتفعت العقود الأجرة لخام برنت ب 1.06 دولار أو بنسبة 1.29% لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل، لكن الخام سجل خسائر أسبوعية تتجاوز 9%. أسعار الذهب ارتفعت يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد ما أدى تراجع غير متوقع إلى في الوظائف الأمريكية غير الفلاحية خلال جويليا إلى تقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي لي في 7 أشهر. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.43% إلى حدود 4342.41 دولار للأوقية، وذلك بعد ما ارتفع بأكثر من 3% ليسجل أعلى مستوى لي منذ 17 جوان، كما حقق مكاسب أسبوعية بنحو 7.39% لتكون الأكبر منذ 19 جانفي. وكالعادة نختم بسوق الصرف.

0: نحكي على ظاهرة قاعدة تزيد وقاعدة تتكاثر فين في العالم الكل. نحكي على الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي. نلقاو اللي كونوا فما دراسة كانت في جامعة ميلانو وعملوا الدراسة هذه ولقاو اللي كونوا الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي مهوش بش يهزنا دائما إلى تحسين جودة القرارات وإلا دقة الإجابات، بالعكس يمنح المستخدم شعور زائف بالثقة، خاصة وقت اللي تكون المعلومات اللي خذوها عن طريق الذكاء الاصطناعي مهيش صحيحة. يحذروا الباحثين من كون التأثير هذا بش يدز الأشخاص إلى التمسك بإجابات خاطئة بدلا من الاعتراف بعدم المعرفة، والشيء هذا تكون عنده أثار سلبية برشة في مجالات التعليم والعمل وخاصة اتخاذ القرارات. ش معناها الحكاية هذه؟ لا، تشات جي بي تي قال لي الحديث هذا، دونك تشات جي بي تي صحيح 100%. في عوض تقول لا ما نعرفش وإلا راني أخذت الإجابة من الذكاء الاصطناعي، تتبنى الإجابة وحتى لو كان جات غلطة الإجابة هذه وتزيدك ثقة غلطة في النفس. دونك الدراسة كانت بقيادة فاليريو كابرارو أستاذ علم النفس بجامعة ميلانو، والنتيجة اللي كونوا المشاركين اللي خذوا نصائح غير صحيحة من الذكاء الاصطناعي ولو أقل دقة في الإجابات متاعهم، وفي نفس الوقت ظهروا مستوى أعلى من الثقة بصحة تلك الإجابات واللي هي نعود نذكر كانت خاطئة. النتائج ظهرت اللي كونوا المشاركين في الدراسة هذه ولو أقل استعداد للاعتراف بعدم معرفتهم بالإجابة حتى وقت اللي كان بإمكانهم اختيار عدم الإجابة. يعني نسألك سؤال ونقولك تعرف ولا ما تعرف، تقول لي نعرف، تمشي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعطيني إجابة غلطة وتقول لي لا رأي إجابتي صحيح. يعني شوفوا قمة التناقض. النتائج تقول متاع الدراسة هذه اللي كونوا الناس اللي ما استخدموش الذكاء الاصطناعي قالوا لا رانا ما نعرفوش وانا متنعوا على الإجابة ما بين 36% ل44% من الحالات. الناس اللي مشاو لتشات جي بي تي والغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي ما جاوبوش بنسبة ما بين 3-6% فقط. في المقابل دقة الإجابات تتراجع بشكل ملحوظ، انخفضت من 27.5% وقت اللي نجاوب بشكل تلقائي ولا بشكل مستقل إلى 9.2% وقت اللي نعتمد على الذكاء الاصطناعي. دونك خلاصة القول، الذكاء الاصطناعي حاجة باهية، لكن الذكاء البشري وإلا ذكاء المخ متاعنا راهو خير برشا، نجم تستعين به لكن ما تحطش كلامه كصحيح 1000%. داير حتى تشات جي بي تي يكتب لك في آخر الإجابة متاعه ويقول لك راهي الإجابة تنجم تكون خاطئة والرجاء التثبت بريير دو فيريفي لي ريبونس. دونك هذا شنو نجم نقوله اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهرة FM. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: تسمو لي بون بلان مع أسماء الجربي.
1: أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: العشرة وثلاثة دقيقة على موجة جوهر اف ام. صباح النور والفل والياسمين. كو دو بون بلان اكيد تلقاهم معنا اليوم كالعادة كل نهار سبت العشرة للحداش. ستي تيون برشا غنى مزيان وبرشا دي بون بلان. اليوم نحكي ورواد الأعمال اللي يسمعوا فينا على يوم خاص لرواد الأعمال نهار 12 أوت 2026. خليكم معنا باش تاخذوا أكثر تفاصيل. اليوم زادة نحكيوا على إصدار جديد للفنانة التشكيلية كريمة بن سعد.

يهم الطفل والتراث. دونك شوية آخر باش ناخذ زادة أكثر تفاصيل على الإصدار ذي اللي نجم يبدل برشا معطيات في بيان سور لا كيستيون دو لونفونس اي بيان سور لو باتريمون. ونحكي على العدد الثالث لمجلة الإذاعات شوية آخر, شنو هو مجلة الإذاعات, شنو الإصدارات الجديدة متاعها, وبيان سور نخليكم مع الغناية وليزونت بوزيتيف وأكثر تفاصيل بعد الغناية تلقاوها معنا في لي بون بلون. خليكم معنا, هنا رجعين.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك
3: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: وريدو طور عالمك.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
5: يلا جو
6: سيف سني، حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
6: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
7: عندك أورانج.
8: جوهرة
7: بيبليسيتي
0: بانكلا
9: العشرة 21 دقيقة على مجال جوهرة فام. سويت نحكيو في بون بلان انتربرونيريا، وبيان سور نستدعاكم لموعد رواد الاعمال نهار الخميس 14 أوت 2026، موعد لتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء خاصه علاقات مهنيه وفتح افاق. اكثر تفاصيل مع مدام اميره شعبان، مديره الاقليم الثالث للمنظمه الوطنيه لرواد الاعمال وان. مدام اميره اهلا وسهلا بك.
10: صباح الخير، اهلا بك تبسمة. مرحبا بكم. دونك
9: شكرا لك وشكرا على قبول الدعوه. اليوم باش نحكي ودونك بيان سور خلينا ناخذوا ساعه فكره على المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. قداش عمرها؟
10: المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال هي سا كوانسيد البيريود هذه، احنا لو 12 ان شاء الله اون فافيتي 6 سنين نتاع لا كونستركسيون تاسيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. هي
9: العام انتم حيين
10: بخير. دونك مش يصير ان شاء الله لو 12 قبل ليفينمون لو 14 ان شاء الله. عندنا نهار 12 اوت عندنا ايفينمون زاده اللي هو باش نحتفلوا به بمرور 6 سنوات على تاسيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. مش يصير فيه المجلس الوطني لرواد الاعمال، مش يكون فيه دونك المجلس الوطني هذايا كل المنسقين الجهويين، خاطر عندنا المنسقين الجهويين على كامل تراب الجمهوريه في 24 ولايه. ومن بعد مش يصير ان ايفينمون دو نتوركينغ ان شاء الله العشيه.
9: تري بيان
10: العشيه دونك فان دو لابري ميدي. نقولوا المنظمه الوطنيه تاسست عام 2020، جات باش مع الكوفيد وقتها تأسيس نتاعها
9: مع البيريود صعيبة
10: على الأخر. وقتها حسينا بال غيالمون بال بالمشاكل اللي قاعد يتعرض لها رائد الأعمال مع الكوفيد وانت ماشي. دونك جات المنظمة وقتها باش نشوفوا شنو الحلول الممكنة، مش باش نطرحوا المشاكل، باش نشوفوا شنو الحلول الممكنة لرواد الأعمال سورتو غيالمون لي بزنس مان اللي موجودين في تونس واللي عندهم شركات الصغرى والمتوسطة خصوصا. ولعبنا دور كبير باش نكونوا احنا دور وسيط باش يكون عندنا صوت دونك للغوفرنمون باش نوصلوا المشاكل هذوما ونطرحوا الحلول الممكنه.
9: ممتاز. والى حد الان المنظمه قداش تضم عدد المنخرطين؟
10: ما شاء الله الله مصلي على النبي. في 24 ولايه موجوده، المكاتب الجهويه موجودين في كل الولايات. اللهم صلي على النبي. دونك بالمناسبه هذه نحيي كل المنخرطين في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال، نحيي المنسقين الجهويين خاطر قاعدين يخدموا في خدمه بالحق، راهو خدمه جباره برشا وعاتين من عم عندهم غيالمون من وقتهم من امكانياتهم من كل شيء في المكاتب الجهوية الكل.
9: ممتاز، ويعطيكم الصحة الكل على الخدمة اللي تخدموا فيها. فما برشا دي زيفينمون، فما برشا دي فورماسيون، دونك ديما فما جديد في المنظمة.
10: فما ديما جديد في المنظمة، وسنا عندنا ان ايفينمون اللي هو البريود هذيا بلوتو معناها الشهر هذايا اللي هو بمناسبة عيد المرأة نهار 13 أوت، ونحيو رواحنا
9: ونباركوا
10: رواحنا
9: سي
10: بلادنا الكل إن شاء الله. بمناسبة عيد المرأة اللي هو إن شاء الله لو 13 أوت، احنا لوفينمون إن شاء الله باش يكون نهار 14 أوت. ليفينمون هذايا إن شاء الله باش يكون ان ايفينمون كبير برشا الحمد لله. والليفينمون هذايا عنا راهو عام كامل نخدموا فيه، نخدموا عليه مش من توا، هو في نطاق الشراكة المبرمة مع وزارة المرأة. بالمناسبة هذه نحيي مدام أسماء جبري خاطر هي غيالمون اللي ساهمت واللي غيالمون
9: حلت البيبان
10: باش تكون فما ليفينمون هذايا وغيره من ليزيفينمون الكل. في نطاق الشراكة هذه مع وزارة المرأة ومع نسكوا اللي هي منظمة تابعة للأمم المتحدة. والنسكوا احنا راهو كوميتان المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، احنا الوحيدين اللي عنا شراكة مبرمة مع الأمم المتحدة.
9: واضح.
10: واحنا الصوت الموجود في تونس غيالمون مع النسكوا في تونس.
9: سيت ان اتو كبير على الاخر
10: كبير انكونتورنابل ديجا، معناها الفيزافي نتاعها في تونس راهي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال احنا.
9: ممتاز.
10: دونك عملنا شراكه هذيه مع وزاره المراه ومع النسكوا، مش يكون فيها اللي هي مش تفيد المراه برينسيبالمون. ليفينمون هذايا مش يكون للمراه رائده الاعمال، اللي هو مش يكون فيها دورات تكوينيه مخصصه للمراه. دورات تكوينيه هذوما تشمل زوز ريالمون تيم
9: زوز محاور
10: اساسيه اللي هما التجاره الالكترونيه والذكاء الاصطناعي. مش يكون الدورات هذوما ان شاء الله للمئة رائده اعمال.
9: ممتاز.
10: على ثلاثه مراحل، الزوز دورات الاولانيين مش يكونوا اونلاين، والدورة الثالثة مش تكون بريزونسيال في تونس ان شاء الله. التوا وصلنا اكثر في الانسكريبسيون خاطر الانسكريبسيون الي اون ليني، دونك وصلنا اكثر من 250 انسكريبسيون.
9: ما شاء الله ديجا فما انتري افير.
10: اي معناها هو ما حبيناش يكون فما انتري برينسيبالمون خاطر كي تقول تري معناها مش تقصي عباد ومش تخلي عباد، ما حبينا نكونوا تكون الدورات هذه تشمل رائدات الاعمال الكل في كل المجالات بدون اقصاء. مي الحاجه يمكن اللي تخلي فما شكون معناها
9: يكون في الفورماسيون هذه ولا ليفينمون ولا
10: اللي هو لي بروجي نتاعهم يكونوا يخدموا الاكثريه على الانوفاسيون، يخدموا على تجاره على الانترناسيونال خاطر احنا نحبوا زاده لي بروجي ولا لي برودوي ولا لي سيرفيس يكونوا كوميرسياليزابل على الانترناسيونال. دونك ماذا بينا تكون ريالمون المواد ولا لي برودوي اللي مش تصنعها المراه ولا في لي بروجي نتاعهم يكونوا قابلين للتصدير للدول الاخرى. ومش لنا هذا كود بوس راهو للمراه التونسيه خاطر غيالمون توا في المجال نشوفوا فيه راهو نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال والاكوميرس لازم المراه ولي بروجي معناها اللي هما قايمين على لينوفاسيون على التكنولوجي لازم المراه تكون عندها درايه كامله شنو الذكاء الاصطناعي، شنو دوره في رياده الاعمال،
9: وكيفاش تستعمله
10: زاده برينسيبالمون، كيفاش تستعمله بوزيتيفمون زاده، وكيفاش ينجم يطور منها ويطور من المشروع نتاعها كلكو سوا ليشان ناسيونال ولا انترناسيونال برا من تونس.
9: دونك لو 14 اوت كيما نقولوا هي نقطه البدايه. البروغرام قداش يدوم؟
10: البروغرام يدوم ان شاء الله على ثلاثه مراحل، ثلاثه شهور نورمالمون. وان شاء الله باش تستفتحوا وزيت المراه لو 14
9: لو 14 وين ما وين ليفينمون
10: اونلاين ان شاء الله باش يكون خاطر باش تبدا ليفينمون هذا مش يبدا اونلاين دونك مش تستفتحوا هي اونلاين ونو بيان سور هنا راني نستدعي كل رائدات الاعمال باش يعملوا لانسكريبسيون نتاعهم اونلاين
9: معناها موجود وين يلقاو الانسكريبسيون موجوده
10: لو الانسكريبسيون تلقاها على الباج والا على السيت اوفيسيال نتاع المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال وان مش تلقى لو ليان فو كليكي سور لو ليان وتعمل الانسكريبسيون نتاعها تحط لو نون نتاعها اسم المشروع تعطينا بريزونطاسيون شويه على المشروع نتاعها شنو واش تعمل اكزاكتومون فباش نجمو احنا نقيموا المشروع وكيفاش نجمو احنا نعاونوها بار لا سويت في المشروع
9: دونك لو بروجي لازم يكون فيه ان برودوي فاندابل سي با ان بروجي دو سيرفيس
10: لي دو
9: لي دو
10: لي دو سيرفيس او برودوي
9: فما زوج
10: اي الخدمات كل سوا فيه يمثل القطاعات الكل الخدمات لو برودوي
9: دونك هكا كبرنا في المارج دونك نجمو اكثر نستقبلوا لي انسكريبسيون
10: ان شاء الله يا ربي وان شاء الله مرحبا بالبنسي الكل اللي يحبوا ويطمحوا باش تطور المشروع نتاعها
9: شكرا لك مدام اميره الشعبان مديره الاقليم الثالث للمنظمه الوطنيه لرواد الاعمال بيان سور يدخل للصفحه الرسميه كالعاده
10: يدخلوا للصفحه الرسميه على الصفحه الرسميه للمنظمه الوطنيه لرواد الاعمال ونجم يدخلوا للصفحه الرسميه نتاعنا نتاع سوسا دونك المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال البيرو ريجيونال نتاع سوسا
9: شكرا لك ولنا متابعه اكيد في ثلاثه شهور هذوما هكا ولا دونك بيان سور او فور اي ميزور نشوفوا وين قدموا نسانا وشنو عملوا بالضبط دونك بيان سور ان شاء الله نكملوا في السوجي شكرا لك
10: ميرسي عايشك
9: انا كملت في لي بون بلان خليكم معنا

0: بكم مازلنا كاملين في لي بون بلان. اليوم ضيفتنا في بون بلان كولتورال الباحثه والفنانه التشكيليه كريمه بنت سعد، واصدار جديد بعنوان التراث والطفل في الفنون البصريه وحكايات الامس من اصدار جمعيه ابن رشد للفكر والابداع بالقلعه الكبرى. اكثر تفاصيل اكيد مع خلينا نقول الكاتبه مع فنانه تشكيليه كهو مدام كريمه بنت سعد. اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا اسماء، وشكرا جزيلا على الاستضافه، وشكرا طبعا للجوهره اف ام على هذه الدعوه. التراث والطفل في الفنون البصرية وحكاية الأمس هو كتاب مؤلف جماعي، معناها يحتوي على مجموعة من البحوث لعدد من الدكاترة والأساتذة الأجلاء في الفنون التشكيلية والفنون البصرية عموما، تحت إشراف جمعية ابن رشد الفكر والإبداع بالقلعة الكبرى في إطار مهرجان علي بن سلم بالقلعة الكبرى. هذا الكتاب هو باكورة ندوة علمية وقعت في أبريل 2018. مش تقول لي علاش من 2018 حتى 2026 باش صدر الكتاب هذا؟ نعرف الكل شنو تعانيه الجمعيات الثقافية وخاصة في مجال الفنون التشكيلية من صعوبة في الحصول على الدعم، خاصة إذا كان مسألة تتعلق بكتاب صراحة. حتى نخفي الحقيقة، معناها صعب جدا باش معناها هذا المدة الزمنية الكبيرة التي معناها حتى رأى هذا الكتاب للنور هو بسبب بعض الصعوبات المادية أساسا، وليس لأن النصوص حاضرة منذ 2018، وقع تحكيمها تحكيم علمي دقيق. وطبعا في هذا الإطار نشكر رئيس اللجنة العلمية سيد والأستاذ الجليل سعيد أصيل من المغرب. وطبعا بالنسبة للمحاور، أهم المحاور هي تعتني بال مدى حضور التراث في الفن التشكيلي، علاقة الفن التراث بالطفل أيضا في الفن التشكيلي، وأيضا علاقة التراث أو تمظهرات التراث في الوسائل السمعية البصرية، خاصة هنا نتحدث عن الإشهار، إشهار التلفزي أو الإشهار الإذاعي إلى غير ذلك، الإشهار البصري بشكل عام. مجموعة كبيرة من الأساتذة الذين أسسوا هذا الكتاب، من ذلك نذكر الأستاذة والدكتورة عواطف منصور، نادية شقرون، رياض بالحاج حمد، إيمان، وعدة أسماء أخرى. الحقيقة ما نجمش نذكروا برشا، معناها هناك عدة أسماء. طبعا نوجه لهم الدعوة ونشكرهم أولا على تأثيث هذا الكتاب، والحمد لله ظهر في طبعة أنيقة
0: جميلة.
1: جميلة
0: جميلة
1: وجميلة جدا
0: في الكاميرا. الكاميرا
1: إن شاء الله باش يتم الاحتفاء بهذا الكتاب يوم 13 أوت.
0: دونك لا سيناتور مع عيد المرأة،
1: وهو مقصود واختيار مقصود. أيوة. لأن أغلب المشاركين في هذا الكتاب هن باحثات في الأساس، فعدد كبير هن باحثات، لذلك هي كان احتفاء بالكتاب وتكريم للمرأة أيضا.
0: ممتاز ممتاز جدا. به الجمهور المستهدف في الكتاب هذا، يعني شكون ينجم يستغل الكتاب هذا في دراساته في قراءاته في أبحاثه؟ يعني شكون الجمهور المستهدف من الكتاب؟
1: الجمهور المستهدف هي خاصة هنا نتحدث عن الأسرة التربوية،
0: واضح.
1: لأنه هناك قراءات لمدى علاقة الطفل بالتراث وعلاقته بالفن التشكيلي بالأساس، وكيف نقوم بتنمية هذا المخزون التراثي في شخصية الطفل وتثمين هذا المخزون التراثي في شخصية الطفل. أيضا هو موجه للطلبة، طلبة الفنون الجميلة، لأنه فيه قراءات للتجارب التشكيلية سواء في تونس أو خارج تونس، أيضا حتى الأوروبية والعالمية هناك بعض القراءات التي اهتمت بعلاقة الطفل في التجارب التشكيلية الأوروبية، إلى جانب اهتمام أيضا بعض البحوث بعلاقة الفن التشكيلي بالهوية والتراث والشخصية وإلى غير ذلك، كما أيضا تهتم بتجارب تشكيلية تونسية على غرار تجربة مثلا نذكر على سبيل الذكر طبعا على لسان الحصر هو تجربة الفنان علي زنادي إلى غير ذلك من عدة. هناك عدة فنانين اهتموا صراحة بالتراث وثمنوه وفي علاقة متواصلة بهذا التراث الذي لا يمكن أن نخفي علاقتنا به مهما ابتعدنا فهو حاضر في ذاكرتنا وفي ذاتنا.
0: يعني هو ترسيخ للهوية التونسية عند الطفل طبعا. وعند زادة الناس الكل. دونك باش ما ننساوش هويتنا وما ننساوش جذورنا. هذاك
1: طبعا حاجة. انا ديما نقول من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له. ولم يمكن ان ننكر موروثنا حتى وان ابتعدنا عنه فهناك ديما علاقة حميمية وعلاقة تواصلية بين هذا في هذا مع هذا التراث ومع هذا الموروث. وحتى الجيل الحاضر أكيد سيعود يوما إلى هذا
0: أكيد. وهذا دورنا زادة دورنا في أن كل مرة نثمن التراث متاعنا عند صغيراتنا باش يعرفوا أصولهم ويعرفوا حكاياتهم ويعرفوا هما منين جايين. هذاك مهم جدا. باهي دونك نهار 13 أوت وين يجي وباش بيان سور يحضروا على السيناتور اللي يسمعوا فينا.
1: وجه دعوة طبعا للجميع سواء المشاركين في هذا البحث أو الزملاء والزميلات وكل مهتم بالشأن الثقافي في تونس وخارج تونس لحضور والاحتفاء بهذا الكتاب. سيكون ذلك في قصر البلدية بالقلعة الكبرى يوم 13 أوت، يوم مهم جدا بالنسبة للمرأة التونسية. على الساعة بينت من الساعة 10 إن شاء الله نحتفي بهذا الكتاب وبهذا الأصدار الجديد الذي جاء بعد بعد طول نفس.
0: شكرا لك ودمتي متألقة إن شاء الله وإن شاء الله في إصدارات أخرى أكثر وأكثر.
1: شكرا جزيلا وشكرا جوهرا.
0: شكرا لك. كنت معنا الباحثة والفنانة التشكيلية كريمة بن سعد. موعدكم معها أكيد بوغ لا سيناتور 200 ليفغ نهار الثلاثة. قلنا 13 أوت مش يوم الثلاثاء ولا يوم الثلاثاء.
1: 13 أوت.
0: صحيح 13 أوت. يوم 13 أوت ببلدية القلعة الكبرى كونوا موجودين. وكتاب كما هكا مهم جدا يكون في البيبليوتيك متاعنا في ديارنا نجبدوه نقعدوا احنا وصغيراتنا ونحكيوا لهم على التراث ونستقيوا زادا من حكايات التراث البصريه في بيان سور في لي تابلو كيما حكايتنا قبل نتاع العربي واللي هو حتى تابلو قديم ينجم يحكي لنا حكايه مزيانه برشا. شكرا ليك.
1: شكرا.
0: مازلنا كاملين في لي بون بلون. خليكم معنا.
2: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العله وبنت العله، تحب تدخل في الشقيقه والرقيقه وتعرف الحقيقه، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM. الدنيا وما فيها. جوهر FM. Publicité.
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوش.
5: اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو طور عالمك.
7: جوهره اف ام
8: بوبليسيتي.

0: دقيقة على موجة جوهر فام. تتسويت نحكي على مولود جديد في عالم الصحافة يجمع بين الصحافة الرقمية والصحافة المكتوبة. مجلة الإذاعات وهي الآن في عددها الثالث اللي باش نكتشف تفاصيلها اليوم مع سي كمال عويج مدير المجلة وإعلامي. سي كمال أهلا وسهلا بيك في جوهر فام.
1: عايشك سمعان, تحية ليك وتحية كل مستمعين جوهر فام ومبروك الاستوديو هذا. وبالنسبة لينا جوهر فام تم التبع فيها وتم نسمع فيها, وين أول مرة أخيرا أول مرة في استوديو
0: في بونفلا.
1: أكيد
0: تخي بيان. دونك خلينا نرجع شوية التالي ونفهموا فكرة المجلة, مجلة الإذاعات, منين نبعت الفكرة هذه؟
1: أوكي, المجلة الإذاعات بديت الفكرة على خاطر أنا مخروم في الميدان الإذاعي. كنت عندي إذاعة على الويب وكل شيء اسمها إذاعة ياسمين, بديت 2007. من صغري كنت منتبع في البرامج التلفزية كما نجيب خطاب الله يرحمه وحاتم العمارة إلى غير ذلك. من غاديك كنت مستقبل تاعي نكون عند مغروم مستقبل يكون إعلامي إذاعي ولا تلفزي ولا حاجة. وبالنسبة لمسألة الإذاعات هي ما عندش الفكرة بصدفة, بديتها في في في في ماي آخر ماي حكيت مع زميلي مع صديقي اسمه عمر فرهودي ومشغول التحية, نحكي في القهوة شيء بصدفة قلت له نعمل مجلة وكل بما أنه المغروم في الإذاعات وتم نتبع في الإذاعات, قلت علاش لي نعمل مجلة نسميها مجلة الإذاعات.
0: ممتاز. عدد الصحفيين اللي مشاركين توا في كتابة المقالات في مجلة الإذاعات قديش تقريبا؟
1: توا حاليا عدد صحفيين وعالميين هم توا حاليا ثلاثة, معناتها بما فيهم أنا سندخل في المجال الكتابة في المجال هذا هو. عندنا السيد لمشت الوعر معنا في المجال باش يختص حول الثبات الإذاعية على الموجات الأيام والتاب على فيم. عنا زميلنا فؤاد رميلي مختص في الفئة الإذاعات الويب ومعنا مفاجأة بين قوسين, معنا زميلتنا أسماء معنا باش تكون معنا في فقرة إذاعة عالمية
0: على ذكر إذاعات عالمية. دونك فما تقسيم هكا ولا, وفما ليني إيديتوريال اللي نلقاوها بارزة جدا في العدد الثالث خاصة. دونك كان تحكي لنا على التقسيم هذايا وإلا ليني إيديتوريال دو ليديسيون 3.
1: من الأول مش حكي لك شوي على الإيديتوريال السابقين, العدد الأول والعدد الثاني. العدد الأول والعدد الثاني عملنا يعني المجلة حكينا على الإذاعات العمومية, الإذاعات الخاصة, إذاعات الويب, وجديد في العدد الثالث حصفنا جديد هو إذاعات العالمية. هاي إذاعات العالمية كل عدد نجيبوا إعلامي ولا صحفي من إذاعات العالمية من مختلف إذاعات في أوروبا ولا حاجة, نعمل معهم حوار, نحكي معهم, نتعرفوا على الكواليس الإذاعة تاعهم هذا هو. وبمختلف وسائل في الإذاعات الجماعية نحكيوا على تعريف على الإذاعات الجماعية, وأيضا علاش ليه مش عمل حوارات مع مناشطين اللي يحملوا في الميدان في الإذاعات الجماعية. وسيدة نحب نقول إنه الحوارات اللي مش نعمل فيها في الإذاعات في المشاهد الإذاعات مش بالضرورة ما مش يكونوا مناشطين مع التسنيماتور ولا صحفيين ولا حاجة, لا, فخيرنا إنه مش يكون مع التقنيين شنوط الخفاء ومش يكونوا مع شنوط الخفاء يعني اللي في ستاندر في تليفونات ولا في ديجيتال ولا حاجة معناتها. فهمتي, هذا هو باش نكتشفوا الكواليس يعني القارئ اللي يحب الإذاعة يحب يكتشف كواليس الإذاعة هو شكون هو هالكل.
0: لفتة ممتازة برشا, وأكيد باش تلقى صدى كبير. دونك إن شاء الله وين نلقاو مجلة الإذاعات, وين نقراو لي زارتيكل هذوما, وين نجمو نلقاو؟
1: تو حاليا المشهد الاذاعات حاب نقول ان المشهد الاذاعات تستر كل كل كل شهر معناتها ان شاء الله الشهر الرابع ان شاء الله شهر العدد الرابع ان شاء الله قاعدين نحضروا فيه. المشهد الاذاعات تو موجود على صفحه فيسبوك باسمها بعنوان المشهد الاذاعات باللغه العربيه. وايضا عنا على انستغرام خوفو تي راديو. وان شاء الله على القريب مش نعملوا موقع خاص للمجله باش نحطوا فيها ديزارتيكل وباش نحطوا فيها يعني العادات اللي عطيناهم باش نحطوهم اون بي دي اف
0: باش
1: نعملوا فيرسيون بي دي اف
0: باش ينجموا الناس الكل يتصفحوا الاعداد الاخرى. دونك واتس نيكست المفاجاه في العدد القادم شنو تنجم تكون؟ تعطينا سكوب؟ فما رؤيه واضحه ولا مازلتوا قاعدين تحضروا؟
1: والله احنا توا قاعدين نحضروا. بالنسبه لحاليا حبيت اقول ان العدد الاول حكينا على المرحوم نشيب خطاب. العدد الثاني العدد الثالث عملنا حوار مع الاعلامي هشام بشكيت من اذاعه الجزائر تولي قناه الاولى معناتها التابعة لاذاعه الجزائر. عملنا عديد من الحوارات وان شاء الله حكينا على مسيره الاعلامي توني شاوش والعدد الثالث وبرشا فقرات. كل ملول المرحله الاولى العدد الاول عملت 10 اوراق كل مره نسيدوا نثيف وكل واحد كل معناتها ان شاء الله. هذا نتمنى التوفيق كامل فريق معنا وكا
0: بون كوراج يعطيك الصحه بون كونتينياسيون وان شاء الله نلقاوها زيد في فيرسيون ورقيه على شلي دونك هذاك ان شاء الله نتمحوا للقدام. سي كمال عويج مدير مجله الاذاعات تلقاوها بيان سور صفحه رسميه في فيسبوك مجله الاذاعات تلقاو لي زارتيكل الكل الارتيكل نتاعي والارتيكل نتاع الناس الاخرين الكل دونك اكيد باش تلقاوهم موجودين وديما فما جديد دونك ديما ستي تيوند على الصفحه الرسميه لمجله الاذاعات. شكرا لك سي كمال
1: تعيش.
0: تقدم تحية
1: حاب نعمل تحية كامل فريق عملية جوهرة فهم. بالنسبة لي أنا جوهرة فهم تيما تشجع فيا خاصة في كل برامج الإذاعية معناتها خاصة في برنامج سينما مع خالد التومي في مشهور تحية في معناتها اللي تيما مشهور في المهرجان بانوراما فيلم قصير التوالي معناتها واحد. ونشكر كامل الفريق كامل فريق العاملين اللي استقبلوني من لوطا واحد كل نشكر التكنيسيان واحد وفقط هذا هو. ونحب نسلم على عائلتي تيما وقفوا معايا وساندوني واحد ونتمنى القراء تيما يتابعوا المشهد الإذاعات كل شيء جديد وكل شيء يتابعوا فينا وستي تيوند.
0: يس سيغتو ستي تيوند. وأنا من المنبر هذا نحب نوجه تحية للوالد نتاعك العزيز وأستاذي العزيز المهندس المعماري سيري ذعويش تحية كبيرة ليه وإن شاء الله نلقاوه معنا في أخشيماغ في إن شاء الله أنت موجود معنا في بون بلون كولتوريل وسيري دان جيبوه معنا في أخشيماغ.
1: مرحبا إن شاء الله.
0: شكرا ليك شكرا ليكم زاد اللي تبعتونا اليوم في بون بلون نتقابلوا غدوة إن شاء الله في أخشيماغ من 9 ل 10 كل التساؤلات المعمارية متاعكم وأسئلتكم والديكوراسيون كل شيء والبني تلقاوه بيان سور غدوة من 9 ل 10 وباش خليني نعمل تيزينغ وسكوب صغيرة باش نحكيو على الرخام وما أدراك من الرخام اللي يمكن يشهد ارتفاع كبير برشا في الأسوام غدوة تاخذوا أكثر تفاصيل أكيد في أخشيماغ. شكرا لكم تابعتونا اليوم شهية طيبة يا تخي بيانتي.

0: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور الإتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصة الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجحها لبلاصتها. الإتوال أنت يا ديال.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سني اكتيفي سيفر وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس، العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو، طور عالمك.
6: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية.

0: فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
1: جوهرة أفلام
2: Publicity.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استأنفوا حركة القطارات على خط حواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين بشكل عادي، وفق ما أفادت به الشركة الوطنية للسكك الحديدية. وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس عن تعطل الحركة نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئة الفقيرة من 260 إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، وفق ما صدر بالرائد الرسمي ضمن قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية. وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفيد بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط بلدة المصوري في الجنوب بعدد من القذائف، مما أسفر عن إصابة عدد من المنازل. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية تعلن عن مقتل أحد عناصر الجيش وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لهجوم نفذه مجهولون في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي. وختاما، مجلس الدفاع الوطني اليمني يتخذ عددا من القرارات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على هجمات الحوثيين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
4: من جمالية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة. لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البريكة غير مطيبة وأنت تريد وطيبة، وقالت يا أمي إنها مرعوبة تتغشش عرقي وقلت لها إلا
0: إنها مرعوبة. تباع تذكر في هرقل بارك أو على الموقع تسكرتي.com. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرة 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية، ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029.

جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة الدنيا الموسيقى.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM.
1: تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
2: أشرف بدر الدين
1: على جوهر FM.
3: موجة موجة.
4: برعاية
5: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
6: لحديش وستة دقائق، مرحبا بجميع مستمعين ومشاهدي جوهرة FM وجوهرة TV وين ما كنتوا، في حلقة جديدة في نهار جديد من برنامج دار ليلى، برنامج الكبار والصغار. اليوم بحذايا زوز عائلات جدد متكونين من أم وولدها وأم وولدها في تحدي جديد، وين مش نلقاو برشا ضحك وبش نعملوا برشا جو برشا ألعاب وبرشا كدوات في انتظارهم. ونحب نفكر للناس اللي تشوفوا فينا تسمعوا فينا اللي حب يجي بحذينا نهار السبت من 11:30 نهار في برنامج دار ليلى، ما عليه كان يبعث حرف دي كيما دار على الرقم 85990 وين نجموا تربحوا بيد افيون وبرشا كدوات. نتعرفوا على ضيفنا اللي بحضنا اليوم. صباح خير، مرحبا.
7: صباح خير.
6: تعرفنا بروحك؟
7: معتز بن عبد الرحمن، 15 سنة.
6: شنو تقرأ معتز؟
7: ليفين.
6: به وين تقرأ؟
7: بديكرولي.
6: مع شكون وما شكون جيتنا اليوم؟
7: عمي.
6: مرحبا، تعرفوا على ما تفضل. مرحبا، صباح خير.
8: صباح خير أشرف، ميرسي عايشك. تقوى مناد، أم معتز بن عبد الرحمن من سوسة جينا، مربية أستاذة.
6: تشرفوا. قداش عندك صغار مدام؟
8: عندي 3 صغيرات.
6: وعلاش اخترت معتز؟
8: معتز خاطر قريد العش.
6: قريد العش مش أقرب لك معني، أقرب واحد.
8: أقرب لي وحنين.
6: هكا وهكا، حنين زادة.
8: محلاها.
6: يا ربي فضلهم، ما حتى الآخرين حنين زادة، ما تعملش المشكلة اسمه
8: فيه. كل محلاها. معتز الصغرون خاطر تجي مرة صغير وهكا علاش.
6: مرحبا بيك مدام. نتعديو للعائلة الثانية، صباح الخير مرحبا.
7: صباح الخير.
6: عرفنا بروحك؟
7: ياسين عكروت.
6: ياسين ارفع صوتك شوي.
7: ياسين عكروت.
6: هاي؟
7: نقرأ بريمير.
6: بريمير شنو؟ سكوندير.
7: ليسي.
6: هاي وين تقرأ؟
7: في ليسي فرنسي.
6: هاي بيه، ومع شكون جيتنا اليوم؟
7: مع
6: أمي. نتعرف على ماما. صباح الخير مرحبا.
9: صباح النور مرحبا. أميرة أبو عرقوب. أم ياسين. من سوسة فارماسيين.
6: وش عندك صغار أبار ياسين؟
9: عندي بنية وليد.
6: هاي بيه، وعليش اخترت ياسين بالذات؟
9: هو صغرون زيد.
6: صغرون ودلول ولحنين والأقرب. هاي بيه، دونك تعرفوا فما برشا تحديات، فما برشا أسئلة وبرشا جولات، ونحب نفكر بالكادوات باش يجيب أكثر عدد نقاط في آخر الحلقة باش يربح أن بي دافيون من إهداء نوفالير، معهم أناكسيل من إهداء تامبو بيتش في أوتيل سرايا سقانس، واللي باش

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: اليوم باش نحكي لكم اكثر على ريزو نوفالير اللي فيه اكثر من 40 ديستيناسيون، من بينهم تلقاو فرنسا وين نوفالير توفر رحلات مباشره الى باريس، نيس، مارسيليا، ليون، بوردو، نانت، تولوز، ستراسبور وليل. تلقاو زاده ديفول لالمانيا، ايطاليا، اسبانيا، سويسرا، بلجيكا، انجلترا، تركيا، الجزائر، المغرب وجديد مصر وبالذات القاهره. باش تختاروا الوجهه اللي تناسبكم وتعيشوا une expérience de voyage exceptionnellement Nouvelle Air, ma likoum kenzourou al mawqa www.nouvelair.com ou la tassloub bihom ala rakam 36 20 920. Safer, aish, wahlam ma Nouvelle Air. Nabdeou fi awwal jawla, qaddesh na'rfak?
0: Qaddesh na'rfak?
1: في أول لعبة قديش نعرفك. اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، باش نشوفوا قديش يعرفوا بعضهم من خلال طرح خمسة أسئلة، وكل سؤال لازم يجاوبوا عليه في خمسة ثواني على ليزاردواز، ومن بعد نشوفوا هل الأجوبة متطابقة ولا، وكل إجابة متطابقة

0: لها نقطة. حاضرين؟
1: حاضرين.
0: في فورما؟ ياسين في فورما؟ ياسين يا معتز في فورما؟ حاضرين. به تو باش نبداو بالكبار، باش نسأل أسئلة للكبار عليكم أنتوما، وأنتوما باش تجاوبوا الكل في 5 ثواني على لي زاردواز. نبداو بجولة الكبار. في أول سؤال، أكثر رياضة يحبها ولدك؟ توب كرونو. أكثر رياضة يحبها ولدك؟ شوفوا تقوى شنو جاوبت.
2: تنس.
0: شوفوا شنو جاوب معتز. تنس إجابة صحيحة، نقطة. أميرة.
1: ياسين يحب الفولي.
0: ياسين ترى وريني فولي تري بيان، إجابة صحيحة، نقطة. نقطة. السؤال الثاني، شنو هي الماتير أكثر ماتير جاب فيها نوت السنة؟ توب كرونو. أكثر ما ترجب فيها نوت. يزن نكبو في سارة. شوفوا أمير.
1: إستوار جيو.
0: إستوار جيو. إستوار جيو إجابة صحيحة.
2: أونجلي.
0: أنتش حطيت؟ سبور. ظاهرة ماكش تبع برشا في البلتان ولا نسيت؟ ها؟ الحقيقة الحقيقة.
2: ماش مال مش
0: ماتيير. سبور مش ماتيير. مع احتراماتنا بربي للأساتذة التربية البدنية فاش يعملوا جماعة قارين يلبسوا كل مش ماتيير. مش مشكلة. أنت باهي في الأونجلي؟ باهي.
2: باهي في الأونجلي، يحبها ديجا الماتيير.
0: أي باهي والإستوار جيو.
1: أي مغروم بها.
0: التواريخ وكل ما يفادلكش.
1: الحروب.
0: الحروب سيرتو. باهي وقتاش قامت الحرب العالمية الأولى؟
3: 1914-1918.
0: برافو برافو، جابها صحيحة نورمال. نتعداو للسؤال الثالث، ولدك يدخل للدار، شنو هي أول حاجة يعملها؟ توب كرونو. أول حاجة يعملها. يلا يلا نكتبوا فيسع. يلا ياسين اكتب. تقوى.
2: يناحي صباطو.
0: يناحي صباطو. اي. شنو حطيت؟ تاك ياكلوا الناحي صبات، ياكلوا الناحي صبات. كيف كيف؟
2: خاطر اني ما نخليهمش في الدار يدخلوا بسبابتهم، دونك اول حاجه لازم يعملها ينحي صباته.
0: فرض
2: صحي
0: لازم
2: يعملها.
0: اميره.
1: هل تلفزه؟
0: هل تلفزه؟ التلفزيون صحيحه، اجابه صحيحه. 3-1. السؤال الرابع، حاجه كان ياكلها ولدك كل يوم ما يقلقش منها، توب كرونو. حاجة كان ياكلها كل يوم ما يقلقش منها. الغشة لا يهديكم، الغشة لا بالله مخرج تبعلي. أي واحد غش نحيله نقطة. أميرة.
1: بيتزا.
0: بيتزا. ياسين.
3: ساندويتش.
0: سون.
3: ساندويتش.
0: ساندويتش. إجابة غلط. ما فرق بين بيتزا
2: ملوخية. يموت على الملوخية.
0: ملوخية. ملوخية إجابة صحيحة. 3-2 الأميرة وياسين. السؤال الأخير في الجولة هذه، أكثر لعبة يحبها كي كان صغير، كي كان ولدك صغير أكثر لعبة كان يلعبها، توب كرونو. لا تغزرش. الله اكتب ياسين. إجابة غلط، ترى ماكش باش تكتب. راه ترى أميرة شنو جاوب؟
1: يحب يلعب الكراهب.
0: حاب يلعب الكراه.
3: تيت
0: اونو. اونو. في الواحد. ميكرو ميكرو ميكرو.
2: في الكراهب.
0: كراهب. فري فاير وكراهب ليه حاجتين ديفيرونت عايش كادي. فري فاير وكراهب. صحيح كراهب وفري فاير عندها تالي. 3-2 نمشيو توا للصغار، توا باش نسأل الصغار. حاضرين؟ باه. سؤال سهل برشا، البرفان المفضل عند امك، توب كرونو. اكتب تقوى شنو هو البرفان المفضل نتاعك. باه نبداو بياسين. ياسين.
3: ماي واي.
0: ماي واي ترى.
1: ماي واي.
0: ماي واي والله اجابه صحيحه. سيكا. سيكا. كلفن كلاين. كلفن كلاين. اسمع ثم كتبتوا سيكا، ما عرفتك اللي ظاهر على الاخر.
2: حاجه اخرى
0: مش مشكل 4000. السؤال الثاني، كل واحد يغزر الأردواز متاعه يهديكم. كان يخيروا أمك بين البحر والبيسين، شنو تختار؟ توب كرونو. أنا أسأل هو عليك أنت، أنت معني شنو تحب، بحر ولا بيسين؟ شوف أكتب غادي شو جاوبتي؟ بلاج بحر.
1: البحر.
0: البحر. إجابة صحيحة.
2: بحر زدا.
0: ترى البحر كنت كتبت أنت. ما كتبها بيس صح، حسيت بحر عاتي على بيسين. به السؤال الثالث، آخر مدينة مشيت لها أمك خارج سوسة، معناها في وسط تونس، آخر مدينة مشيت لها اللي متى ذي؟ كرونو. تقوش نحيك نقطة، راه ما عادش تغزل الأردوز تعولي. يلا يا سيدي شنو جاوبت؟ تونس.
1: جربة. كنا في جربة.
0: وقتاش كنتوا؟ أيوة أيوة هذايا في الفاصل تو نحكيو فيه.
3: مهدية.
0: معتز.
3: مهدية.
0: مهدية.
2: مهدية.
0: مهدية ترى خلينا نشوف إجابة صحيحة. 5-5 تعادلت
1: توا. بالحق انا غلط.
0: بالحق انت غلط.
1: الكارتاج معي.
0: اسمع شفت انا من اللي بديت الميسيون الغلط الكل جايين من الاولياء، والله صغار مساكن محلاهم مجتهدين قريب بالله هكا ولا بربي يا ديما هكا. السؤال الرابع، امك كانت صغيره كي كانت تقرا كانت مغرومه باللي ماتير سيونتيفيك ولا ليتيرير؟ توب توب كرونو. سيونتيفيك ولا ليتيرير؟ شنو مالي الماتير كانت تحبه ما يصغير؟ تقوى هي بيدا قاعد تخمم ماش عارف روحش كانت تحب يظل. والله لاني فاهم تشكيلية. يا الله حوية. يلا شوفوا يا سي شنو الجواب. سيونس. سيونتيفيك. با
1: سيونتيفيك.
0: إجابة صحيحة. رأى شوفوا معتز. معتز يجاوب. اقرب للميكرو.
3: سيونتيفيك.
0: كيف سيونتيفيك؟ سيونتيفيك. إجابة صحيحة. آخر سؤال في الجولة، في الجولة الأولى، في الصباح أمك تاكل المالح ولا الحلو؟ توب كرونو. تحب تاكل المالح ولا الحلو الصباح؟ طب شوفوا ياسين شنو جاوب. حلو.
1: مالح.
0: سالي. ايوه معناها ظهري ما تفطروش مع بعضكم الصباح. شوف تراهم الاسئله وراهم مبتغاه فينا الموم، يعني فما حاجه فما رساله نحبوا نوصلوها. تفطروش مع بعضكم الصباح؟ تفطروا ما تفرقش بين مالح ولا حلو. صحيح كله ابيض. معتز.
3: حلو.
0: حلو.
1: حلو.
0: حلو. اجابه صحيحه. 7 نقاط التقوى معتز و 6 نقاط للأميرة وياسين. برافو، تحدي ياسر محليه. وهكا كملنا الجولة الأولى. قدش نعرفك. فاصل ونواصل.
4: جوهرة أفلام
5: بوبليسيتي. بوف، كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: أكتيف سيفك
8: سيف سنيب. أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
9: وريدو طور عالي.
4: جوهرة أفلام
9: بوبليسيتي.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: إسقان السرايا مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح، بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر، يقدم أشهى الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات متميزة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح بامتياز. إسقان السرايا، وين الراحة، المتعة وأجمل الذكريات. تحب تعمل ريزيرفاسيون وتتصل بهم، ما عليك كان تدخل السيت ويب hotelseray.com ولا تدخلوا على الباج انستغرام اوتيل سقان سيراي. كيف كيف اوتيل سقان سيراي يوفر لكم تمبو بيتش وين تنجم تهز عائلتك واصحابك واحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش. نجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكله ياسر بنينه وقاعده على البحر ومع النسمه الحلوه، وزيد فوق هذا فم موسيقى واجواء عالميه وكل يوم ايفينمون جديد. وزيد حضر روحك لاجمل لحظه، لحظه غروب الشمس في التامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للاستفسار او الحجز اتصلوا على الرقم 29 900 79 3 أصفار او على الرقم 73 520 240. اللي مازال ما عملش برنامج في الويكاند وحاير وين باش يمشي، مش باش يلقى احسن من التامبو بيتش، واليوم تلقاو دي جي صابر بخشين، وغدوه ما تفلتوش دي جي نجد افيك لو فاير شو. نتعداو للجوله الثانيه. رد بالك
0: رد بالك رد بالك
1: رد بالك الفقرة اللي فيها برشا ضحك وفيها برشا تركيز وبرشا سرعة زادة في اللعبة هذية. كل واحد باش نسأله خمسة أسئلة في 15 ثانية ولازم يجاوبني بالغلط. أوكي، حاضرين متفاهمين؟ حب نفكر متسابقينا وضيوفنا تقوى معتز اللي عندهم 7 نقاط وأميرة وياسين اللي عندهم 6 نقاط. فما برشا تحدي. أميرة شبيك تضحك؟ كل حاجة ما يسالش.
2: أنا عاملين جو.
1: عاملين جو وياسين عامل جو. قل ياسين
3: لازم نكتبوه.
1: لا هذي ما تكتبش، هذي تركز معايا. أنا مش نسأل سؤال، خمسة أسئلة، كل ما نبدأ نسأل أنت تجاوب بالغلط. ثاني نقولك شنو اسمك؟
3: يوسف.
1: صحيح، دونك نبدأ معاك مدام جاوبت بالصحيح. حاضر ياسين. ايه. نسألك خمسة أسئلة في 15 ثانية توب كرونو. حيوان يعيش في الماء.
3: أسد.
1: ايش قلت؟
3: أسد.
1: 2334 عدد زوجي ولا فردي؟
3: فرد.
1: رياضة نلعبوها على الجازون.
3: الناتاسيون.
1: رقم أقل من صفر.
3: 4.
1: صحيح، 4 نقاط ياسين، برافو. نمشي المعتز. معتز حاضر؟
3: ايه.
1: فهمت اللعبة؟
3: ايه.
1: نبدأ توب كرونو. ساعة غرباء قداش فيها من دقيقة؟
3: 30.
1: في أي عام استقلت تونس؟
3: 2000.
1: أصغر عدد متكون من رقمين؟
3: 100.
1: الشهر 7 في السنة الميلادية؟ نحسبوها صحيحة، إجابة صحيحة. 4 نقاط. لما حالة أنت أصغر عدد متكون من رقمين غلط، قلت لي 100 المرة تعطيني، قلت لك من رقمين، تقول لي 99 11 15 حسب له صحيحة. مش مش نمشيو للكبار توا. الكبار اللي بشكون صعيب برشا معك. 4 نقاط بالمعتز، 4 نقاط لياسين. نبدأ بدينا بياسين، دونك نبدأ بتقوى توا. حاضرة. توب كرونو. الزرافة حيوان عاشب ولا لاحم؟
2: لاحم.
1: شكون يداوي المرضى؟
2: جوار.
1: اللوح ناقل ولا عازل للضوء؟
2: ناقل.
1: لا عازل. غنية سمرة سمرة بتاع شكون؟
2: بتاعياني.
1: 3 نقاط مساج نحسبهم، برافو. به هو اللوح ناقل ولا عازل؟
4: عازل.
1: عازل. بالحق بالحق.
4: اللوحة
1: هذا
4: اللوحة.
1: هي صحيحة. أنا غلطتها معناها. شفت ما حبيتش نغشها، ما حبيتش ظاهر روحكم كواني رجعت لها. قداش نعطيك من نقطة معناها؟ تفضل حقك. 8 نقاط التقوى معتز. أميرة. توب كرونو. 25 قابل قسم على 5.
2: ليه؟
1: شهر أبريل فيه 30 ولا 31 يوم؟
2: 31.
1: حلويات معروفة بها زغوان.
2: بقليوة.
1: مخ كل موجود
2: في كرسي.
1: تريبي ثمانية ثمانية في الجولة هذي، شقولكم فيها اللعب؟ والله أعطيكم الصح كلكم جاوبتوا أربعة أربعة أربعة، قسمتوا خير. ها أه؟ مريقلة تقوى فرن. أنا رجعت لك النقطة متاعك.
2: عايشك،
1: ميرسي، عايشك.
2: صح أشرف.
1: فاصل ونواصل.

0: رجعنا لكم في دار العيلة ونحب نفكر للناس اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في اللي حب يجي بحضنا ويشارك في دار العيلة ويربح ان بيي دافيون افيك ديزوتر كادو. ما عليه كان يبعث حرف دي كيما دار على الرقم 85990. وتوا بنحب نستقبل معنا شريكنا في البرنامج احسن اجنس 2025-2026 اكتف ترافل. صباح خير ومرحبا سي خالد دريره المدير العام اكتف ترافل. صباح خير
1: اشرف. عسلامه مرحبا بيك.
0: وينك سي خالد؟
1: اشرف مرحبا بيك. اهلا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام.
0: يعيشك سي خالد. كان للناس اللي أول مرة يمكن تسمع كان تفكرنا شوية في أكتف ترافل في 10 ثواني. عايشك سي خالد تفضل.
1: أكتف ترافل هي اون اجونس دو فواياج اون ليني. عندنا دو بيرو، واحد في لاك 1 في تونس وواحد في صفاقس طريق تنيور كيلومتر 3.5. براتيكمون احنا نبيعو توت لي ريزيرف لي برودوي توريستيك في تونس على ليترونجي وتلا في تونس بيي دافيون لي فواياج على كارت ولي فواياج اون جروب.
0: تري بيان سي خالد. بعد ما حكينا على عالم اليابان وحكينا على السفاري، فما جونا هكا شويه اسئله عن الناس. فما ناس يقول لك انا نحب نمشي للسفاري في بلاصه انتم مثلا ما عندكمش فيها باكيج، يعني يقول لك نحب نمشي سود افريك ولا كينيا ولا حاجه، انتم كاكتف ترافل كيفاش تعملوا معهم لي كليون هذا؟
1: Voilà, mais pour ces clients, on les accompagne de deux manières. Soit des voyages à la carte, ce qu'on appelle voyage à la carte, soit des départs garantis. Pour les départs garantis, on affiche sur notre site web activetravel.com.tn, fait partie départs garantis, plusieurs destinations, les films, plusieurs dates de départ. دونك الكليون يختار الدات اللي يحب عليها يمشي يعمل اكوي على الايروبور ترانسفير وي ريجوا ان جروب دو توريست غادي جينيرالمون دي توريست فرانكوفون ويعملوا سيركوي افيك ان غيد كي بارل فرونسي. وهذوما الحق نجحوا برشا. خدمنا الاندلسي، خدمنا السفاري ايطاليا، لي بيي نورديك، النرويج، لي فيورد، كل حق مشيت هذيا الحكايه باهيه. وسينو لي فواياج على كارت هذاك سولون لو بيزوان سولون لي انتيغي دو فواياجور البيدجي نتاعو كل نحضروا له حاجه اللي يحب هو. كيما نجم نذكر توا مثلا تالونتيوز انفلونسوز ميسا فرشيشي طلبت منا باش وقتها فواياج على كارت ما بين مدريد وسيفي. حضرنا لها الحق حويجه باهيه، تران ترانسفير الوتله لي زيكسكورسيون لي فيزيت، وتلقاو على في الباج انستغرام تاعنا في على يون لي ديتاي نتاع السيركوي نتاعها الكل.
0: تري بيان. مادام كنتي توا جبت على مدريد وحكينا على الازي، حكينا على الافريك، في الاوروب شنو ما انتم كاكتف ترافل شنو ما لي زوفر اللي عندكم كوم هكا دي سيركوي بور لي جروب في الاوروب؟ معناها شنو توفروا انتم بالضبط؟
1: في الاوروب انا تو رابيدمون دونك سنه 2026 مثلا عملنا لابوني فيلانديز في الشتاء في جانفي، في جوان عملنا l'Europe centrale, Vienne, Prague, Budapest, amène les pays scandinaves avec les fjords de Norvège, Bergen, et puis les capitales scandinaves. En fin septembre, les Balkans, Monténégro, l'Albanie, Macédoine du Nord et Kosovo, le Portugal, le 5 octobre, et le 30 octobre, on a l'Andalousie, l'Andalus. Ou l'Andalus, on a le droit de faire حلوة ياسر. علاش احنا اون باسيون سيمين نمشيو على مدريد ونروحو من مدريد دونك نعملو لي تيم في مدريد اون اكسكلوزيفيتي اون في لا في اون بيل فيزيت بور لي لو ميزي دو برادو اي لو بالي رويال. بعد نمشيو لسيفي نباتو لي تيم في سيفي، في الباساج نقفو على كوردو. كوردو هي قرطبة ونعملو اون بيل فيزيت دو 2 اور ونعطيهم طون ليبر بور دي زاشا وسوفينير وكل. في سيفي اللي هي إشبيليا سي لو بيرسو دو فلامينكو، اون لور اوفر اون سواري فلامينكو افيك ان ديني ونشوفو نعملو اون بيل فيزيت. عندنا توت اون جورني اون في دو بيل فيزيت لالكاتراز كاتدرال اي تو. بعد نمشيو لغرناطة، نشوفوا قصر الحمراء فيك الكاتراز نتاعو لو بالي الجينيرال لايف الجاردة الحلوه نتاعو لي فونتين ايتو ونرجعوا لمدريد. احنا راجعين نقفوا على توليد دونك اون في اون تري بيل فيزيت بور توليد اللي هي سي تا موزي ا سيل اوفير. توليد هي توليتولا بالعربي. وفي مدريد الحق ننصحوا برشا باللي زاوتليت لي مول وكل باش يكملوا لي زاشان تاعهم لي كادو لي سوفينير وكل. نعملوا اون تري بيل سيمين في مدريد في الاندلسي في اسبانيا.
0: تري بيان. و دونك لهنا سي خالد كان تفكرنا في شنو ما اول لي ديبار اللي في سبتمبر وشعنا دي ديبار في اكتوبر.
1: احنا توا بالنسبه لاوروب عندنا لو 5 اكتوبر عندنا البرتغال لو 30 اكتوبر عندنا الاندلسي اسبانيا عندنا في اكتوبر زاد الاردن في نوفمبر عندنا اون كروزير سور لو نيل ديسونت دو نيل حلوة برشا في مصر عندنا الاسترالي افيك اون اكستنسيون بور لا نوفيل زيلاند عندنا لو جابون وفي ديسمبر عندنا ان شاء الله سريلانكا. فوالا
0: تري بيان. دونك للناس اللي يشوفوا فينا سورتو على اللايف ولا على جوهره تي في ويشوفوا في التصاور مع المناظر طايره برشا في الاندلس اللي حبوا يمشيوا الاندلس حبوا يمشيوا الكوسوفو دونك مع اليوم كان يتصلوا باكتيف ترافل. كان تفكرنا كيفاش نجموا يتصلوا بيك سي خالد.
1: أيوة سيدي. دونك احنا قلنا عنا دو بيغو واحد في لاك ان واحد في صفاقس طريق تنيور كيلومتر 3.5. نمرو التليفون 70-286-820 وبيان 70-286-835 وعنا ال 23-800-260 وبيان انتندو السيت ويب نتاعنا فيه كل شيء تو لي ديتاي لو نوم دي زوتيل لي كونديسيون دو فواياج الكل اللي هو www.activetravel.com.tn.
0: ميرسي سي خالد.
1: سورتو بور الاندلسي الناس اللي ما شافوش اسبانيا ما يعرفوش اسبانيا ما شافوش الاندلسي هذه فرصتهم باش يقيدوا معنا ومرحبا بهم.
0: ما يسالش حتى للناس اللي مشات يعاودوا يمشيوا معاكم انتوما خاطر الفواج مع اكتيف ترافل حاجه اكسبسيونيل وحاجه روعه. يعطيكم الصحه ليك انت سي خالد والعاملين الكل اللي معاك في اكتيف ترافل احسن اجونس 2025-2026. شكرا سي خالد ونلتقي ان شاء الله السبت الجاي. فاصل ونعود.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيت سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك. عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
6: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
5: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85-990
6: تي على 85-990.
7: كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع اريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
9: اكتيفي سيفك
10: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
11: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: بانجي مول اوف سوس يوفر لكم عالم من الالعاب والهدايا، وين تنجموا تلقاو جميع الماركت العالميه وكل مستلزمات الام والرضيع باحسن الاسعار. للي يحب يفرح صغيره ولا عنده مناسبه ويحب يهدي كادو، مش باش يلقى احسن من بانجي مول اوف سوس. لو كنت انا،
0: لو كنت انا
3: جولة في حلقتنا اليوم. لو كنت أنا، اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين مش نسأل خمسة أسئلة معهم، في كل سؤال فما ثلاثة اقتراحات، وكل واحد بش يختار الاقتراح اللي يمثل أمه ولا ولده. أوكي حاضرين؟ به نفكر الساعة. تقوى ومعتز 15 نقطة، أميرة وياسين 14 نقطة، إن شاء الله ما تتعادلوا ليش معناها في الأخر. ونحب نفكر اللي بيجيب أكثر عدد من النقاط بيش يربح أمبيي دافيون أفيك أن أكسي للتامبو بيتش أفيك أن بون دو كونسوماسيون بقيمة 80 دينار، واللي يجيب أقل عدد من النقاط بيش يربح أن ويكاند من إهداء أوتيل سقان السيراي، وكل واحد من الصغيرات بيش يربح أن كادو سوربريز من إهداء بانجي. كان تحب تجيب حذينا وتشارك معليك، كان تبعث حرف دي كيما دار على الرقم 85990. حاضرين يا جماعة، نبدأ بالكبار. به حاضرة تقوى.
4: أي
3: به. أول سؤال، لو كنت ولدي ومشيت للبحر، واحد نهبط نوم ديريكت، اثنين ناكل وبعد نوم، ثلاثة ما نعومش، توب كرونو. الواحد يوصل للبواسة. شوفوا تقوى.
4: نعوم ديريكت.
3: ترى نشوف.
5: نعوم طول.
3: نعوم طول. طول ديريكت. به. إذا بتصح. أميرة.
4: نعوم ديريكت.
3: نعوم ديريكت. ياسين.
5: نعوم.
3: نعوم ديريكت. واحد واحد إجابة صحيحة. برافو. السؤال الثاني. لو كنت ولدي وجاني كادو، واحد نحلو ديريكت، اثنين نقول مرسي ونحلو بعض، ثلاثة نقول لا منحبش الكادوات، توب كرونو. أميرة شنو جاوبت؟
4: نحلو ديريكت.
3: نحلو ديريكت. شوفوا إجابتي
5: ياسين. نحلو ديريكت.
3: نحلو ديريكت. برافو. تقوى.
4: نحلو ديريكت.
3: صاحب تحبلو ديريكت.
5: نحلو
3: ديريكت. شيء ما تقولوش ليه نحبوش كادوات، ها خليوش من بعد تقولوا ميرسي هكا ندخلوا البيت نتاو نحلو ديريكت نحلو. ها هديولك ساعة كادوات أشوف. هديلك ماما كادو. ديما مشيخت كادوات وأنت ما تل. شكون هديلك أكثر أنت بوك ولا
5: زوز كيف كيف.
3: زوز كيف كيف. ها أمبوك يا يوسف ولا
5: بابا يوسف.
3: السؤال الثالث، لو كنت ولدي وتقلقت من حاجة، واحد نحكيها ديريكت، اثنين نخليها في قلبي وما نحكيهاش، ثلاثة نمشي نرقد، توب كرونو. واحد ينزل للدواس نتاعو. هي راهو نشوفوا. نشوفوا أميرة شنو جاوبت؟
4: نخليها في قلبي.
3: نخليها في قلبك.
5: نحكي تو.
3: كيفاش هذاك؟ وين تكون؟
4: ولدي.
3: تاخو.
4: نحكيها ديريكت.
3: نحكيها ديريكت؟
5: نخليها.
3: نخليها في قلب. باه. ديما نحكيو عليهم هما، هما كيفاش يتصرفوا مش انتوما. باقي زوز اجابات غالطين. السؤال الرابع، لو كنت ولدي والكوليج عملوا رحله، الكوليج ولا الليسي هما زوز كوليج، واحد نقيد ديريكت، اثنين شوف شكون ماشي، ثلاثه ما نحبش الرحلات، توب كرونو. عليكم شوفوا أميرة شنو جاوبت؟
4: نقيد ديريكت.
3: نقيد ديريكت ياسين.
5: شكون ماشي؟
3: ها شوف شكون ماشي. عنده الحق، شنو نقيد ديريكت هذيك هيك هي راحل أنا ماشيين. تفضل تقوى شنو جاوبت؟
4: نشوف شكون ماشي.
3: شوف شكون ماشي. نشوف شكون ماشي. إجابة صحيحة. كيفاش أميرة ذي قيد ديريكت؟ عملها
4: يحب يحب
3: يحب
4: يحب رحلات.
3: باهي هو يحب ليزافونتور. وأنت ياسين تمشي مع شكون ولا تلوج على الرحلات؟ شنو يهمك أكثر معناها؟
5: مع شكون؟
3: مع شكون أهم الرحلات؟ باهي. السؤال الخامس في جولة الكبار، لو كنت ولدي وكملت تعشيت. واحد نقوم ديريكت نغسل ايديا، اثنين نستنى الديسير، ثلاثة نغسل صحني. توب كرونو أول حاجة عملها بعد ما كملت عشاء. غشة لي يهديك. نشوفوا تقوى شنو جاوبت.
4: نقوم ديريكت.
3: نقوم ديريكت.
5: نغسل صح.
3: نغسل عايشين في نفس الدار. أميرة إجابة غلطة.
4: نغسل إيديا.
3: نغسل إيديا. نستنى في شنو؟ نستنى الديسير. إجابة غلطة للزوز. ثلاثة اثنين ثلاثة لتقوى معتز. دونك 18 نقطة المعتز وتقوى و16 نقطة الأميرة وياسين. عندكم فرصة في جولة الصغار، يا اما ياسين باش يرجع يقلب الطاولة وإلا معتز باش يحافظ على الصدارة. حاضرين فهمتوا اللعبة كيفاش؟ لأن هيك نسألكم على أمك كيفاش؟ واضح؟ كيفاش تتصرف معناها؟ أول سؤال، لو كنت أمي وقمت باش نطيب العشاء، واحد نسأل شنو شاهي، اثنين نطيب اللي في مخي، ثلاثة نعمل ديليفري. توب كرونو. معتز
5: نسأل شنو شاهين
4: طيب اللي في مخي.
3: والله بلي جابوا جابوا جابوا شنو
4: أساسا نسألكم؟
3: من وقتش تسألكم بلي؟
5: ساعة تسأل ساعة في
3: ساعات. أما طيب اللي في مخك فقط طيب اللي في مخي بإجابة غلطة.
5: نسأل شنو شاهين
4: نسأل شنو تحبوا
3: إجابة صحيحة. 18-17 قرب قربوا في النقاط. السؤال الثاني، لو كنت أمي والأستاذ ولا أستاذة تشكيت لي من ولدي، واحد نضربه، اثنين نحكي معه ونسمعه، ثلاثة نطفي الضوء ما نقولوش. توب كرونو. قوليش يا ولدي ما تشكيوش منه، ما تصيرش الحكاية ذي. باه شوفوا ياسين شنو حط.
5: نحكي معه.
3: تحكي معه باه
4: أمير. نحكي معه
3: ونسمع. تحكي معه تسمع. إجابة صحيحة. معتز
5: نحكي معه
4: ونسمع.
3: والله قد أكون معني برشة دفء عائلي معني. إن شاء الله ما يطلعش في الراديو برا ذا معني.
4: حتى سن المراهقة لازم تحكي مع صغيرك وتفهمه وتوعي.
3: هاي معني تشكيو منهم في نالمون لزيادة.
5: هاي
3: مشاغبة يا سي ظاهر فيك. ها ليه ماكش مشاغبة. السؤال الثالث، لو كنت أمي وجاتني خرجة ولا سهرية، واحد نهز ولدي معايا، اثنين نخليه في الدار، ثلاثة ونقول له برا اخرج مع أصحابك. توب كرونو. ظاهر هذي. يلا ياسين شنو حطيت؟
5: برا اخرج مع أصحابك.
3: برا اخرج مع أصحابك.
4: اخرج مع أصحابك.
3: اخرج مع أصحابك. إجابة صحيحة. معتز
5: خليني في الدار.
3: تخليك في الدار. ها
4: خليه في الدار.
3: والله تخليه في الدار. والله إجابة صحيحة. عليه ولدك مسكين ولو بلقوا يحب يقعد في الدار. سا ديبون. هذا
4: يحب قاعدة الدار.
3: يحب قاعدة. انت تحب معني يا معتز مش تحب تخرج. ما يقلقكش معني. باه تريبيا. السؤال الرابع، مازالت بناتكم نقطة. لو كنت أمي وريت جرلو في الدار، واحد نصيح ونهرب، اثنين نعيط لشكون يجي يقتلو، ثلاثة نقتل وحدي. توب كرونو. ما يغزر حد لاردواز. أميرة أحيث نقطة راب كراو كرالو شنو تعمل مما نبدأ بمعتز.
5: نعيط لشكون؟
3: نعيط
5: لشكون؟
3: نعيط لشكون شنو؟
5: بشي يجي يقتلو.
3: بقى نعيط لشكون يقتلو.
4: نعيط لشكون يقتلو.
3: نعيط لشكون يقتلو. إجابة صحيحة. ياسين
5: نقتل وحدي. هي
3: تقتل واحد فيرين وواحد وقرلوين ترحمش.
4: نقتل واحد.
3: إجابة صحيحة. آخر سؤال في آخر جولة في آخر الحلقة وبينتكم نقطة برك. تقوى معتز 21 نقطة، ياسين وأميرة 20 نقطة. يا باش تتعادلوا وإن شاء الله ليه محشي بكم باش تتعادلوا، وإلا باش نحافظوا ونربحوا. يا معتز الكورة في يدك انت. راه باه سؤال الخامس، أي واحد راح يغزر هذه الأردواز راهوش نحسب إجابة غلط. السؤال الأخير، لو كنت أمي ولدي طلعت له سخانة في الليل. واحد نكلم الطبيب يجي للدار. اثنين نقعد بحذاه للصباح. ثلاثة نقول له ارقد تو تقوم لباس الصباح. طب كرونو نبداو. شوفوا ساعة ياسين، هل باش تعدلوا الكفة ياسين وأمير وأميرة ولا ياسين؟ شنو جواب؟
5: نقعد بحذاه.
3: نقعد بحذاه.
4: نقعد بحذاه.
3: نقعد بحذاه، والإجابة صحيحة. 21-21. شو نشوفوا معتز شنو جواب؟
5: ارقد تقوم لباس.
3: ارقد تقوم، ارقد تقوم لباس. برافو تقوى ومعتز، برافو زاد أميرة وياسمين، يعطيكم الصحة. تقوى ومعتز فزتوا تذكرة سفر من أهداء نوفالير على أي وجه من وجهات نوفالير، معهم أن أكسي دي تامبو بيتش أفيك أن بون دو كونسوماسيون بقيمة 80 دينار. أميرة وياسين ربحتوا زادة أن كادو ويكاند في أوتيل من أهداء أوتيل سقان السيراي. كيف كيف كل واحد من الصغيرات عندهم أن كادو من أهداء كادو سوربريز من أهداء بانجي مولوف سوس. انتم زادة مستمعينا ومشاهدينا كان تحبوا تجيو بحذينا وتربحوا بيد أفيون الكادوات هذم الكل، ما عليكم كان تبعثوا حرف دي على الرقم 85-990. يعطيكم الصحة، مرسي بوكو مستمعينا ومشاهدينا. مرسي جيان في الإخراج الإذاعي، مرسي نرجس في الإخراج التلفزي. من وراء الميكرو أشرف بدر الدين، ملتقانا السبت القادم في دار العيلة. باي باي.
0: تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام.
1: موجة موجة.
2: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار اكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع اكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوزميتيك ولابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: أهلا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. صدور قرار الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بالرائد الرسمي. والهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: وفي تفاصيل أخبارنا، بالرائد الرسمي عدد 80 صدور قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 26 و2000. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين بشكل عادي منذ صباح اليوم. وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد أعلنت مساء الجمعة تعطل حركة القطارات على هذا الخط نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين، ويعود ذلك إلى وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجل 18,294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية المنقضي. وتزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، مما جعل الشركة تلجأ إلى قطع إرادي للتيار الكهربائي لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. ويأتي هذا الحجم القياسي من التدخلات في ظل أزمة مناخية حادة واستهلاك قياسي للطاقة الكهربائية ناتج عن موجات الحر الشديدة، والتي اتسمت بالارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. ونشر قسم الوظيفة العمومية اليوم اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين متضمنة جملة من المطالب، من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. وتضمنت اللائحة دعوة إلى مراجعة وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة كإصدار النظام الأساسي العام للبلديين وصرف المنحة الخصوصية وإقرار يوم وطني للعون البلدي ومراجعة مجلة الجمعات المحلية. في في أخبارنا العربية والدولية، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط إيران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية، مؤكدا أن هذا المضيق بالنسبة لبلاده ليس مجرد ممر مائي اقتصادي، بل هو عنصر من عناصر القوة الجغرافية والاستراتيجية وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية. انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما دون تسجيل اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعاه في واشنطن قبل أسابيع، ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهات التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. الأرقام الصادرة عن قناة عبرية تكشف عن حجم الدمار غير المسبوق في جنوب لبنان، حيث تم تدمير 18,000 مبنى في 19 قرية، إذ يعتبر المبنى مدمرا إذا تجاوزت نسبة الأضرار فيه 30%، في وقت يفاخر فيه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 24 قرية كليا، مشيرا إلى أن 200,000 لبناني لن يعودوا إلى بيوتهم. الجيش اليمني يعلن اليوم تنفيذ عمل عسكري ضد مواقع وقدرات تابعة لجماعة الحوثي في محاور عدة، بينما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء تصاعد التوتر في اليمن، مشددين على أهمية تجنب الأعمال التي قد تقوض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهدد السلم والأمن الدوليين. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن قواتها شنت ليلا ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسة صناعية عسكرية ومستودعا للوقود في كييف، يزود الجيش الأوكراني بالمنتجات البترولية، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود. ختاما، دراسة جديدة تحذر من أن تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية يهدد محصول الأرز في العالم، الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم. وحسب الدراسة التي نشرت في جويليا، لا تكمن المشكلة في ارتفاع متوسط الحرارة خلال الموسم فقط، بل في عدد الأيام التي يتعرض فيها الأرز لحرارة مرتفعة. ووفق تحليل الفريق، فإن يوما إضافيا فوق 30 درجة مئوية خلال مرحلة التكاثر قد يخفض المحصول بنحو 1.1% إلى 1.8%.
2: للمزيد من الأخبار
0: www.jawharafm.net.

0: Sale de Tubi.
1: Are Jama FMTV.
2: اسمع وتمتع. وصلنا 11 دقيقة، مرحبا بكم. وما كنتوا تتبعوا فينا سبت 8 أوت 2026 24 من صفر 1448 للهجرة. كالعادة نص نهار الماضي ساعتين نحكيو معكم أنتم، نحكيو على العقارات، نحكيو على الأراضي، نحكيو على البيوع الشراء التقييمات، نحكيو على الوضعيات القانونية والوضعيات العقارية. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. يلتحق بنا اليوم سفرج. مرحبا سفرج، تعازينا الحارة مرة أخرى لفقدانكم لخالك هكا
3: خالي وسهري
2: وسهرك. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله من دنيته الجنة
3: سفرج. سي خالد مرحبا بك، مرحبا جيان، مرحبا
2: ياسمين،
3: مرحبا الناس كل عندنا ما فيها
2: جمال بقديدة زادك كيف
3: أعطى الكل تاع جولة فيهم. بالمناسبة نوجه لهم تحية كبار وأجدال بالحق اللي عزيوني الكل، سواء من الزملاء في جهرف او خارج الاذاعه، واصحابي واحبابي كل ما نواسانا سواء على الجيان ولا بالتليفون ولا بالمساجات. حب نقول لهم هذه مناسبه، بارك الله فيكم الناس كل اللي وقفتوا معنا. وما نعرفش ما نجمش نسمي بالاسم خاطر اكيد باش ننسى. حب نقول لكم بارك الله فيكم وعظم الله اجركم، وكهو هذيك حال الدنيا، وربي يرحم ان شاء الله يكون اهل الجنه يا رب
2: ان شاء الله. باهي هاي سيدي، كيفاش يشاركوا معنا المستمعين؟ يطلبون على 73 75 800 36 300. هذو زوج ارقام الهاتف، لي دو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم، جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. هذوما لي دو باج اللي تلقاوهم على ذمتكم. اذا كان فما اي تساؤل مرحبا به، اذا كان تحب تعدي انونس نتاعك، تحب تبيع، تحب تشري، تحب تكري، هذا الكل المساحه هذه مخصصه للشيء هذا. نذكرهم زاد كيف بطريقه المشاركه عبر الاس ام اس.
1: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
2: البدايه كالعاده تكون بالموسيقى. ما فماش الشامي اليوم؟ لا عمل بعمله الشامي، لا حول ولا قوه. ما فهمتش شو اللي صار انا في الحكايه هذه كلها. على كل ما تعنينيش الامور هذه مع الفيسبوك معبي الكل، وناس تسب في الشامي، ناس تسب في الشبيبه اللي مشاو للشامي يحبوا يتصوروا معاه.
3: ما مانيش هنا، مانيش كونيكت.
2: كيف مانيش فاهم شنو هي قلب الموضوع؟ معناها شو الاشكال؟ الراجل جاء حبوه برشا ناس، هي سحري وان سالته الله فساله البخت والمحب.
3: جاي يخدم على روحه هو بريتو.
2: اي روح بده فيز ومشى
3: يخدم على روحه. شو قال لك جيمي؟
2: لا
3: شوف ريت
2: لا ما قالش
3: ريت هما سي دي بيزنس. باش نكونوا واضحين مع بعضنا، فما الناس اللي يقول لك لا واولى الفكره نتاع هذه اولى من هذه وهذه اولى من هذه. راه لازمك تفهم حاجه كونه لا لازمك تفهم حاجه، راه تو الثقافه ولات بزنس. صحيح. دافير تخدم على روح.
2: صحيح.
3: دونو دونو، انا باش نجيب الشامي باش يتكلف لي 20 مليون زين يدخل منه 40 مليون.
2: صحيح.
3: سي سامبل، روز ما يهمنيش فيك، انت عندك فقدان ميت وما
2: روز كل شيء. لا هما مش الموضوع مش هذا.
3: نحكي لك
2: الموضوع مش هذا، الموضوع اللي كونه لا كونتيتي دو فان اللي مشاو للمطار اللي بعد الحفلات اللي كذا، معناها ولات كاني مظاهره معناها. هذا الموضوع مش الموضوع في الفلوس ولا في.
3: انا نقول لك هنا برافو للسيد اللي جاب، عرفت شكون يجي بالرسمي عمل حاجه. تو انت كي جوستومون، تو انت كي تعمل ابداع.
2: شوف ديما قاعد تشوف في الجزء المشرق من العمليه. باهي.
3: لا مش مشرق، انا نحكي لك اون تون كوم دافير. هو لوم دافير علاش يلوج؟ مش انت تلوج على البوز، انت تلوج على البوز كصحفي.
2: لا لوج على
3: الفلوس. لا هو يلوج على الاخر يخدم على روحه، مش يجيب لك انسان ما يعملوش هذا الكل شان بيه.
2: صحيح.
3: دونك مش دخل له فلوس. صحيح. يجيب لك انسان يعرف روحه باش يعمل به ثوثره كبيره، شوشره كبيره، ويدخل فلوس.
2: صحيح.
3: تومي هو نجح. صحيح.
2: دونك نجح.
3: برافو.
2: باهي، على الفازه مانيش باش نسمعوا الشامي، باش نسمعوا احمد سعد. يلا.
3: فلا.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينغو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: جوهرة
3: بليسيتي اشري تربح نهار السبت
5: من نص نهار المساعتي
3: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
6: نص نهار 23 دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في شريط ربح تاع 85 990 ولا 73 275 836 300 ألف تعديوا لي زانونس نتاعكم نبداو مع سي مختار مرحبا نهار زين سي مختار سي مختار سي جاب
7: الو وي مختار ها مختار جاي سي مختار
6: مختار ولا جاب
7: ها
8: أنا جابر مش مختار
6: مرحبا سي جابر
8: شنو حوالك أهلا وسهلا
6: لاباس
8: مرحبا بخويا
6: هاي سي جابر اش عنا
8: ربي يفضلك عندي سيبرات
6: اي
8: في نهج طيب العماري
7: وين جاي زي طيب العماري
8: هذه ورقة المشموم
7: سهلول معناتها سهلول معناتها
6: سهلول
7: اي قهوة المشموم سهلول
8: في المهدية
7: اه مهدية
6: في المهدية
7: سهلوا المهدية
6: مالذي ايه قديش مساحتها
8: مساحتها هما زوز معنا سيبرات وقراج معنا متاع خزنة سلعة فيها 100 متر فيها 100 متر
7: كلها ميان كلها
8: ايه
7: ايه 100 متر بلاي في الزون ذي
8: نعم لا لا لا في وسط البلاد في وسط البلاد حتى الولاية
6: بحث الولاية
7: ولا ما يقول لنا بحث الولاية هكا نفهموا
6: دونك انت تحب تبيع الفوند كوميرس ها؟
8: اي اي
6: قداش عندك تستغل فيه؟
8: عندي برسك 10 سنين
6: 10 سنين باهي؟
8: اي
7: قداش كاري سي مختار؟ سي جابر قداش كاري؟
8: كاري توا 900,000
6: 900 دينار فما الزيادة؟
8: نعم
6: فما هك الزيادة؟
8: اي اي
6: 5% ولا 7 ولا 2.5
8: اي 5%
7: قول لي ال 900 يعني تقصد بها المحل كامل الدب والمحل المحل
8: الزوز الزوز
7: يعني انت مش قاسمه معناتها هو محل انت عامل سيباراسيون بحاجه ولا مسيبه ولا كيف
8: لا لا مقسومين كل واحد وحده
7: اه كل واحد وحده
8: اي
7: وعامل دو كونترا ولا كونترا تبارك
8: لا كونترا برك
7: كونترا فيه المحلات الزوز اللي فيه 100 متر كما احنا نقولوا
8: نعم
7: واضح باهي قداش صار فيه سي مختار
8: والله يا
7: اخوي طلبه
8: في ربي واني واعطوني
7: 120 ايه ونزلت شو معناتها انت 120 هذا بالسلعه ولا بلاش ولا كفاه؟
8: لا بسلعه الثوب كله بترمات وهالنهارين بارك الله صرفت عليه تقريبا 20 مليون
7: يعني انت تعطيه المفتاح وتخرج؟
8: نعطيه المفتاح ونخرج
7: يا عندك في صناع ولا ما عندكش يا جابر؟
8: عندي معي صنع
7: صنع هذا مرسم ولا؟
8: لا لا لا جديد جديد
7: جديد معناتها ما عندكش عليه هيستوريك سي ان اس اس ولا حاجه؟
8: لا لا لا لا ما عندي شيء
7: ياخذوا بصانعه معناتها
8: لا ياخذ صانعه ياخذ بلاش اخر
7: باهي واضح ومن الاخر قداش معناتها تبيعوا انت هذايا؟
8: والله
7: يا سي
8: شغلك واحد قال يعطوني 120 انا 130 125 نبيع
7: واضح باهي قداش تليفونك؟
8: فريجوات جدد عبيت لك فريجوات جدد مده من الباكو النهارين في كونجيلاتير كبيره في ثرمو في الوسط دخلتها النهارين زاد من الصفاق ب 3 ملايين ثرموتو دايره سيلاتو ما شاء الله يخدم عندي برشا معناها رستورونات يتعاملوا معايا واحد
7: راسو باهيه اما الحاجه كونوا بحذاك برشا دي سوبرات هذاك المشكله فيه
8: لا ما حذا حتى حد ما حذا حتى حد
7: لا بحذا الولايه كيفاش فماش
8: لا ما حذاش يعني يعني ورا الولايه بعيد شويه ما حذا حتى حد بحذايا برسك يمكن 60 70 متر فما عزيزه هكا لكن كل حد وقسمه الحمد لله
7: لا بتبيعها ولا ما تخافش كاكا الناس كل تخدم كل واحد ياخذ قسمه
8: يعني يا اخوي والله ما نكذبش عليك والله والفضل لله والحمد لله ونعمه من عند ربي كونت منه روحي وعرست وليداتي والحمد لله
7: ما شاء الله الحمد لله ربي يجيب القسم للجميع
8: امين لكن يا اخوي من الاخر معناها اني تعبت ساقيه تعبت تنيب غالي يجي معك شوخ
7: واضح واضح واضح بيعطينا تليفونك سي جابر
8: 99 313 702
7: 702 شكرا يا سيدي مرحبا سي جابر
6: شكرا لك سي مختار موجود معنا سي مختار الو الو الو
7: مش موجود سي مختار
6: دونك خلينا نحكيو على الاوفر نتاع
7: شوف راهو بلاصتو باهي. ما اللي نعرفه بون معناتها ينجم يكون هو من تالي ولا حاجه سيفريكي ما قال معناتها، لكن البلاصه هذيك معبيه بالحوانت وهو مش مشكلة معبية، راهو كل واحد وقسمه كيما قال. ما تنساش راهو السبيطار قريب لها، فما فاكولتي زاد كيف كيف زاد قريب لها، معناتها فما الزون نتاع يونيفرسيتير دونك فما الطلبه موجودين، الصيافه زاد كيف كيف ماهيش يعني الحقيقه نتاع ربي مع وسورتو على حكايه واش مهبط هو دي فريغو مهبط تقريبا تكلف على 20 ل 30 مليون وسلعته الكل. اني نتصوروا سعر مغري شوي، نتصوروا سعر مغري شوي وباهي باهي الحقيقه
6: 125 وقع
7: الحقيقه باهي
6: قال 130 125 اللي عطاو 120 ما باعش
7: الحقيقه باهي حتى ب 130 باهي واللي يمشي يشري يربح ان شاء الله. وهذوما راهو فيهم خدمه راه سورتو عندك 100 متر راه عطريه وعنده ستوكاج وكل ممتاز على الاخر الحقيقه نتاع ربي
6: يخدم
7: يعني ننسى
6: البقعه نتاعو
7: لا بلاصتو باهيه لا بلاصتو باهيه سورتو عندك دو لوكو معناتها مش لوكال بالك فهمت ينجم معناتها
6: نشوفوا سي مختار. الو
1: وي
6: معاك سي مختار شنو احوالك خويا؟
1: اهلا وسهلا خويا
6: لاباس
7: ومشيت سي مختار
1: الحمد لله عايشك يا
7: رحمتي مشيت نعيطولك نعيطولك
1: الصوت ما فماش ما نسمع فيكم في التلفزه في التليفون ما سمعتكمش
6: راك تقول شويه ومين يديولي وانا مانيش قاعد نسمع فيهم
7: مش مشكل
1: تو نسمع فيكم تو
7: عرفتش نعملوا مسابقه تربح فيها التلفزه ولا التليفون شارك فيها هاي سي مختار قلنا اش عندك هاي
1: عايش بالله عندي دار في الحمامات ريد شوسي بريمير ايتاج انديبوندونت كل وحده وحدها حبيت نبيعها
7: فين جات في الحمامات سيدي؟
1: حمامات نار
7: اي وين؟
1: سنتر فيل وقت اللي تخرج من لوتورو تاخذ هكا الافينيو الكبير اللي يهز النابل
7: اي
1: وقت اللي نوصلوا للجامعه في حمامات نار
7: اي اي معاك
1: نخليوها على يدك اليسار نزيد القدام حكايه 200 متر وثم دوره بعد القنطره صغيره ندور على يدك اليمين وانت هابط للسنتر فيل ماشي للبحر كوا
7: اي اي
1: السنتر فيل غاديك الشارع هذيك قبل السكه
7: على اليمين
1: قبل السكه على اي كي تجي هابط
7: اي دخل هابط على السكه وانت تقاعد تكلمين تولي لهنا
1: الدار اي على اليمين بالضبط
7: قداش فيها مساحه سي مختار؟
1: فيها 147 متر لوطه 147 الفوق وفيها جنينه من تالي
7: الارض قداش الكل سي مختار؟
1: كيفاش؟
7: الارض الكل قداش 150 200 170 قداش الارض الكل؟ الارض اللي مبني عليها خاطر فيها جنينه انت قلت
6: المساحة سي مختار قد ايش؟
1: المساحة 147 يقول 170 كوا
6: 170 متر وارض
7: هذا هو 170 متر وارض معناتها
6: والكونستروي ولا الباتي
7: 147 فودو
6: 147
7: فودو
1: فودو
7: فوالا الارض معناتها 170 متر
6: شات الملكية موجودة ولا لا سي مختار؟
1: شات الملكية موجودة انديفيديوال وحدي
6: باهي كل ايتاج وحده ولا الكل مع بعضه؟
1: لا مع بعضهم مع بعضهم
7: فرق تيتر اما كل ايتاج وحده معناتها
6: هي انديبوندونت هذيك في بالي انا احكي لك اسكو الفوقاني عنده تيتر وحده واللوطاني تيتر وحده ولا
7: لا لا
6: زوز مع بعض
7: باهي مش طالب فيها سي مختار
1: نعم
7: قداش طالب فيها؟
1: طالب فيها 250
6: نيغوسيابل
1: ولا
7: ومكريها ولا تسكن فيها ولا
1: لا ما نمشي كانوا صغيرات كانوا صغار يجيو ديما ونمشيو توا كي كبروا ولا يحبوا على
6: بلاصه اخرى
1: يحبوا على جربه ميدون
7: دونك انت توا فارغه معناتها الدار
1: توا فارغه
7: معقول
6: قداش يمشي الكراء غادي عندكش فكر
1: والله ما عندي فكره حاولوا باش نكريها ما حبيتش نكريها
7: ما حبيتش
6: فهمتك
7: باهي ميساج تليفونك قداش سي مختار؟
1: الور 28 18 85 85.
6: شكرا على الاتصال سي مختار.
7: ولا شنو؟
1: نعاود بالله سامحني زاد عندي حوايج اخرى في ارجنتي في فرنسا.
7: اي
1: عندي دار فيلا وسي في 550 متر تيران 538 بالضبط.
7: ايه.
1: والدويرة صغيرة حكاية 80 متر ومربع. وحدها استديو صغير وسي.
7: وين جيت هذيا؟
6: أرجنتي.
1: أرجنتي اللي كنتو.
6: إيه.
7: وين جيت؟
6: على على الرير بي هذي.
1: لا لا.
6: على الآ إيه على الآ. على الآ.
7: وفنا زون ما عرفتيش تاو الأرجنتي.
1: في
6: 95. في 95. ما مش قريبة برشا لباريس ومش بعيدة برشا.
1: لا مش بعيدة حكاية بالضبط بالضبط وين نسكن أنا في في بيتو لا ديفونس 11 كيلومتر.
6: إي أونور دو دو باريس معناها.
7: مش بعيدة.
1: إي مش بعيدة.
7: قداش تالفة هذه؟
1: هذه تالفة 170,000 أورو.
7: فهمت يعني. 170,000.
1: أوروه
6: إيه بيان سور إيه
7: مش خلص يعني 170,000 170 مليون تونسية ملا ما معناتها 40,000 أورو هناك زعلك مغربي في اليوم هذي نفس التليفون ولا تعطيني تليفون تاع فرنسا
1: ماذا بيا نعطيك تاع الواتساب
7: أي هي هاي مثال إيش هاي
1: ألور سي دوبل 033 في
6: اللي سيس
1: وبعد وبعد ال سيس 17 93 99 46
6: 46 شكرا على الاتصال سي مختار ان شاء الله ربي يجيب لك القسم
7: حتى احنا ساكنوا روحك او سي
6: اي اليوم الانترناسيونال
7: لا لا انت نلعبوا على باريس معناتها ماشي يقلقونا تو جماعه ماكرون شي يكلمونا قلنا راهو عملنا في كونكورونس كبيره
6: لا عندنا عندنا اشي تيغان
7: ماشي يكلمونا ما عرفش نطول التدخلات من سي عثمان
6: دونك شنو رايك انت في ساعه في دار حمامات الساعه
7: الكل دار حمامات باهيه برشا ديجا سبقوا عندها برامون قبل الحقيقة ممتازة بصراحة ما فهمتش علاش ما تبعتلوش خاطر حتى الباس عرفتها بالكدا الحقيقة باهية بالحق يعني عندنا 170 مليون تيران 147 فوا 2 معناتها 250 مليون في وسط الحمامات يعني مهما كانت الوضعية تاع الدار مهما كانت
6: الحسينات بور كو سوا رونتابل
7: راهو إذا كان باش نحكيو على طول ينجم يكراها بور كابيني دو ميدسان ينجم يكراها العائلة اللي تحب أنت مينيموم 1000 دينار بار موا على الباس اللي هو فيها وإذا كان باش نحكيو بالنهارات النهار دار اللوطانيه والدار الفوقانيه توصل له تقريبا 200 دينار برجور اذا كان نحكيو صيافره
6: اي
7: واذا كان نحكيو تيديونات زاد كيف كيف قريبه اللي فاكولتي راهو غاديك راه فما البوزار غاديك وفما نتاع ال ال ال ال ال نتاع لي اش سي زاد كيف كيف قريبه لها لا لا قريبه لها
6: ما عنديش فكره على الحمامات شو هما اللي فاكولتي
7: لا لا لا قريبه لها لا الحقيقه نتاع لا انت في نابل هذوما نحكي لك عليهم هي في الاخر الحمامات دونك تولي قريبه لنابل اكثر
6: ما نشوف ترانسبار اسكو ساهل ولا لا يولي لك في نابل ولا في شعبان
7: لا على الكيس بحذا جمع الكيس قلبي لك لا لا لا اوزل الحقيقه نتاع ربي ممتازه برشا كلك سوا معناتها باش تكون التحسينات باش تكون في الدار باللي باش تصرف عليها ديما رونتاب
6: واضح
7: يعني بور افوار ان بيان في وسط الحمامات 250 دينار ار بلس 1 اونيتمون انفستيسمون
6: واضح باهي شو للموزيكا ايوه هاو جاي كنا نحكيو عليها
7: شكونو
6: الشيم
7: شكون جا خلينا نعرفوا شكونو
6: احنا نجريو في جرتو لا يا سرعتك يلا سيدي

0: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك
3: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك. اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس جي اف اي بالقلعه الصغيره سوسا. ايكول بوليتكنيك دو سوس، لو سوكسي كومونس بار ان بون شوا.
5: جوهر

0: تحياتنا لكم من جديد. نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم معنا مدام حبيب وسي الحبيب. دونك كلها في الحبيب اليوم. مدام حبيب
1: اهلا،
0: نهارك زين لل
1: عايشك؟
0: لاباس
1: لاباس.
0: هاي لالا اش عنا؟
1: عندي دار في حي الرياض 3،
0: دار في حي الرياض 3،
1: تبعد على قاعة بغداد 100 متر وحدة صالة سبور.
0: باهي 100 متر على
1: قاعة المساحة نتاعها 480 متر.
0: 400
1: الجملية
0: الأرض 480 متر أرض.
1: إيه باهي مبنية هي الفوق ولوطة، لوطة 110 والفوق 110.
0: باهي وباقي الآخر الكل خليته جردة.
1: وفيها جراج على جنب. نعم
0: باقي الآخر الكل خليته جردة.
1: وفيها جراج آخر 24 متر والباقي الكل جردة. هي ديني فوق.
2: وين من قهوة بغداد؟ نهبطوا الهبطة مع القهوة ولا بعدها ولا كيفاش؟
1: قهوة بغداد اللي بحدا عزيزة.
2: قهوة بغداد نعرفها أي وراها قبلها وين؟
1: تهبط لوطة، لوطة شوية 100 متر.
2: نهبطوا معاها على اليسار معناتها.
1: إي إي.
2: نخليوا القهوة على اليمين نهبطوا الهبطة هذيك.
1: إي بجنب سالد سبور. أنا قاعدة تبني مدرسة بجنبها جديدة.
2: مريتش. مريتهاش الحقيقة.
0: عندك برشا ما تعديش من
2: حاجة. لا لا بديتو. إذا كان دو تحكي لي نخليه معناتها نخليه القهوة في الكوع ونهبطوا معاها على اليسار ولا نهبطوا هنا ماشيين للسوسة؟ مدام تسمع فيها مدام حبيبة؟ ألو ألو
0: وين مشيت مدام حبيبة؟
2: مدام حبيبة على السلامة.
0: باهي مش مشكلة.
2: نرجعوا لها ميساج مش بعيد علينا.
0: البقعة ظاهرة في حي الرياض 3 قهوة بغداد وتهبط.
2: خاطر ريت فما على اليسار فما الديار الزرق هي في الفيلات في التقسيم تاع لافاش.
0: اي سيرتين
2: اي لا في تقسيم لافاش معناها هي يا مدام حبيبة. الو تسمع فيا ولا؟
3: الو
2: وي
3: لا لا
2: سي الحبيب.
0: باهي لو طون للراك حمورنا نمشيو لسي الحبيب.
2: سي الحبيب اي
0: سي الحبيب
3: اهلا وسهلا مرحبا بك.
0: مرحبا سي الحبيب شنو امورك خويا؟
3: لا والله لا باس الحمد لله.
0: اي سي الحبيب شحال عندك؟
3: والله ثم 346 مترو في ياكوتا.
0: اي
3: المترو على 55000 يعني قابله شويه تطيح ما يسالش مش برشا فهمتني؟
0: وين في ياكوتا عاد؟
3: هذوما سيدي في ياكوتا يقولوا لها المجروف الحومه المجروف. يعني بس في قلب كودا راهي مش تقول المظروف هذا تقعد في بيت تقول شنو هي المظروف ما نسمعوش بها اما مش نقول لك ثم مدرسه اسمها مدرسه علي الحطاب جيت في مقابلتها الشارع مقابلها يعني مقابلينها يعني بحذاها في الشركه ثم سيبرات مقابله المدرسه علي الحطاب وثم سيبرات مقابلتها بالضبط يعني اذا تعبت يعني مع الطريق الرئيسي هذاك وين المدرسه وين السيبرات تلقى هي ثلاث فيلا ولا حاجه هي ارض كبيره محطوط فيها 346 على الكياس الرئيسي زاد.
2: هذه يا سي الحبيب في المنطقه الفلاحيه ما زالت ولا كيف؟
3: لا لا لا لا لا منطقه كلها فيلات كلها الا الريق عاد بلا شك هو.
2: المترو نتاعها على قداش قلت؟
3: على 550 دينار يعني قابله شويه نقاش مش برشا.
2: يعني هذه مدرسه علي الحطاب اللي نعرفها في حي الورده.
3: تنجم تقول صحيح حي الورده هي مش بعيده هي الورده مش بعيده لها تنجم تكمل طول تلقى روحك في الورده زاد علاش خدت عباره عليها في البلاد اصل مش
2: ومعناتها
3: مدرسه علي الحطاب كما الباب نتاعها مقابلها
2: تحكي لي برخصه بناء نتاعها لان مادام وسط البني والكل معناتها تاخذ على رخصه بناء
3: لا لا ياخذ ياخذ رخصه بناء باين الكل قلت لك مقابلته عمارات وفي جنبه زاد ديار وفي كلها ديار
2: شهاده ملكيه قلت
3: نعم من الاثنين صحيح من
2: الكيان شهاده ملكيه
3: شهاده ملكيه خاصه بالطبيعة
2: من الاخر قداش تبيع سي الحبيب معناتها من الاخر قداش؟
3: هذه 55 دينار في المترو قلت لك قابله شويه ثم تكون باعت
2: انت قلت 55 دينار ضيعتني من الاول بعت لي
3: 550
2: اي تو مرتين تقولها من الاول قلت لي 55 دينار ضيعتني علاش قعدت بيت قلت لك فلاحيه بعد كي صلحت قلت لي 550 قلت لك اوكي معقوله ما ما ما ما ما ما ما ما دينار سي الحبيب نطرت لي زمبريخ بتاع مخي
3: يجي نعمل لك زمبريخ ما حاضرين
2: لاني هكا علاش قلت لك زومبريخ بتاع مخي خاطر انت فهمتي ولا فهمتي؟
3: فهمت اوكي فرجه عايشك فرجه
2: باش تليفونك سي الحبيب
0: قداش عمر التليفون سي الحبيب
2: عمل كيما دام حبيب هذا
0: تو اللي يحب يتصل بي كيفاش يعمل؟
2: يركب زومبريخ
0: يركب زومبريخ وانا لازم قلت له تصلح
2: لا
0: شراحك بورقيبه
2: مش مشكل توا اسمع نشوفوا مدام حبيبه نرجع لك كان مازال موجوده ولا
0: باهي اوزري بعد بعد شويه خلينا نمشيو للغنايه ومن بعد ناخذوا نمرو مدام حبيبه وناخذوا نمرو سيدي حبيب وهكاك نجموا نوصلوا للمعلومه كامله نمشيو للانغام وانا راجعين يلا

0: خمسة 55 دقيقة رجعنا باش نعطيوكم نومرو مدام حبيبة اللي عندها دار في حي رياض الثالث 100 متر على قهوة بغداد 480 متر الأرض فيها R بلس 1 110 متر في كل إيتاج مالوريزمون ما نجمش نعاودوا نتحصلوا عليها 56 446 9 56 56 446 9 56. وسي الحبيب اللي كيف كيف عنده 346 متر قدام مدرسة سيد علي الحطاب في أكودة
1: حي الوردة
0: 346 متر على 550 دينار المتر بشهادة الملكية متاحة 98 402 550. هذوما الأرقام بونسار ما نعرفوش بالضبط اللي انتريسي نجم يكلم مدام حبيبة سينو بالنسبة للسومسي الحبيب سيفرج 346 متر
1: والله على حسب ما يحكي سي الحبيب هي البلاصه باهره
0: بحذا مدرسه بحذاها
1: هي لا هي باهيه معناتها الحومه باهيه في الفيلات وكل والمترو يمشي 400 450. يمشي 400 450. ما ممكن هو حاب يوصل 550 باش يطيح ل 500 كما احنا نقولوا عم يمشي المترو بين 400 450 دينار. هذا هو الاكتويل
0: باهي. الحي هذاك تعرفوا منيه انت حي
1: الوردة
0: باهي شنو جو ماشي في طلوع ستابل تعبى
1: بلان اكستنسيون
0: ماشي في طلوع
1: اي ماشي في طلوع
0: بحذا المدرسة
1: بحذا المدرسة علي الحطاب
0: حتى انا ما عرفتهاش
1: حي الوردة اخر القلعة مقل اخر اكود احنا مشينا القلعة على ديك اليمين تدخل تلقى
0: قبل السكة
1: الكل قبل قبل لا حمى مزيانة برشا
0: قبل برشا من السكة
1: قبل لا قبل قبل حي الوردة معروف
0: فوت القنطرة
1: دوما تفوت الرومبوان تاع البلدية
0: اي
1: فما بعد على يد اليمين لا لا لا لا دوما
0: ما نوصلش
1: توصل دوما تفوت الرومبوان هذاك على يد اليمين هذاك
0: وين فما ينصبك الكمين بالدلاع وبطيخ
1: هذاك حي الوردة بعد تدخل على يد اليمين وتلقى المدرسة وتلقى الجبانة الفوق والكل ممتازة البلاصة كلها فيلات بالحقيقة نتاع ربي باهية برشا بون باش نقولوا وصل ل 105 150 ممكن هو سي الحبيب يحب يوصلوا المهم مازال ما وصلش
0: يفرحوا راهو اللي مالكين بحذاه يفرحوا اوكي سي الحبيب 550 حتى احنا نبيعوا كيف
1: هو لا هو مش حتى يفرح هو خاطر قاعدين يسيليكسيونيو في العباد اللي يحبوا يسكنوا بحذاه يعني مش اي انسان قادر على 500 دينار في المترو يعني باش توصل لك لهنا عندنا تقريبا 180 مليون باش توصل معناتها تيران ولا فهمت
0: وي
1: معناتها يلزم انسان عنده الامكانيات وباش يخرج منها فيلا مزيانه بيان سور اذا كان صرف 180 مليون في ارض
0: واضح باهي خليكم مع الموسيقى بعد لحظات لبنى تعطينا موجز الوحيده بعد الزوال وهنا راجعين

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده

0: 85 99 اس ام اس على 85 99. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليانة يعلن في بيان له عن تعليق نشاطه لفترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلساته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي. وتتعلق مطالب المجلس التي قال في بيانه إنه لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشراب بكامل معتمدية كسرى وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما في المناطق السقوية والغابات فضلا عن إشكاليات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. إقرار اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990,000 دينار لفائدة بلدية قرقنة وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. وأكد المندوب الجهوي للسياحة بصفاقس أن هذه الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية تشمل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. ويشمل الانتداب اختصاص الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها والفرنسية والإنجليزية. وحدد المعهد يوم 7 سبتمبر القادم كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. وختاما جدل في واشنطن بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران بعد أن أثارت تقديرات حديثة تراجعا ملحوظا في مخزونات بعض الصواريخ الاعتراضية والدقيقة. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا كل سبت سنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: دوغ من عند أليشيا كيز نخلطوا بها حتى كشي الماضي ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة تتصلوا بنا 73-75-800-36-300 معنا جمال. مرحبا جمال.
1: أهلا سي خالد عبسامة
0: سي سفا أخويا
1: وينك سيدي عايش ربي يبارك لك
0: الحمد
1: ربي
0: لله
1: ربي تعال سنة الحارة سي فرج
2: أخويا ربي يبارك فيك كثر خيرك بس دخلت سيدي بارك الله فيك
1: ربي يحفظكم على العود عليكم غيري
2: امين يرحم والديك شكرا
0: لك. اي سي جمال شحال عندنا؟
1: عندنا دار في حي الزهور تونس
0: اي
1: متجه بسترخانه
0: اي
1: تحت ارض 200
2: مساحه 200
1: تحت ارض كلها 200
2: كاو من هي دار فوق ولوطه ولا دار لوطه كاو؟
1: اي دار فوق ولوطه كل دار مدخلها وحده أوها وحده ما وحده دازدازين وحده فما ثلاثة كراجات من لوطة هذا على كهية رئيسي ورايا زنقة
2: حار يعني ثلاثة كراجات ودار لوطة ولا استوديو صغير
1: دار لوطة دار لوطة
2: تاشد لوطة ودار كبيرة مالك كيفاش ثلاثة كراجات صغار مخرجة ما
1: هي صغار مش كبار
2: هي صغير هي غادي وين يبيعوا في الخردة والكل وين يبيعوا في البيبان وكل غادية
1: لا في حي زهور الأول
2: حي زهور الأول
1: حيزور
2: الاول
1: وين
2: الجامع
1: ورايا كالمترو الجديد
2: اللي حل اي اي اي
1: اي وين حمام النادي
2: باه فيها شاده من الكيس يا جمال ولا
1: اي تيتر بلو
2: تيتر بلو شحال فيها سي جمال؟
1: كل دار وحدها مدخلها خاص وحدها فهمتني
2: انت باش تبيع الزوز بالطبيعة ماكش باش تبيع كل دار
1: باش تبيع الزوز
2: اي ولا قداش تعرف فيهم الزوز
1: كل يحب يشري الوطنية برك مثلا نبيع لهم ما عندها مشكلة
2: ويا يخلصك كاكا كان تحب مثلا الواحد يحب يشري دار بركة يعديك
1: نجم
2: باه سي بوسيبل باه
0: الدار الوطنية واحدة قداش والكل في الكل قداش والفوقانية واحدة قداش
1: الكل في الكل خويا 420
2: باهي كان نحكيو على الكل دونك 420 مليون وإذا كان نحكيو على الدار الوطنية مثلا ولا سي باري كل دار وحدها
1: دار الوطنية 220
2: دونك الفوقانية باش تولي منتي
1: هكاك
2: أبو بليس
1: أنا ماذا بيع الكل
2: أي جستر هذاك علاش أنا قلت لك خلي الأمر في الكل خير
1: أي فهمت الكل وعندي سادة قفون فوق طالع وعرص
2: متر ونص
1: يعني
2: أي معناتها ويدير
0: دوزيام دوزيام فيك روتري ولا عادي؟
1: لا كل واحد عنده مدخل
0: لا نحكي
2: بالفوقاني لا كي يمشي يبني دوزيام
0: إيتاج يزيد يبني
1: أي
0: يلزمو ياخذ التالي ولا لا؟
1: مدخلو مع الفوقاني
0: يجم يبني لا ماكش فاهمني خويا جمال اللي باش يبني الفوق يلزم يوخر التالي والا ينجم يخلي نفس ال ال ال
2: عنده ان روتري دو بلوس ولا لا؟
1: لا عندي 400 وانا
0: بيني وبين
1: جاري
0: دونك ما فماش روتري فيها الفوق باهي؟ اي
1: روتري يدخل معك الدار الفوقانيه
0: باهي نمرو تليفون خويا جمال اي
1: 95
0: ايوا
1: 538
2: 538
1: 347
0: نعاود لك 95 538 347
1: بالضبط
0: اوكي مشكور جدا خويا جمال على الاتصال ان شاء الله ربي يجيب لك

0: القاسم لهنا راهو اللي باش يشري ريتشوسي برك ولا اللي باش يشري البريمير برك راه باش يدخل شريك في الملك
1: بيان سور،
0: راهو ماهوش باش يتمتع بشهاده ملكيه وحده ولو انه عنده اونتري انديبوندونت ولو انه الرخصه موجوده ولو ولو ولو راهي فما اجراءات اخرى يلزم يقوم بها باش ينجم يخرج الشهاده نتاعو وحده، ينجم يخرج داره وحده اللي هي بالطبيعة العلو والسفل.
1: وإذا كان بناء الدوزيام إتاج ولا يدخلوا في نظام طبق
0: اكزاكتومون يلزم لهنا محضر نهاية الأشغال.
1: زيت تصعب أكثر
0: هي عليك. أهم مرحلة هي محضر نهاية الأشغال هذيك اللي كونه البيفيدرو كلمة احنا
1: بيفيدرو كلمة هي
0: فما شكون سأل قال نجمش نبيع عقار مرهون للبنك قول له راهو تنجم تبيع نجمش نعمل هيبة في عقار مرهو نجم تعمل هيبة أما راهو الوضعية القانونية للعقار هذايا راهو يلزم محرر العقد يعلم الطرف اللي بش يقبل الهيبة وإلا اللي بش يشري راهو العقار هذايا عليه تحملات. أنت ديجا كي تبدأ فيه شهادة ملكية كي تقلب شهادة الملكية إذا كانت بتبيع جاية في الورقة الثانية إذا كانت نجم تلقاها اللوطة في الورقة اللولانية معناها متاع شهادة الملكية تلقى التحملات اللي موجودة على العقار تلقى رهن لفائدة كذا كذا بمبلغ كذا كذا تلقى فما شروط تلقى فما قيد احتياطي الكل هذوكم تلقاهم. راهو إذا كان أنت قبلت باش تشري عقار مرهون راك باش تولي أنت مقام السيد هذاك
1: مش معناه
0: مش أنت باش تخلص الكريدي في صورة ما السيد هذاك ما خلصش الكريدي راهو ينجموا يفعلوا الرهنية بتاعهم على العقار اللي هو بتاعك
1: على العقار بجتمه.
0: دونك العملية متاع البيع ما تطرحش تساؤلات كبيرة علاش على خاطر أنا كي نجي باش ناخذ من عندك عقار مرهون نولي نقول لك هات تعطيني قداش حاشتها البنكة ولا الجهة الراهنة للعقار ونمشي نخلصها مباشرة وناخذ شهادة في رفع اليد ونصبها مع عقد البيع متاعي هذه عملية سهلة نجم نقوم بها. أما في حال الهيبة غادي وين تطرح الإشكال معناها أم مثلا ماخذة كريدي ترهن دارها باش تعمل هيبة لولدها هك الهيبة لولدها راهي ما بين ظفرين سامحوني في العبارة سيتان كادو أمبوزوني علاش على خاطر فيه الرهني دونك الولد ما ينجمش يتصرف كما يحب هو في العقار هذاك ولدها ولا بنت إلا ما يخلص التحمل إذا كان ولد ما تخلصش شو باش يصير باش ينفذوا على العقار هذاك يعني. إذا كان والدته تحب تزيد تاخذ قرض آخر على نفس العقار بنفس الرهنية يلزم تصحاحته هو تكون موجودة
1: أي.
0: يلزم هو يقبل باش يرهن دونك رد بالك أنت كان باش تعمل هيبة في جزء من عقار كما هكا مثلا توا بجميع الطبق السفلي وهم كلهم موجودين في نفس تيتر والتيتر هذا كمرهون راهو حتى بعد كي باش تحب تاخذ كريدي آخر بالرهنية دونك راهو اوبليجي السيد اللي عملت له الهيبه ولا السيده اللي عملت لها الهيبه راهي تصحح معاك في العقد.
1: اي اكيد.
0: دونك اذا كان ما تحبش تصحح معاك راك انت باش تاخذ.
1: خبت بيعك قال لك انا توليت مسؤول. اي وليت طرف معناتها في الحكايه دونك كيفاش انا مش ترهني كيما نحكيو توا انت تنجم انت مغدو كي تموت دونك رهنيت ولا على حسابي انا يعني انا انت
0: لا في صوره الوفاه فما حاجه اخرى هي تفعيل الاسيورونس في. اللي كونه شركة التأمين هي اللي تتكفل بخلاص القرض وانت ما تخلص حتى شيء إلا في صورة ما فوز ديكلاراسيون لشركة التأمين مثلا إنسان مريض بمرض مزمن مثلا سكر ولا قلب طونسيون ولا غيره إينا با ديكلاري في الفورمولات ديكلاراسيون دو ريسك لف دير ذاك اللي يسميوه إذا كان ما ديكلاريهش غادي وقتها يوليو الوراثة يتحملوا الدين اللي موجود وشركة التأمين ترفض باش ترجع الفلوس. إذا كان الأمور طيبة وما فما حتى ربع مشكلة الله يرحم المتوفى شركة التأمين تقوم باللازم وتخلص البنكة من تاريخ الوفاة معناها حتى لو كان الديكلاراسيون بتاع الوفاة السيد توفى في شهر جانفي مثلا والوراثة متاعو ديكلاريوها في شهر افريل وقعد الكريدي يخلص الاسيرونس ترجع لك حتى فيفري ومارس وافريل ترجع لتاريخ الوفاة من تاريخ الوفاة تبدأ ترجع في الفلوس.
1: لهنا كيف هو باش يصححها معاه اللي هو موهوب له لاسيونس ما تقولوش يدخل معاهم البورتفوليو
0: معناتها لا مش مدخلها هو ككوسيون انت نظام الاشتراك في الملك معناها أنا باش ناخذ كريدي عامل اشتراك في الملك مع زوجتي صح معاي؟
1: أي
0: أما هي ماهيش حريفة البنك اللي أنا موجود فيه جملة.
1: أي لكن مش صح معاك على السيلونز.
0: لا لا شو مدخلها؟
1: لا مصحش
0: أنا اللي مستنفع بالقرض.
1: نسأل باش ما
0: وهي كفيل بالتضامن ولا العكس بالعكس نكون أنا كفيل بالتضامن.
1: باهي
0: دونك تسمى كوسيون سوليدير إي بوتيكار على العقار المرهون فقط. دكوردو ماهيش مطالبة معناها السيد إذا كان زوز مالكين العقار مع بعضهم ما همش لا زوج ولا زوجة معناها صح معاك هو مطالب باش يخلص القرض. لا أنت باش تخلص القرض على روحك وفوا القرض تاخذ شهادة الإبراء نتاعك بلوتو تاخذ شهادة رفع اليد نتاعك تمشي تصبح
1: من التصحيح نتاعو فاش تعني لهنا
0: اللي كونه في صورة ما أنت ما خلصتش القرض العقار هذاك يتباع.
1: عندك
0: فهمت معنى أنت تنجم تقول لا ما تبيع ليش داري هاو باش نخلص أنا في بقعة وقديش تحبه من عنده هاو باش نخلص أنا فهمت باش ما يتبعش العقار. باين مشي لسيد أحمد. سيد أحمد نارك زين خوي
2: صحيح كذافة
0: الحمد لله متفرد
2: الحمد لله يا رب لك الحمد.
0: هاي سيد أحمد شعني
2: خوي أنا 5000 متر شيت صباغين قلعة صغيرة
1: صباغين
2: 5000 متر تيتر بلو عكياس بالضبط دي 40 دينار متر وعندي بعدها هي
0: قديش 40 ولا 140 ما سمعتكش
1: مليح
2: 40 دينار
0: المتر
2: 40 دينار
0: باهي استناني ساعة بوحمي تريثي ولا تتسرعي
1: خلينا نبدا واحدة من نزل بوي عندك الوقت الكل ما تخافش
2: قول لي
0: فيها شي حاجة مزروعة فيها شي بير فيها شي جابية فيها شي
1: فيها زيتون قد من زيتون ها
2: والله ما عنديش حساب بالضبط
1: فيها زيتون باه وقل لي على الطريق يا سيد احمد ولا الداخل
2: هي 5000 على الطريق بالضبط
1: على الطريق فين في الصباغ يعني اعطينا
2: كلام بالضبط الى الله محمد دير بالرمضان بعد وقت قد
1: دير بالرمضان
2: اي با نقول احنا الهبطه نتاع الواد
1: هبطه الواد
2: جست تطلع من الواد على
1: النساء بعد الواد بيه بيه
0: وصلت لها هي خاطر كي ياخذ سفرج كي ياخذ لحظات هكا معناها للتفكير يحل في الخريطة قدامه ويبدا يمشي في الكياس ويتبع ويلوجه
1: راهو نحل في الخريطة في مخي راهو مش معناتها باش نجم نوصل لها معناتها
0: بيه دونك هذه قلنا على 40 دينار المترو بيه عندنا حاجة أخرى سيد أحمد
2: وبعدها هي ب 20 متر بالضبط تقريبا 6800 متر
1: 6800
2: ايه 6800 وبعدها هي بجنبها هي بالضبط 3500
1: واحده سيد احمد تحب تقول لنا بعض ما عادش نجم 6800 فيها زيتون؟
2: فيها زيتون
1: يعني كل اللي بتحكي عليهم يكون فيهم زيتون وفي شهاده كل واحده شهاده ملكيه وحدها هكا ولا؟
2: كل واحده وحدها تضرب له وحدها
1: باهي وزيتون كبير والمنطقه ذيك الكل زيتون كبير فيش حويل بالكل
2: ايه الفوق فما حويله ما
1: البيع تاعهم انا باهي واضح باهي وش تعرف هذه زاد كيف كيف
2: هذه 35 دينار
1: هذه ادخل شويه من الكياس معناتها تولي
2: اي 20 متر
1: معناتها 20 متر مادام
0: تدخل 20 متر على الكياس
1: 20 متر معناتها بعدها هي
2: 20 متر على الكياس
1: معناتها 35 متر باهي ومن بعد لي عندنا 3500
2: ايه بحبها هي بالضبط زادت 3500 نفس بالصندوق
1: كيف كيف معناتها بجنب 6800 هذه
2: ايه
1: على دونك كيف كيف على 35
2: ايه
0: باهي فماش حاجه اخرى سيدة
2: قول لهم موقع
0: فما نمرو تليفون باش اللي انتريسي
2: يطلب نمرو تليفون 24 100
0: اي
2: 563
0: شكرا على الاتصال سيد احمد
2: نعطيك نمرو اخر مثال
1: تدي مادام عندك الوقت
2: 22
0: ايوه
2: 494
0: ايوه
2: 929
0: و29 شكرا على الاتصال سيد احمد
2: شكرا لك القصه
0: سي فرش باش ناخذ هذوما شنو نجم نعمل بهم رقدهم ومن بعد نبيعهم نجم نفلح فيهم
1: كاهو في الحياه
0: اي نجم نفلح فيهم
1: بيان سور نجم تبيع ارض باهيه هي الارض باهيه ماهيش مش خايبه اما الوصول لها هو اللي صعيب شويه معناتها فهمت يعني بالنسبه لولاد المنطقه يعرفوها مليح هكا الهبطه نتاع الواد هي اللي خايبه سورتو كي تاع باب بالزيتون تبدا طالع تتوحل بيك الكاميونه
0: شفت تراكتوري
1: هي اما هي باهيه الحقيقه حتى ارض ارض ممتازه برشا علاش خاطر جايه في هبطه يعني تتصب المطر تتحبب بالماء باهيه يعني مش ارض سقويه ممتازه برشا وتعطي في غله ممتازه برشا يعني كي نحكيو بالمترو على 40 دينار هو الحقيقه ديما نمشيو بالهكتار الهكتار بالنسبة للغديكة ما يعملش حتى 80 مليون ما يعملش يعني إذا كان ناخذ 5000 يجي في 40
0: مليون
1: دونك إذا كان هو قال لك 40 دينار المترو 40 دينار المترو معناتها في 5000 يجي تقريبا 200 مليون مترو يجري بصدق يعني باللي باش تحسبها حتى باش تحط الهكتار 200 مليون حتى باش تلقى اشتراها ب 100 مليون
0: أي
1: حتى نتو نحكيو بالمنطقة العام يعني الهكتار غاديك قداش يمشي المنطقة هذيك علاش مش مطلوبة برشا قلت لك خاطر الريسك نتاع الهبطة نتاع الواد نتاعها وكذا فهمت ما يمشيوش فيها برشا عباد وديما العباد اللي يمشيوا في الفلاحة يخير في المنطقة مستوية باش ينجم يمشي ويجي ويتمتع بها بسهول. أكثر أي أسهل الاكسيبيليتي لها أسهل يتجنبوها معناتها المنطقة يعني أنت إذا تحب تبيع بالمنطقة نتاع 200 مليون في القلعة عطيه أرض متاع 200 مليون الهكتار إذا كان أنت تجيني تقول لي معناتها 5000 متر ب 200 مليون نقول لك سيد أحمد سامحني راه هو
0: غالي شوي
1: غالي برشا
0: باهي فهمت لوفيت اللي ناخذها ورقدها فما إمكانية اللي كانوا يطلع سومها 3 4 سنين 5 سنين هذاك هو كيف كيف
1: المنطقة هذيك يبيدها معناتها ما ثماش حاجة تتطور فيها ولا تطورت فيها أو من اللي نعرفها كما هي ما تبدل فيها حتى شيء
0: البني بعيد بعيدة
1: مازالت بعيدة حتى كمشي يصير بني يزمك يصير اكستنسيون في الكياس يعني تو كيما قال لك هو الأولانية اللي هو فرحان معناتها على الكياس إذا كان باش تصير اكستنسيون راهو باش تاكل على الكياس
0: ينجم
1: بيان سور إذا كان فما اكستنسيون
0: إي إذا كان باش يكبروا الكياس
1: سيرتينمون باش تاكل لك فيها الكياس لكن باش تتمتع بعتيلي باش يبقى لك شوية باش تدخل لك اللاميناجمون اللي هو هذا
0: اللي باش يعطيها قيمة إضافية
1: نحكيو على ما نعرفش 20 سنة القدام من بلوس
0: واضح
1: من بلوس
0: واضح معناها تو بور لو مومون سي با ان تري بون انفستيسمون
1: إذا كان مش تخلي في الفلاحي وكهو
0: واضح ألفا برمضان إنسان يلا

0: بين 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة FM. بيبليسيتي.

0: مدي 47 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. قبل ما نمشيو للريكاب
1: نختموا
0: مع كريمة. مرحبا للا.
2: عايشك وبيك خويا الغالي.
0: لاباس؟
2: لاباس عايشك الحمد لله.
0: هاي للا اش عني؟
2: باهي عندي دار زوج سيقان فهمتها. نضاف زوج سيقان نضاف.
1: نضاف.
2: معناها نضيفين ومدهونين ومريقلين وكل شيء معناها نقسم. نعم
0: مازلت كي سيقتهم
2: الفلها نضاف معناها مدهونين ومريقلين.
0: باهي سقايلك مازلت كي سيقتهم الشافال وكل
1: الشيء. قولي كريمه زوج سيقان شنو تقصد بهم؟ ريت شوسي بلوس ار بلوس ولا ار بلوس دو؟
2: لا عشية اخويا وراهي زياد الخامس وهي باسم الوالده خاطر هي تحاول فيها. قالت لي بربي كلمني جاورة فين وعمل لي الاعلان هذا. قلت لها باهي طنجو باسم امي وباسم الوالد.
1: هي دار فوق دار ولا كيفاه غرفه؟
2: دار فوق دار فوق دار اللوطا.
1: باهي دومست ديار الحاكم ولا الارث على فراش؟
2: لا لا لا مش ديار الحاكم.
1: عندك شويه مساحه؟
2: 100 مترو هي التراث نتاعها.
1: الارض 100 مترو؟
2: اي الارض 100 مترو. اما هي ما شاء الله كي ترى تقول مش 100 متر كبيره.
1: كيفاش هذه واخذين الدار ولا واخذين ارض وبنيت وحدكم؟
2: لا اخذت ارض امي وبنيت وحدها.
1: بحذا كور عقيد هذه؟
2: اي بحذا كور عقيد وين معمل الزيتون. حاسينو فيها زوز بيوت وفيها صاله كبيره وفيها كوجينه مزيانه فينيه نظيفه مريقله كل فيها كور من تالي. والدار الفوقانيه فيها ثلاثه الدار الفوقانيه فيها ثلاثه بيوت وفيها سال دو باو.
1: هي ذاك العادي
2: ايوه.
1: وش طالبين فيها؟
2: والله هي طلبه في ربي معناها امي حياني كي اعطاها السوم هكا باهي معقول. قالت لك نبيع معناها
1: قديش قديش؟
2: لا لا لا محمد رسول الله انا بتاع 130 مليون هكاك.
1: تشاور امك ترى تشاور امك
0: طالبين فيها
2: 130؟ هي مش بحذايا اما يا اخي قالت لي معناها 130 140 هكاك.
1: بحذا الجامعه جديد غادي قريبه للجامعه جديده؟
2: لا مش همش نقول لك وين. ريت لا اله الا محمد رسول الله صارت نديمك تعرفها؟
1: اي ماله
2: احنا ورا صارت نديمك ديار من سيلي.
1: واضح واضح واضح واضح واضح. باهي تليفونك قداش كريم؟ اي
2: بس التليفون 29 539
0: ايه
2: 43.
0: شكرا على التسالي. مرحبا بك. نختموا مع اخونا محمد. سي محمد مرحبا.
3: الو عسلامه.
0: لاباس سيدي؟
3: الحمد لله.
0: سي محمد شنو عندنا؟
3: عندنا ابارتمون في الكاتريم ايتاج في سهلول.
0: باهي وين بالضبط في سهلول؟
3: سهلول ما بين رامبوان شو سونتر ورامبوان ام جي. البارك نتاع التيميات هذاك.
0: اي اي.
3: كاتريم ايتاج.
1: اكيبي داسانسور هذه ولا؟
3: لا لا
1: اللي التالي مع دونك مش اللي على الكيس بالضبط.
3: هي مقابله وين العماره الجديده يقولوا كلينيكي مش تطلع.
1: اي كل العمارات اللي لوتل مع بعضهم اللي بلوك فانا بلوك هذه.
3: البلوك الاول بالكل.
1: بلوك الاول من المدخل نتاع الرامبوان والبلوك من هنا من السبيطار.
3: المدخل نتاع الرامبوان نتاع الام جي.
1: واضح واضح. باهي قداش فيها مساحه محمد؟
3: 67 متر كاري.
1: استوديو معناتها؟
3: لا لا
1: اس بلس 2. 67 اس بلس 2 بيوت صغار على الاخر.
0: 67 ولا ده؟
3: لا ما مربع وكل شيء معناها منظمه وراها واضحه.
1: امورها واضحه.
3: وديجا وديجا ما مش مخدومه كيف مثل السنيد فهمت؟
1: اي وخرجتوا فيها شهاده ملكيه ولا مازلتوا محمد؟
3: تيتري امورها واضحه. تيتري
1: قداش طالب فيها هاي؟
3: 130 مليون. مبلي امورها اللي يحب ياخذ.
0: مبلي.
3: مبلي مبلي ديجا كانت مكريه ودار نظيفه برشا.
0: بربي قداش يمشي الكرايه غادي محمد؟
3: في بين 700-650 ما قلش.
1: فارغه تو مش بكريه؟
3: اي فارغه.
1: هو تليفونك قداش سي محمد؟
3: 53-144-942 اي
1: مرحبا بك.
0: واضح سيدي خويا. شكرا على الاتصال. نمشيو للريكاب يلا.
4: اشري تربح نهار السبت
5: من نص نهار المسعجي
4: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: ماضي ساعة 51 دقيقة السبت 8 أوت 2026 24 صفر 1448 للهجرة. تعدى معنا سي مختار عنده دار في الحمامة نار R plus 1 انتري انديبوندونت قبل السكة على اليمين 170 متر المبني 147 في الاثنين شات الملكية موجودة فيها 250 ألف دينار يهزنا لفرنسا زاد كيف كيف وين في أرجنتي في الـ 95 دونك في شمال باريس 538 متر معهم دار طالب فيهم 170 ألف أورو دونك 28 181 885 وإلا دوبل زيرو سامحوني دوبل زيرو 33 6 17 93 99 46 جابر عنده سوبرات ورقة المشموم في المهدية بحذا الولاية فيها 100 متر معها جراج دونك عنده 10 سنين يستغل فيها الكراء 900 دينار مع كزيادة متاع 5% كل عام طلب 125 ألف دينار مع العلم اللي كانوا مازال كيجددها مازال كيشراء حسب قوله ديما بالطبيعة ب 20 ألف دينار سلعة للسوبرات هذه 99 313 702 مدام حبيبة عندها دار في حي الرياض الثالث 100 متر على قهوة بغداد في 480 متر وأرض أونير بلوس 1 110 متر في كل إتاج السعر ما قلتوش 56 446 956 سي الحبيب عنده 346 متر في أكودة على 550 دينار المتر مقابل مدرسة علي الحطاب شات الملكية موجودة 98 402 550 سي جمال يزن حيزور في تونس وين عنده دار الأرض فيها 202 متر شات الملكية موجودة مبنية اون اير بلس 1 فيها 3 كراج اللوطة الكل في الكل 420 ألف دينار تحب تاخذ اللوطاني 220 مليون تحب تاخذ الفوقاني 200 ألف دينار 95 5 3 8 3 4 7 سيد أحمد يهزنا للصباغين القلعة الصغيرة وين عنده 3 لو الكلهم فيهم شهيد ملكية اللولانية فيها 5000 متر على الكياس مباشرة على 40 دينار المتر وبعدها ب 20 متر لداخل معناها اون دوزيام بوزيسيون 6800 متر بشات الملكية و 3500 متر أخرين بشات الملكية متاحهم على 53 دينار على 35 دينار المتر دونك نمرو تليفون 24 100 563 و 22 494 929 كريمة عندها R plus 1 في حي الرياض الخامس بحث كوري عقيد S plus 2 طالبة فيه 130 ألف دينار 29 539 043 واختمنا أخونا محمد اللي عنده أبارتمون في الطاقة الرابعة في سهلول على كيس الكبير ما بين سبيتار ورومبوان شو سنتر 67 متر في S plus 2 شات الملكية موجودة 130 ألف دينار زادة كيف كيف مع العلم اللي كانوا الأبارتمون هذايا مبلي 53 144 942 سفرج قبل ما نودع المستمعين كريمة 130 ألف دينار R plus 1 حي الرياض الخامس
1: والله هو فيه باهي معناتها مش غالي باقينا الحومة مش
0: طيار
1: اون بليس الحومه ديك الكل مبنيه من غير لا خص بناء لا حد شيء يعني فما مهما كون نهار اخر تلقى اشكاليه مثلا باش تبني ايتاج اخر ولا ما نعرفش هذيك حمام معروفه اللي صارت فيها المشاكل دي الكل اللي ما كملتش
0: باهي والابارتمون تاع سي محمد شات الملكيه فرديه فيه
1: باهي
0: 130 الف دينار
1: باهي بتي ستوديو باهي
0: يعمل كيف كما قال هو تمشي غادي 700 800 الكراهي
1: يمشي اي تقريبا هو علاش قال لك 700 800 خاطر المبلي جينيرالمون يكريو فيها بالطريقه هذيك فهمت يجي يكريها بور ميتسا ولا
0: سي نو اذا كان ماهيش مبلي قداش تطيح 500
1: تطيح لك ال 500 550
0: واضح
1: اما تو بالنسبه للغاديك يكريها مبلي خير علاش خاطر يجي ميتسا مشي عدي عامين ثلاثه فما كل ريزيدون الكل فهمت تولي تساعدوا ديما مبلي وبلايستها باهيه الحقيقه نتاع ربي
0: باهي
1: الانكونفينيون هو الاسانسور
0: ما فيهش
1: لا جوستومون كاتريم ايتاج
0: الخبز تبعث جاي نجيب الخبز
1: هذاك الانكونفينيون الوحيد البلوك هكوما السيرين مع بعضهم
0: ريت قلبها كبير قالت لك ما يسالش نهبط نجيب الخبز
1: انت اعطيها الدار 130 مليون تقول لك شكون تهبط والله ينهبط
0: طيب مقرون صعيب عليهم سي فرج يعطيك الصحة شباب يعطيكم الصحة مشكورين جدا جدا مستمعينا الكرام غدوة إن شاء الله نتقابلوا نفس التوقيت لكن نحكيو على سيارات في أوتوموتو كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين دوما باي

0: شو اشبه الجو؟
1: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور ريتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصّة الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة ليتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجعها لبلاصتها. ليتوال، أنت يا ديال.
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
5: مرحبا ساعتين ودقيقة، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. جماهير النجم الرياضي الساحلي تواصل كتابة التاريخ وإظهار الحب الكبير والانتماء للفريق، وتغلق ملف نزاع الجديد اللي هو ملف عدد 16 المتعلق باللاعب السابق عبد الرزاق بوزرة البالغ قيمته 90 مليون، بعد ما سكر البارح جمهور ليتوال زوز ملفات اللي هما لسعد الدريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون و500 دينار، وأيضا فوز البنزرتي الدوسي اللي فيه 75 مليون. ملف القادم هو ملف زياد بوغطاس اللي تبلغ قيمته 213 مليون، لكن زياد بوغطاس كان جاو مع طلب اللجنة وقبل الحصول حاليا على مبلغ قيمته 23 مليون كدفعة أولى، تقسيط المبلغ المتبقي على أربع دفعات بواقع 47 مليون و500 دينار لكل قسط، وبالتالي دوسي زياد بوغطاس هذا منتظر أنه يتسكر في الدقائق القليلة القادمة، بما أنه جاوز 90% الدوسي تم تجميع مبلغ أكثر من 20 مليون من جملة 23 مليون. يقعد ملف وحيد اللي هو ملف اللاعب محمد أمين بن عمر اللي فيه 400 مليون، والأبواب مفتوحة قدام جمهور ليتوال في 48 ساعة لغلق كل الملفات والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة من خلال شريان المريول ليزابونمون ليدان، وفي تحدي المليار تم تجميع مبلغ تقريبا 380 مليون من المليار. بعدين حكينا على ليتوال، الفريق يوصل طرابلس في مدينة حمام بورقيبة، طرابلس اليوفا بعد غدوة. الفريق لعب زوز مقابلات ودية ضد الأولمبي البيجي، مقابلة كانت توفيت على نتيجة التعادل 0-0، المقابلة الثانية كانت ضد الأمل الرياضي بحمام زوسة وانتصار ليتوال 2-0 بفضل أهداف محمد الهادي بوسلامة وأيضا ساندي. وقبلها كان ليتوال لعب مقابلة ودية ضد ترجي رجيس في استاد محمد معروف وفات زوز بلاش ليتوال بفضل ثنائية أسامة عبيد. الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري تعقد اليوم ندوة صحفية انطلاقا من 5 متاع العشية في أحد النزول في المونستير لتقديم الهيئة الحالية وأيضا لتدارس آخر المستجدات اللي تخص النادي. النادي الافريقي بعد تعاقده مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ صحح عقد احتراف للظهير الايسر محمد علي شوشان لمده 5 مواسم، ايضا اتفاق مع قلب دفاع مالي اسمه اسماعيل سيمبارا عمره 28 سنه لعب في المغرب التطويني وايضا نواظيبو الموريتاني. النادي الافريقي بعد فوزه البارح وديا على تقدم ساقيه الدير في البارك ا 3-2 بفضل هدف ايمن الحرزي، هيكل الشيخاوي اللي سجل اول بونتو ليه ماريو الافريقي، وايضا اللاعب عمار عبد حق الظهير الأيسر الشاب بالنسبة لفريق باب جديد. في المقابل أهداف تقدم ساقيه الدير سجلها العمري وأيضا زياد العلوي. بالنسبة للفريقي يلعب اليوم انطلاقا من 5 مقابلة ودية باش تكون في البارك آ ضد الاتحاد الرياضي القرطاجي. كرة الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب اليوم مقابلة ودية انطلاقا من 6 متاع العشية في البارك بي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. الترجي اللي أكد عبر صفحته الرسمية أنه المقابلة هذه باش تلعب دون حضور جمهور لضمان التركيز بالنسبة للملاعبين قبل انطلاق البطولة. نذكر الشامبيونات تبدأ 22 و 23 أوت الجاري. الإسبيرانس اللي كانت ربحت أول البارح قدام فريق سان بيدرو بنتيجة هدف مقابل 0 هدف الحاج محمود، وتعادلت مع الحزم السعودي 2-2 مقابلة اللي تلعبت نهار الثلاث، ثنائية الترجي كان سجلها اللاعب حمزة رفيع. نحكيو هون النادي الافريقي فاز اليوم وديا على بعث بني خيار بنتيجة 28 مقابل 24. تقارير صحفية منها صحيفة أنفو باي الأرجنتيني أكدت وفاة خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيل أعماله عن عمر 68 سنة بعد معاناة مع المرض. خورخي توفى في أحد عيادات روزاريو البارح مع 10 متاع الليل حسب ما أكدته صحيفة أنفو باي الأرجنتيني. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم النساء الذوادي نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فيم بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جهرة فيم. شاي طيبة في لمن
2: سيتي جهرة سبور جهرة سبور avec l'équipe sport.

0: من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما بيستعطين للاربعاء
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
2: ساعتين وسبع دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم باراسول في موعد جديد متجدد من توا حتى للاربع. موعد الويكاند ديما سبيسيال، موعد السبت. نرحبوا بكم ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جينا رحومه في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. فقراتنا متنوعه كما عودناكم، الكوكتيل الصيفي الميديو دي بلاج يتبرمج في غطسة نجم، تلقى درجة الحرارة معنا على الشواطئ التونسية، سينو زاد الموعد يكون في البونيمور مع الدكتور أنس بالشيخ. نبدأ مع الموسيقى مع وائل الكفوري، شو مشتاق ليه؟

0: هلا زويدي مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: جوهر
1: اف ام بوبليسيتي.
4: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سافرناش يبلوش
6: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
7: أريدو، طور عالمك.
3: جوهر اف ام
1: بوبليسيتي.

0: météo des plages.
1: نرجع معكم جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوار FM وقيت الميتيو دي بلاج. هيك تنجموا تعرفوا التوقعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر 36 درجة، بالنسبة لقنص 35 درجة، المهدية والرجيش 34 درجة، شابة أبرد شوية 31 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي، تبرقة رسنجلة 32 درجة، سيدي سالم 33 درجة، الرمال 32 درجة، سيدي علي المكي 31 درجة، شواطئ الخليج خليج تونس، رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد وكرتاج 35 درجة، كيف كيف في برج السدرية وسليمان، خليج الحمامات الهوارية 30 درجة، حمام الغزاز وقليبيا 29 درجة، قربة 35 درجة، الحمامات 36 درجة. بالنسبة للشفار وجابس 35 درجة، هذا في خليج جابس، جربة وجرجيس 34 درجة. صحة لكم الكل إذا قاعدين تبرمجوا في تبحيرة توا، غطسة مزيانة. أنتم زادة ما زلتم معنا في باراسول مع تامر حسني، عايزك توعديني.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيف سيفك
8: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: وريدو، طور عالمك.
2: جوهرة اف ام
10: بوبليسيتي.

0: للأربعة في الويكاند
1: من ماضي ساعتين للأربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة. كوكتيل صيفي,
2: نرجع من جديد في باراسول وقايتكم مع الكوكتيل الصيفي. اكيد هكا تناوي شوت فرشيكا مع تيوا بارتندر. تيوا اهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا غازي, مرحبا مستمعي جوهرة اف ام.
2: اليوم عندنا ميك شيك ستروبري.
3: عندنا ميك شيك ستروبري وميك شيك فريز.
2: فريز وي
3: اي عندنا حاجه باهي فرشيكا في السخانه هذه. مش ناخذوا
2: فريز ولا نقولوا
3: الفريز. نحن عندنا ديما عندنا دو بروبوزيسيون للساده المستمعين. اذا كان موجود الفريز دو بريفيرونس يبدا فري, سينو مش ناخذوا سيرو فريز, مش ناخذوا من 30 ml تاع فريز. باش نحطوا معهم 3 سكوب تاع جيلات فاني, نحطوهم مع بعضهم في الميكسور, نزيدوا معهم 20 سنتيلتر حليب. دو بريفيرونس يبدا حليب زيرو, مش تعطينا الموس, تعطينا الفوم. نحطوهم مع بعضهم في البلندر, نضربهم بالقدا. اذا كان عنده شكر الكتريك ولي حاجه باهي يخرج تكستور تاع الميك شيك صحيحه. اذا كان في البلندر ما نضربوش برشا باش يبقى تكستور سموث ويخرج ميك شيك مزيان. نزينوا البوردور تاع الكاس تاعنا بالصوص فريز, نحطوا الانجريديون اللي حطيناهم في البلندر نصبوهم في الكاس, ومن بعد نزينوا بالكريمه فويتي ونحطوا معهم كعبه فريز اذا كان ديسبونيبل, بسكوي سيجار نجموا نزينوا بالصوص تاع الفريز.
2: باهي باهي ويشربوا صحة وبالشفاء. باهي هكا كي تزين بشوية كريم فويتي ولا كريم شونتيه زادة ولا كيبة فريز
3: كريم شونتيه. بيان سور.
2: ميرسي بوكو تيوا, يعطيك الصحة, نتلقى معكم زادة في باراسول. باي باي. يلا دياب زي الفل, حتى هو كوكتيل زي الفل اليوم.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: publicité.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في أبرز أخبارنا الدولية، إيران ترفع سقف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن اقترابها من اتفاق ملاحي مع سلطنة عمان لا يعني السماح بعودة حركة السفن بصورة طبيعية، ما بدد التفاؤل الأمريكي بقرب إنهاء أزمة أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. من جانبه، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن طهران ومسقط أصبحتا قريبتين جدا من الاتفاق على مسار جديد للملاحة، لكنه شدد على أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى، من بينها حصول إيران على تعويضات عن الانتهاكات الأمريكية المزعومة لمذكرة تفاهم إسلام أباد. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول إن اتخاذ القرار بشأن الحرب ليس من صلاحية الحكومة التي ستدعم أي قرار يتخذه المرشد الأعلى. وكالة بلومبرغ نيوز تنقل عن مصادر مطلعة قولها إن تركيا قررت فرض قيود على حركة السفن التجارية الداخلة إلى البحر الأسود في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية. وختاماً، آلاف الأشخاص يتظاهرون بشرق ألمانيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وتخفيض الرسوم والضرائب على الكهرباء والغاز وإصلاح هيئة البث العامة، كما يطالبون بالترحيل الفوري لكل المهاجرين المدانين والمرتكبين لجرائم والمقيمين بشكل غير قانوني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: تسمع من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهر FM TV. موج مع الموجة، موج مع الموجة.

0: نجم مجيد ديما في باراسول على جوهر اف ام. السلام عليكم الكل، مازلنا معكم حتى للاربع الوقيت هذا هكا نكلموا فنان ونشوفوا كيفاش باش يعدي الصيفيه. سامر ستار اليوم كان اللقاء خاص مع النجمة العربية شيماء الهلالي بعد عرضها في مهرجان سوسة الدولي. حكينا معها على العروض اللي قدمتها، العروض الجاية زادة، وحكينا على السيفية كيفاش باش تعديها بعد العروض هذه الكل، بعد المهرجانات. كانت شاركت في مهرجان دوغا وكيف كيف كانت موجودة زادة في مهرجان سوسة الدولي في عرض مزيان برشا. أو نسمع الانترفيو. شيماء اهلا وسهلا ومرحبا بك على جوهر اف ام بعد عرضك في سوسة الليلة، نورتنا.
1: يعيشك غازي، انت منور، شرفتني بوجودك اليوم، شرفتني الماء.
0: صحة وشفاء. وخلينا نكونوا في لقاء مختلف، يعني مش نحكيوا شوية على عرض سوسة، افتتاح دقة اكيد، والعودة للمهرجانات تونس. خلينا نقول
1: اسمعني، انا فرحانه بالعوده هذه، وان شاء الله باش يكون ليا لقاء اكثر واكثر مع جمهور تونس. وكما قلت لهم ما تقلقوش مني، كهو ان شاء الله باش يكون فما برشا مفاجات تليق بالمستمع وتليق بالشعب التونسي، لانه الشعب التونسي ذويق وفنان ويحب الجو ويحب الحياة. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله ربي يفرح الشعب التونسي، إن شاء الله ديما فرحان، وإن شاء الله ديما من أحسن لأحسن.
0: هي نوعا ما استراتيجية تاع خدمة، يعني عملنا نجاح على مستوى العالم العربي. توا الجمهور التونسي كما قلنا بكري في الكونفرنس اللي هو مش باعش منك، على الأقل خلي ياخو حظه مع شيء ملاهي.
1: صحيح صحيح، أنا حبيت نرجع بتونس، حبيت نرجع لتونس بريبرتوار. معناها جاتني عدة عروض قبل اللي نكون موجودة في تونس، حبيت نرجع بريبرتوار، حبيت نرجع بأغاني خاصة. واليوم سمعتوا برشا أغاني خاصة، ومازال فما برشا أكثر من أغاني خاصة.
0: شعور كي غنيت الليلة في مهرجان سوسة الدولي ورجعت له بعد قديش من عام، يعني مش نقول السنوات،
1: شعور لا يوصف. ورجعت له معناها شيماء اليوم مش كيما البارح، مش كيما 10 سنين التالي. اليوم أنا فنانة ناضجة فنيا وكفنانة وكإنسانة وكمرأة، دونك الشعور غير. ولقائي معهم اليوم كان جدا مميز بصراحة.
0: أنا مش نبني على كاميرا وكأم، يعني هذاك علاش قلت اللقاء باش يكون مختلف بالحق. حتى البرنامج اللي عندنا توا باراسول بعيد شوية على المهرجانات، لكن أكيد كل ما يكون بحضنا نجم ما يكون معنا في البرنامج وعلى جوهر اف ام، باش نمشي لشيماء الأم وشيماء المرأة بعد المهرجانات. وين باش تمشي وين باش تصيف؟ صحيح شفنا العائلة الليلة معاك، هكا شنو البرنامج؟ شو محضرة؟
1: والله نحب نمشي نعوم أنا.
0: أيوة ولا وين باش تعوم؟ ترى قل لي.
1: والله مازال فما برشا اقتراحات، برشا تونس كلها محليها، سوسة بحرها يهب، الحمامات بنزرت، دونك وين باش تهزنا سويقاتنا باش نمشي نزل أولاد يعوموا، ومحليها تونس وفي الصيف حتى وهي سخونة محليها. راه برشا يقولوا سخونة سخونة، نقول لهم يجيو شوفوا دبي كيفاش السخانة. ربي يحفظ بلادنا، وهنا هاني مازلت بحريكم.
0: باهي تميم شنحوالو كيما قلت انت الاولاد شنحوالهم، فماش هكا حاجات يطلبوها منك في الدار في الصيف سبيسيالمون، مثلا البحر الطيب لهم تصنفنهم في الدار ولا لا؟
1: اي ولادي يموتوا على الماكله التونسيه، قول لي نواصر ماما كوسكسي. اي والله طيب لهم تونسي، حتى راجل يحب زاده، ما توا من الاول كان ياكل حار، توا ما نعرفش اللي صار له، قال لي ما عادش نحب ناكل حار. الوغ ربي يفضلهم ولادي بالدنيا بصراحة، حتى المسيو.
0: أكيد ربي يخليهم لك. خلي الكلمة الأخرى اللي يسمعوا فيك الكل على جوهر.
1: عايشك غازي، ميرسي لحضورك، محليك بالحق، تي تري جونتي وشباب وطليق اللسان. شكرا ليك وعلى حضورك، ميرسي جوهر فهم.
0: عايشك، ميرسي بوكو.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: خليل اتباع الحلم لقيت الحلم.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

إذا كازو أسفي مثلنا معكم احنا في باراسول لقيت هذا يقيدكم مع نصائح الصيفية. اليوم في البونيمور باش انصلتوا الضوء على اختصاص مهم برشا اللي هو التنويم الإيحائي ليبنوز أمام من منظور خاص جدا متعلق بالعطلة الصيفية وقت اللي نتسألوا فماش تمارين في التنويم الإيحائي في ليبنوز هكا مربوطة بالأنشطة البحرية يعني احنا نمشي للبحر نمشي للبيسين في الصيف نبدلوا الجو زعما نجمو نعملوا ليبنوز واحنا نعوم ولا واحنا عشط ولا لا هذا الكل يكون مع دكتور أنس بشيخ مختص ومؤطر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج السريع. دكتور أنس أهلا وسهلا مرحبا. موجود معنا دكتور أنس ولا نستنوا على كل مش مشكل نعودوا نكلموه ونشوفوا موجود معنا باه باه اوكي شوفوه ملا كما قلنا دكتور أنس بالشيخ ويجاوبنا على الحكاية دي. احنا حكينا في برشا مواضيع معاه في البرمجة اللغوية العصبية ولا في التنويم الإيحائي حكينا زادا حتى كيفاش نجم تعدل مودك في الصيف كيفاش نجم انت تبرمج خرجة مع العائلة حتى ولو مثلا الأجيال مختلفة أما كيفاش تضمن أنه الخرجة تكون ناجحة تنجم حتى كيفاش تجاري مصروف السيف زادة نقولوا احنا بالتنويم الإيحائي أما مش معناها راهو ما تصرف بالتنويم الإيحائي لا أما تعرف كيفاش تتصرف كيفاش ضبط النفس زادة مهم وكيفاش أنت تنجم هكا تكون في مود مزيان برشا وتبدل الجو وتضمن أنه العطلة الصيفية بتاعك ما تتعداش بمشاكل ولا بقلق ولا باضطرابات مهما كان نوعها هذا الكل نشوفوه بعد شوية ملا مع الدكتور أنس بالشيخ نمشي للموزيكا عمرو دياب قتلك توت سويت

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، ونرجعوا في البونيمور كما قلنا مع الدكتور انس بشيخ، مختص ومؤطر في الترميم الايحائي، في البرمجه اللغويه العصبيه، وفي العلاج السريع. سؤالنا في موضوع اليوم في البونيمور مهم برشا، كما قلنا تحب تبرمج هكا خرجه مزيانه وغطسه مزيانه، ويكون فما تساؤل متعلق باختصاص التنميم الايحائي بالليبنوز، زعما نجمو نعملو انشطه بحريه ونجمو نعملو التنميم الايحائي فيها زادة ولا لا؟ هذا الكل يكون معك دكتور انس، سهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بك وبكل المستمعين والمستمعات. سي افيك ان بليزير. هو الخرجه سي تام مومون دو بليزير، واحد انسان مشي يتفرهد
0: على باس
1: على باس، مش انسان مشي يتفرهد. دونك احنا اش نعملوا سيدي؟ مش ناخذوا لو مومون اللي عايشين ومتفرهدين فيه وكاينا ما نسجلوه. هاي سيدي، نحسب روحي توا دخلت للماء في البحر ولا في بيسين، ونمشي الاحاسيس نتاعي الكل، معناها خاصة الحاسة اللمس، مش نحسك الماء هو داير بدني أكل برودة ولا لا فريشور هذيك اللي عادي، ونحسها وكأنها داير بيا، كأنها محاضيتني، كأنها تحمي فيا، ونحسك اللي فيه بوزيتيف أكل بيانات هذاك اللي عاطيه لي الماء، ونعيشها ونخليها ونقعد نخليها نعيشها على الأقل بوندون على 10 سكوندات 15 سكوند احنا نقولوا مينيموم، وناخذ كلمة مثلا يقول لي ياه مثلا ولا نقول بحر ودولي كل مرة نغمض عيني ونقول بحر أكل إحساس ذاك مش يرجع
0: الفريشور هذيك أو البونيومور هذيك الزادة اللي وصلت لها
1: نعيشها ونكبروها احنا. إذا كان أني شيخ مرتي داي ربية ولا أصحابي ولا أولادي والكل، أكل لحظة لعايشها هذيك نخليها، ولكن مش نعيشها بالوعي متاعي. شفت احنا كش قلنا في حاجة تعيشها في الوعي وتعودها برشا مرات تتعدى للاوعي. احنا كينا مش ناخذ كيما الأورديناتور ولا البورتابل، مش نسجلها باش نعاود نعيشها وقت اللي نحب على دوموند في الليل في النهار. وقت اللي باش نرجع للخدمة نحب نجي ديكونيكت هكا، نغمض عينيا ونستخايل روحي واني وقت اللي في البحر ونحسك الماء داير بيا، نجم يكون صباح بكري والراف الشمس طالعة ونسمع فك الموجة وهي تبنن فيها. دونك نجم نستعمل حاسة الشم، نشم الهواء متاع البحر، حاسة اللمس، نحسك الماء داير بيا ولا بدني على الترونزات ولا على الرمل، ونسمع الحس تاع الموجة ولا بتدخل مع صافر ولا جو سي با. هذا كلك الاكسبيريونس هذيك مش نعاود نعيشها بحواذفرها كامله، ونسجلها ونقول مثلا كل مره المره الجايه مش نقول بحر، مش نلقى هذايا الشيء هذايا مش نلقاه لهنا. واصل للسوفونير هذاك النهار هذاك اللي عديت، ونجم نروح في الليل نجي مش نرقد نعاود جو باس اون ريفو. لكن جنسيست على لي مومون الايجابيين، الاوقات الايجابيه، مش عديت نهار في البحر وبعد ضربتني شمس ولا ضربت ساقي في قزازه، لا لا لا، باش تقعدوا كان على الحوايج الايجابيه هذايا. دونك في اي هذا نجم نعملوه في اي بلاصه، ما يكون احنا صيف وبحر وفي الشتاء ما نجموش نتمتعوا به، ايه بقى احنا نسجلوا باش وقت الشتاء نلقى الدنيا سخونه في داري، اني نقعد وقت اللي مش نتذكر نقول بحر ونحس فك الماء البارد اللي داير بيا، باش الاحساس هذاك مش يرجع لي في انيا في وقتها، مش نحسك الاحساس هذاك. راهو المخ نتاعنا قادر باش يسجل اكل احاسيس هذيك، كيما وقت اللي نتذكر حاجه توجعني في الماضي مش نتوجع، اني مش نتذكر حاجه بوزيتيف حتى لو كان في الماضي باش نعاود نعيشها ونعاودها ونحسنها، وتقعد هي تقعد تغذي فيا سنين وسنين وسنين. دونك هذايا ان اكزرسيس كي الناس الكل تنجم تعملوا تاع ايماجيناسيون وتاع تعيشها اكل لحظه هذيك.
0: فما وقت معين نجمو نقعدوه للاكزرسيس هذايا ولا ما عندوش وقت ونجمو نعاودوها اكثر من مره؟
1: نجم تعملوا أكثر مرة ونفس الإحساس تعاود يوميا لين يتسجل، وتقعد تحسنوا وتدخل الخرجة متاع نهار الأربعاء خير من متاع الخميس، وبتدخل الخميس خير من الأحد. مش ناخذ أعز سوفونير مش نعاوده ونقعد نشيخ به وقتها هكا نغمض عينيا ونتفكر حتى بعد شهر بعد شهرين أكلي مومون أغرياب اللي عديتهم مع مرتي وعديتهم مع صغيراتي مع أصحابي عديتهم وحدي زادة كيف علاش لا. دونك هذوكم راهو نجموا الذاكرة متاعنا تسترجعهم، وكي نسترجعوا معهم الأحاسيس الكل. هذا اكزرسيس الناس الكل تعملوا، نجم تعملوا. وفما ان اكزرسيس اللي يعجبني زاد تنجم تاخذ بقعه معناها ماهيش غارقه وتقعد كيف اللوحه هذيك كومين بلانش على الموجه وتحس كيفاش الموجه تبني فيك وتهز فيك وانت كاينك حفافه على الماء تحسك الخفه هذيك كيفاش انت تحس روحك خفيف والماء يهز يهز يهز ويجيب
0: باه
1: دونك هذا زاد الاكزرسيس نجمو نعملو ونجمو نعملو زاد اكزرسيس اللي يقوي الثقه بيناتنا بين اطراف العائله مثلا اي سيدي اقعد انت على ظهرك واني مش نشدك نحط يدي مثلا تحت الساقين ويحتاج الظهر اي في مو كونفيونس عندي ثقه فيا وخليني اني وقت الانسان مش يتسيب اكثر من اللي كان يعمل الاكزرسيس وحده
0: اي
1: ولكن مش توري زاد النيفو تاع الثقه نتاعو معك الشخص اللي حاط يديه تحت منه ورد بالكم كان نعملوا اللعبه ذي يمشيش انت بتفدليك تجي تغرق وراك هاك الثقه تخسرها حتى كان مش نلعبه حتى هو وقت اللي مش يسيب روحه وانت باش تقول له هاي اقعد على يديا وما تخافش ومش هيكون بعد ان يجي هبطوا راسه تحت الماء ما عملنا شيء تكسرنا هاك الثقه هذيك دونك ردوا بالنا فما العاب تقوي الثقه وفما حوايج اللي تنجم تكسر هاك الثقه هذيك
0: يعني شفت جيست صغيره هنا يعني لقطه صغيره تنجم
1: اللي ما نعطيوهاش اهميه
0: فالور كبيره
1: اكزاكتومون عندها فالور كبيره تو احنا في العائله دونك باش نعملوه لو جو البول مش يشد بنته يشد ولده يشد مرته ولا الام تشد صغيره ولا اخوه يشد اخته ولا اخوه يلزمنا نخليه الاخر يتمتع بك اللحظه هو يطفو على الماء ولكن اني شاد وعطيه لا سيكوريتي دونك هذايا
0: وي خاصة للصغار زاد خاطر سافا ماركي من بعد نتصور
1: اي انا خويا كي نعطيه ثقه وهو كان في مستوى الثقه حتى اون دوغ برا من الشيء هذايا راهو مش الثقه هذيك مش يقولوا امشي ما تخافش هاني معاك مش يصدقوا اما اذا كان يعمل العمله هذيك ويغطس له راسه تحت الماء ولا يخليه يغرق ولا حتى لبرا يقول لك شكون يقول هذا على النيفو نتاع اللاوعي شكون يقول ماهوش باش يعاود لي نفس العمله
0: بالضبط
1: دونك راهو ردوا بالنا راهو بعض ساعات دي سامبل جيست حوايج بسيطه هكا تنجم تكسر حاجه عميقه وحاجه كبيره برشا
0: دونك ولا في لحظه هي الفازه اللي صارت مثلا ولا اللقطه هذه اللي صارت في لحظه في فراكسيون سكوند انت عملتها لكن من بعد نجم يكون عندها مخلفات حتى افين نجم نقول
1: يعطيك الصحه مش مخلفات يعني فما شكون يجيني للواحد وقت اللي لعب مع اخواته في البحر وغرقوه ولا عنده السونساسيون تاع الغرق تجيه ولا كل بقعه مسكره ما ينجمش يتنفس فيها يعمل لي ان اتاك دو بانيك باش نوريكم راهو بعض ساعات حوايج بسيطه جدا تقعد مخلفاتها على حياتنا كامله مثلا ولدي لو نحلوا قوس وسكروه مثلا مش عاقبة ولدي حشيته في بيته وسكرت عليه هكا التسكيرة هذيك تنجم تكون سبب في الكلوستروفوبي واللي ما عادش نجم يقعد وحده في كار معبية بالعباد ما عادش نجم يطلع اسانسور وقت اللي هي حكاية بسيطة
0: والله
1: دونك نردوا بالنا راهو اللعب لعب اما فما حوايج اللي يبينا نقراو حساب والمخلفات نتاعها راهي تنجم تكون كبيرة برشا
0: صحيح
1: دونك لازم نقراو حساب دونك نرجعوا للبحر كيما اي وقت اي فترة اي اكسبيريونس إيجابية رانا النجم نسجلوها نعيشوها توا مثلا عندي سهرية وفرحان وشيخ وعامل جو النجم نجي نقول أني أي السهرية باش كل مرة من بعد نقول السهرية هالأحاسيس هذه الكل كيما الفودرتيفيس تخرج في ضربة واحدة راهو المخ نتاعنا قابل باش يخزن الاكسبيريونس بوزيتيف الكل ويعطيهم لنا على دوموند وقت اللي نحبوا احنا نفكروا فك السوفينير يعاود يرجع لنا وراهو السوفينير سي دو لوتو هيبنوز خاطر كيف نبعد على الوقت الحاضر ونخمم في وقت اخر راني وليت راني تادي بنوز راه باش نقول برشا عباد
0: ناوي
1: مش البنوز هكا اللي نقز ولا ارقد ولا لا لا لا البنوز هو برشا انواع ومنه فما الذي التنويم الذاتي اللي هو النجم نعملوه انا نفكر ان سوفونير كيما هكا نقول البحر ونحسك الاحاسيس الكل تاع البحر ترجع لي نعمل لعبه مع اصحابي
0: اي
1: الو لا اذا لي فما انترفيرونس
0: لا لا معك معك نسمع فيك
1: دونك انا فما موسيقى دخلت في اللعبه
0: اها مش تبعتنا هذه
1: دونك سامحوني ايوه تواني معك دونك باش نقولوا احنا نشوف باش نستغل كل لحظه بوزيتيف كل لحظه بوزيتيف جاتني اني باش نستغلها ونعيشها ونسجلها وتقعد ديما وقت اللي نحب نتذكرها ونشيخ دونك كما احنا في البحر مش نستغلوا اللي يصير في البحر الكل
0: واضح
1: باك الاحاسيس هذيك اللي خاصه في الشتاء ما نجمش نلقاها
0: باهي هو ماذا بين كان نشوفوا صابر شيخ ماذا ما حكينا على شيخ شوفوا الغنية بتاع صبر باعي شيخ جينا
1: اي شيخ ديما ان شاء الله ديما شيخين وديما في البونيمور
0: هذا هو.
1: وكان تحبوا زاد غدوة نجم نزيدوا فقرة كيف هذه زاد نشوفوا نجموا كيفاش زاد نخليوا حوايج عنا ونرجعوا لهم ونستعملوهم وننفستي على الصيف نتاعنا.
0: باهي باهي موضوع حلو برشا زاد نجموا غدوة نتكلموا فيه دكتور هكا ولا
1: ان شاء الله.
0: ميرسي بوكو ان بليزير ديما باش تكون معنا زاد في البونيمور وفي باراسول. ميرسي بوكو. هكا احنا باش نكملوا رونديفو اليوم في باراسول مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سامي دويري في الاخراج. ميرسي سامي يعطيك الصحه. ياسمين جديدي في الديجيتال, وبعد شويه موجز اخبار الاربع ومع صابر الربيعي شيخ. نقول لكم في الامان وباي باي.

0: جوهرة
1: سمر ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. أعلنت جامعة منوبة عن فتح باب الترشح لالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة وان هيلث، الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى إعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. وينجز هذا الماجستير وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة في إطار شراكة بين كلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت التابعة لجامعة منوبة. ويعتمد المقاربة التي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظم البيئية. هذا يستهدف البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية والتخصصات ذات الصلة، بهدف تطوير كفاءاتهم في مجابهة التحديات الصحية والبيئية الراهنة والمستقبلية. وأفادت الجامعة بأن باب الترشح مفتوح من 28 جويلية إلى 23 أوت الحالي، داعية الراغبين في الالتحاق بالماجستير إلى التي لعي على شروط القبول وإجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لبرامج الماجستير. أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة عن فتح باب ترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية القادمة، من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. ويشمل الانتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها الفرنسية والإنجليزية. وحدد المعهد يوم 7 سبتمبر القادم كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال الرئيس الإيراني إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، وأعتقد أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاتفاق لأن هنالك تماسك وقوة وحدة في إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور ليتوال، الأبواب مفتوحة ليكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصان الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة ليتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجحها لبلاستها. ليتوال، انت يا ديال. We'll be right back.

0: اسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا ونستمتع كي نبدا معاكم هوني على امواج جوهره اف ام وفي تلفزه جوهره اف ام. نورتونا وشرفتونا. اول حاجه باش نبداو بها المسابقه، شكون والعرض اللي باش ياسس الليله ركح مهرجان سوسه الدولي؟ شكون العرض اللي باش ياسس الليله ركح مهرجان سوسه الدولي وباش تغنيو وباش تشيخوا وباش تكونوا انتوما نجوم وليستاخ متاع مهرجان سوسة؟ معناه انتوما باش يكونوا الضوء الكل وصلت عليكم الليلة في مهرجان سوسة الدولي. شكونوا العرض اللي باش يأثث الليلة مهرجان سوسة الدولي؟ تبعثوا على 85 990 85 990، تكتبوا ام وتكتبوا بعدها اسم العرض وتربح ام بوندا شاب قيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنان. هذا أنا إدم اللي بشي نور سهريات برشا سهريات في المهرجانات الصيفية، انطلاقا من الحمامات إلى بنزرت إلى سوسة في البرايفت. فهذا

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم باش نحكيو على مهرجان الحق تولد كبير. مهرجان استثنائي وعنده ديما برمجة استثنائية. باش يكون حاضر معنا بعد شوية السيد مدير مهرجان غرومبيليا، ينورنا مرحبا بيها، ويشرفونا كل من سامي وياسمين من سوسة، من مقر سوسة، ويشرفنا السيد معز الخياطي من هوني احذنا في سوسة. باش نمشي لمهرجان العنب بغرومبيليا، الحلم اللي يكبر بكم. كل عنقود عنب فيه حكاية، حكاية أرض، ناس، ذاكرة، وتراث يتورث من جيل الجيل. ورا كل نجاح ديما فما ناس آمنت بالحلم. اليوم احنا نواصلوا مسيرة المهرجان. نحب نقولوا شكرا لكل شريك دعمنا وكل شخص آمن بالمهرجان وقيمة المهرجان. عشرة سنين من الثقة، وعشرة سنين من الثقة، وعشرة سنين من الأحلام اللي كبرت معكم. مهرجان العنب بغرومبيليا 10 سنين. أهلا وسهلا سيد معزز الخياطي، مدير مهرجان غرومبيليا، نورتنا. أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلامة، هلا، تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة جوهر اف ام تي في، وتحية للسيد اللي قاعد يصفق علينا في المونتين.
1: يعطيهم الخير، فرحانين بيك.
2: ما هو اللي ما يعرفوش المستمعين، هلا، اللي أنت كل نهار سبت تجيب حذايا، تجيب حذايا معناتها بريدو، وانا كل نهار سبت شايح لريقي، وكل نهار سبت مشاي حريق سامي معنا وياسمين. كيف
1: استرني
2: كان اليوم جيت باش نشايح لك؟
1: استرني راك سيد مدير تويكا، تو راهي الصيفه هذيك نتاع الصوت نحطها عليك.
2: وي صحيح،
1: تو انت سيد المدير.
2: سيد المدير
1: معناها نعمل فيك اللي نحب،
2: اعمل اللي تحب،
1: نقول لك اللي نحب. قول لي سيد المدير.
2: دونك مرحبا، هلا، مرحبا بكل المستمعين. مهرجان العنب بغرومبيليا يبدا نهار 16 اوت 2026 حتىش لل 28 اوت. كيف كما كل عام، سهرات متنوعة، سهرات استثنائية بين الكرنفال وبين العروض الموسيقية، عروض فرجوية، عروض الراب، عروض شبابية، كله موجود في مهرجان العنب بغرومبيليا.
1: معزة، عويتكم تبدأوا بعد ما توفى المهرجانات.
2: كيف
1: سنة خطفتوا نهاية المهرجانات وبش تبدأوا؟
2: سنة خلطوا علينا المهرجانات، دونك هو غرومبيليا ديما في شهر أوت يكون قبل عملنا فما دورة كانت من لوديس أوت حتىش للترونت. كل مرة احنا كيف زادوا الديسبونيبيليتي نتاع الفنانين، الديسبونيبيليتي نتاع التقنيات وكل شيء. دونك سنة قررنا باش تكون الدورة من 16 حتىش ل 28 أوت إن شاء الله. كيف كما كل عام يعني.
1: أنا تعرف على شي عجبني مهرجان غرومبيليا، على خاطر مهرجان حميمي.
2: هاي
1: إسباس حميمي أنتيم،
2: هو تياتر دو بوش، احنا اللي نقول هو مسرح قريب ياسر
1: للناس، صغرون محليه وكبير بجمهوره ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: أنا نجي للمهرجان غرومبيليا بالحق من أول الدنيا، معناه نحب المهرجان ذاك ونشيخ فيه على خاطر

0: هذا وفق الحماية المدنية.
1: وفق الحماية المدنية.
0: إيه أما شوية معناها في عروض كبيرة في المهرجان كما أمينة فاخت
1: كما مرتضى كما شيرين اللجمي
0: كما شيرين اللجمي كما نجلة
1: كما نجلة
0: كما برشا عروض كبيرة في المهرجان. أنا ذولي الإسباس باش يحكم
1: باش يحكم أكيد
0: باش يضغط عليكم
1: الإسباس باش يحكم
0: وباش يقلقكم في المصاريف
1: وعدد التذاكر زادة تحكم والمصاريف تحكم وبرشا حاجات يحكموا دونك احنا ديما نحاولوا نعملوا استيماسيون للإسباس وللتذاكر المباعة يعني باش تكون العباد قاعدة مرتاحة وتتفرج في أريحية إن شاء الله الدورة تتعدى على خير بتبيع بالعروض اللي موجودين عروض مسرحية عروض غنائية إن شاء الله
0: أنا متأكدة اللي الموازنات المالية باش تكون يا طاولة على قد يبش تربحوا ما نتصورش في العروض الموجودة اللي ريتها قدامي أنه فما خسائر مع الإسباس متاع مهرجان جرومبيليا
1: احنا ديما نقولوا ساعه
0: ان شاء الله ديما ربح
1: ان شاء الله طاوله ديما نقولوا
0: ان شاء الله ديما
1: ربحين ومن بعد الربح هذاك بالنسبه للطاوله
0: باش يفهموا العباد معناها قد لكم خاسرين لكم ربحين
1: للدوره 64 احنا عامنا والدوره 63 كانت فيها شويه صعوبات ماليه الحقيقه دونك احنا نديركوا الدوره اللي فاتت بالدوره هذه ان شاء الله دونك ان شاء الله نخلصوا الدوره 64 ودوره 63 ويكون يعني الحساب مع بعض
0: مواتي بعضه
1: بيه
0: كما قاعدين نشوفوا البروغراماسيون قدامنا يقولوا الكرنفال عنا في الأول بعدك عنا مرتضى الفتيتي نهار 17
1: نهار 18 مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي
0: وهي برشا تضحك
1: هي برشا تضحك الحقيقة 19 أوت بش يكون مع الفنانة الاستعراضية نجلة التونسية بعرض الزردة يوم 20 أوت بش يكون الموعد مع يونغ رزيت نهار 21 أوت مسرحية بامبينو للممثل بسام الحمراوي نهار 22 أوت الموعد مع موسيقى الراب زادة مع كازو اللي استانس بجمهور جرومبيليا هو مستانسوا به الحقيقة
0: وكازو عمل دورة به سنة في المهرجانات
1: عمل دورة به هما الحقيقة الفنانين لكل سنة عملوا دورة به في المهرجانات ربي يوفقهم إن شاء الله يكون الموعد لهم في جرومبيليا يوم 23 أوت المسرحية بسي لجعفر القاسمي يوم 24 أوت الموعد بش يكون مع فنانة شيرين اللجمي نهار 26 أوت كيف بش يكون الموعد مع لديفا أمينة فاخت إن شاء الله في مسرح الهواء الطلق بجرومبيليا يوم 27 أوت الموعد مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان دهش لبنى سديري ونوردين بوحجبة ويوم 28 أوت يكون الاختتام سنة بدلنا شوية في الاختتام وبدلنا في حتى في ستيل ما أنتم تعال الموزيكا دونك بش يكون مع المحفل الجربي عنا برشا زادة جربة في جرومبيليا كيف من حمامات من نابل ومن جربة فما شكون بش يجينا إن شاء الله في المحفل الجربي يوم الاختتام
0: محصف المعرف سمعت به في جرومبيليا وبعد ما ريتوش
1: اللي هو
0: صابر الرباعي كان من المفروض يكون سنة في مهرجان جرومبيليا
1: كان من المفروض كان باش يكون
0: وما صحتش الهدرة
1: علاش كان الاتصال مع مدير اعمال صابر الرباعي من اول جانفي ولا فيفري حكينا في التفاصيل حكينا في كل شيء زادة في التفاصيل الكل لكن قعدت المشكلة انه صابر الرباعي باش يكون في الملعب والا في المسرح فهمت دونك احنا ما نجموش نجازفوا بعرض كبير كما صابر الرباعي في مسرح الهواء الطلق دونك حبينا انه يكون في الملعب البلدي لكن صارت شويه هكا حاجات دونك ما كملناش الاتفاق هذا شنو اللي صار دونك ان شاء الله احنا انا وعدته هو وعدني انه باش يكون ان شاء الله
0: عام الجاي موجود الفنان صابر
1: الرباعي في اون بلوس زاد عنده شويه ارتباطات هو باش يكون خارج تونس في الدات اللي نحن حابين عليهم دونك عنده تصوير وعنده كليبات ان شاء الله ربي يوفقه الفنان صابر الرباعي
0: حاجه اخرى فما عروض مستانسين بها في جرومبيليا فما عروض اول مره سنه في مهرجان جرومبيليا
1: تقريبا عروض اول مره هي
0: الكل كازو مسنسين بيه في
1: كازو مسنسين بيه مرتضى العام الثالث لكن ما همش ورا بعضهم معناتها ما يكونوش اعوام متتاليه كيف بسام الحمراوي مسرحيته جديده دونك احنا المايسترو كانت في الدوره 62 تو مسرحيته جديده بامبينو في الدوره 64 نجله التونسيه زاد اول مره تكون حاضره بحذانا شيرين اللجمي ثاني مره في مهرجان نبي جرومبيلي لكن حضرت في الدوره تقريبا 58 او 59 كنت انا موجود كيف كيف مسرحية ولد الطلياني مسرحية جديدة زادة، لكن لبنى كانت بحذانا في مسرحية سابقة. المحفل الجربي كيف كيف، لكن جعفر عنده

0: عنده معناتها حب كبير من جمهور غرومبيليا وجاب حدانا برشا مرات لغرومبيليا. مسرحيته جديدة زادة دونك نتصور البرمجة فيها حاجتين.
1: جعفر الكل بشي يسكم البسي.
0: جعفر إن شاء الله الكل بشي يزنه البسي. كيف كيف ياسين الصالحي أنا فرحان برشا انه تكلمت مع ياسين صالحي وتقابلت انا وياسين صالحي حتى معناتها في المكالمات الهاتفيه وكل شيء. انا قابلت انسان ياسر محترم وان شاء الله وكيف كيف زاد هو مسرحيه ممتازه جدا ان شاء الله باش يكون موجود في غرومبيليا مسرحيه ما يضحكنيش. كيف كيف يونغر زاد اللي تو قاعد يعمل في دي فيوز ويعمل في مهرجانات ويعمل في شوكيز في تونس الكل ان شاء الله تكون برمجه متنوعه وان شاء الله جمهور غرومبيليا حب البرمجه هذه.
1: التذاكر طرحت للبيع ولا ما زالت؟
0: التذاكر طرحت
1: على التذاكر الكل موجوده.
0: التذاكر الكل موجوده. التذاكر طرحت على فيستيفال غرومبيليا بون غيشي بون تيان موجودين ديجا.
1: يظهر على تصويره خلي يحطوها جماعه
0: تباع التذاكر حاصلين على موقع غيشي بون تيان. كيف كيف موجودين زادة في نقاط البيع المعتمدة متاعنا هما مكتبة البيجي فضاءات أريدو خليني نقول القاعة المغطاة و هذا هو نقطة بيع الخاصة بالمهرجان في المفترق العنقود إن شاء الله.
1: معنا التذاكر متوفرة.
0: تذاكر كله
1: اللي حد في مخو عرض يمشي قص من تويكا.
0: أما أنا
1: خير من اللي بعد كي يولي سولتا وتبعد
0: تبدأ. أما أنا اليوم الصباح جاي للإذاعة دونك خليت فما عروض بشتوفة يعني
1: بالحق
0: نقول للجمهور غرومبيليا ديجا
1: ما شاء الله معناها
0: التذاكر الورقيه اللي موجودين في لي بوان دو فونت ممكن 4 ايام 5 ايام ما عادش باش نلقاو تذاكر ورقيه في المكاتب ولا في
1: يظهر لي جمهور غرومبيليا جمهور غرومبيليا وجمهور مهرجان غرومبيليا اجري وسبق سبق سبق امشي وقص وتسكركم خير من اللي بعديك تراسي لكم تفاركسوا وتشريوا في المارشين والسوق السوداء واللي تحوس وتراسينا في حلو وربط ضملوا اموركم تسكركم انتوا في جيبكم وتكيو.
0: وديما اللي نحب نقولوه راهم الألف ومية تذكرة اللي معناتها على حسب طاقة الاستيعاب هم موجودين في نقاط البيع وما هوش باش يتم طرح تذاكر أخرى للبيع يعني هذوك هما اللي موجودين 1100 تذكرة موجودين بين غيشي بونتيان ونقاط البيع.
1: انتم كل العرض ينجح على الاخر ويدخل برشا جمهور علاش ما تعملوش عرض اخر كي
0: نجم نعملوا عرض ثاني نجم نجم نعملوا عرض ثاني
1: وخاطر مدير مهرجان بنزرت مقاطع على الفكره هذه
0: نجم نعملوا علاش لا انت احنا سابقه مع جعفر القاسمي جعفر القاسمي يعني عام جاي المسرحيه عمل كومبلي النهار الاولاني هو ما عنده شيء من غدوه واحنا كيف كيف عنا اوف دونك طلب من الجمهور باش يكون موجود موضوع عمل كومبلي ثاني في النهار الثاني نقدم تحيه كبيره للجمهور غرومبيليا ان شاء الله يجيوا ونتفرهدوا الناس كل ونعملوا جو في المهرجان خاطر المهرجان هذا في غرومبيليا هو الحقيقه المتنفس الوحيد من في عام كامل دونك هذوما 15 يوم نعملوا فيهم امبيونس ونحضروا المسرحيات والموسيقى وكل شيء ومن بعد باش تجي القرايه وندخلوا في
1: مهرجان العنب موجود
0: العنب موجود
1: سير
0: واللي يقول العنب مش موجود راه ما شافش الشيف العنب
1: تجي
0: انت تعد انت جيت
1: انا كنت قبل نحل الفريجيدير ونهز
0: تحل الفريجيدير وتهز
1: توا الفريجيدير ما عادش نلقى فيها
0: انت جيت وشفت العنب موجود في غرومبيليا
1: جيت وهاي الكعبة هاي الكعبة الله واحد تبارك الله إن شاء الله أجري وبالحق أجري وقصوا تذاكركم قبل ما يوفيوا في نقاط بيع التذاكر في مهرجان غرومبيليا الدولي بالحق مدام التذاكر قاعدة دور وقاعدة تحرك وقاعدة قريب شتوفة أجري وقصوا تذاكركم وكونوا حاضرين لدعم مهرجان غرومبيليا. معز نورتنا ربي خليك ربي يبارك لك
0: شكرا تحية ليك وتحية لكل مستمعين جوهرة فين جوهرة تي في وكل العاملين في إذاعة جوهرة فين اليوم الزملائي نحبهم برشا نقدم لهم تحية كبيرة وكيف كيف تحية الجمهور غرومبيليا وضيوف مدينة غرومبيليا اللي جونا كل صيف باش يحضروا المهرجان
1: وشطحني
0: يا سوايح
1: يا سوايح شطحني يا سوايح لجنة تونسية يلا
2: يا الليلة المبروكة يا الليلة السعيدة

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم فيها مرحبا، وباش نعملوا ريكاب، باش نعملوا دوره في المهرجانات الصيفيه. رغم ما نجموش نعملوا دوره في المهرجانات الصيفيه الكل بصراحه، اما قاعدين ندوروا منا ومنا ومنا، نتلو شو على اليمين وعلى اليسار. اول ثنيه شدينا ثنيه طبرقه، وين لقينا الديفا امينه فاخت في عرض سبيسيال في مهرجان طبرقه الدولي. شفنا الديفا وحكينا على القمره، ترى خلينا نشوفوا امينه فاخت شنو قالت.

القصيدة هذه معناتها تكست معناتها سمعتو لي سيرين جو سوي تومبي اموروز دو سو تكست اني مانيفيك واليوم راهو سيتي معناتها اكابيلا جوست معناتها كيكا كيما تقول انت معناتها كان بروفا حبيت معناتها جو لا كومبوز سور سين افيك لو بوبليك دو تباركا اما ان شاء الله باش نختموها ان شاء الله في كارتاج مع معناتها باش نعملوا لها معناتها لو ستيل نتاعها اللي يلزم انا اليوم جوست جسيت النبض باش خاطر القصيده يسرح حلوه مفتاح الكاميرا عندي نهزك وقت اللي تحب غمض عينيك شويه وهي تدي في يدك وبيدي الاخرى وبيدك الاخرى عنقني لين ما تلقاش نفس نفرفط عندك ونطير ونحطك بين كتافي ونهرب بين الاثنين والكاميرا يا هاله شفت الكاميرا مفتاح الكاميرا عندك وتهزني وقت اللي تحب

مفتاح الكاميرا عندي أمينة فيخة تهزنا وين تحب، وأمينة فيخة ما تنجم كنت تهزنا وين تحب. أمينة بتكون حاضرة في مهرجان بنزارة الدولي نهار 11 أوت، وبتكون حاضرة نهار 17 أوت في مهرجان كارتاج الدولي، وبتكون حاضرة كيف كيف في غرومبيليا نهار 26 أوت في مهرجان غرومبيليا. من تبرقة باش نشدو ثنية لمهرجان الحمامات وين سهرة متعترب وشيخة مع الفنان ملحم زين اللي رجعنا وهزنا الوين وين بصوته. نسمعوا ملحم زين.

ضلت حاكي ضلت حاكي، وان شاء الله ديما تضحكوا، ان شاء الله ديما فرحانين، والله لي وريكم حاجه ما تصلحش يا رب. نمشي للبنزرت، وين الدنيا تقلبت، وين المدارس تبارك الله غفقت بالناس، وزياره ما ينجم يخرج عليها وما تنجم تعمل عرض رائع كان في مهرجان بنزرت الدولي بالحضور الجماهيري هذا اللي الحق الحق خوف خوف مدير مهرجان بنزرت الدولي السيد لطفي صفاقسي. ريحه بالحلفاوي كانت حاضره وجبت لنا الفيديو هذوما. يلا

0: 48 ساعه 48 ساعه من عقد وقع الغاء جمهور بالعدد المهول. خلينا نقول لكم انا بصراحه انا خفت اليوم، خفت مسرح قيد يترجم بالحق، خفت ناس متخمل كان نجموا تعملوا يا وزارة الثقافة ويا عالم الموسيقيين الكل عرض يجب يجيب تيجيك، يجب يجيب العباد هيكم الكل والمستوى هيك، لأنه يعني اليوم شفت في المدارج وحتى في الإشارة مستوى راقي جدا من عباد، مستوى راقي ونعرف شو نقول بالله. كان تجموا يجيبونا 8000 قاسين سكبوا، مش من الناس اللي عارفة نجم والناس كل تنجم تعبي بقى. اما قسون سكروا جيبوا لنا بجوه ربي خلينا نبقى نجوم غل.
1: الناس الكل تنجم تعبي، اما مش المهرجان يعني الكل تنجم تبيع وتعبي بقصانة سكر. دونك هذه هي، هذا هو كلام مدير مهرجان بنزرة الدولي. نسمعوا حويجة وراجعين.
2: جوهرة اف ام
3: تسمع اوتوموتو
4: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: سيرتيت بلاستيك نجم تمشي لسواري شيك. هذا شنو قالت انيسه الوابح اللي جيتنا تبركه لك العروسه الكل بايتي حتى كسرتيت فوق راسها محليها تبركه لعامله جو. انت تخش عليك انت العروسه ومشي لسواري شيك. انيسه الوابح نورتنا مرحبا بك.
2: عايشك عايشك هلا ربي فضلك.
1: قولي يا لالا كيفاش
2: كيفاش جوست سرتت يعني اللي باش ناخذ السوكل احنا البلاستيك
1: كل عظام هذاك اللي
2: هيك العظام يعطيك الصحه هذاك هو هيك العظام خاطر احنا نجمو باش نصنعوه ونلقاوه رخيص ماهوش غالي دونك نجمو نغلفوه بابسط الاقمشه اللي عندنا
1: اللي عندك
2: دونتيل والا تول وانا كمان هذايا مثلا بالتول هلا
1: بالتول
2: التول هو اللي اخشن شويه من الدونتيل تنجم بالستان تنجم يعني بالتروفيت فما شكون اللي يعمل يعني بالنفس التبديلة مثلا تبقى فما عطفة زايدة ولا فما طرف من القماش تنجم تخدم دون السرتات متاعو
1: تنجم بالقماش متاع الفولار هذيك متاعنا العربي المحلية
2: هذيك هي وتنجم تجيرة وحتى بالطريقة كما هكايا مثلا
1: مش بالضرورة تخدم السرتات متاع عروسة تنجم تحطها
2: هي ما فيها حد شيء هذه عملتها أنا بليسي وعبيتها بالستراس وهذه خليتها مضفورة برك جوست ضفيرة سامبل وكأوز إذا نحبوا بنيتنا يبدأوا حاجة سامبل تخدم لها بابيون تخدم لها أي شكل من الأشكال أنتوكا احنا ديما منحيروا في السواري متاع ديما مفضوضة الحاجة اللقة والكل
1: البيتي
2: فوالا كل لي بتيت بيرل الصغيرين دونك هذوما لي بتيت بيرل تنجم تلصقهم اون فوا كملت الخدمة نتاع
1: معنى الفايدة تخفك السوكل هذاك البلاستيك
2: اي هذاك تشري هذاك الوحيد
1: وتعمر الباقي باللي تحب
2: اكزاكتومون باللي تحب انت بون هنا بالبيي اخترت البيي غوز عرفتها البيي
1: الغلفي فوالا اسورتي
2: اسورتي باش ما تظهرش ولميت شنو عندي عندك الماستراس الاستراس ولا شنو
1: حتى يبدو ساعات في مريول القديم عرفت ولا في شركه سيت مشيت
2: انا مره خديت مريول كامل هو ما يجيش قدي مع الاستراس اللي فيه الاستراس هم كريستال فما خاطر اون بلاستيك والكريستال تلقى فيه لقح
1: يزينوا ما يزينوا
2: يعطيك الصحه
1: ويعطيوك حاجه
2: أبسط حاجة أنت جوست تاخذ الكركاس والباقي جوست ساعة من بام من زمان ولا تخرج منه
1: والباقي اللي ما تلبسش حاجة موجودة في السوق
2: هي بين
1: حاجة متاعك أنت حاجة عملتها أنت حاجة مختلفة حاجة ما تنجم تلقاها كان عندك أنت
2: ولا وإلا من الفضل القماش باش تعمل حاجة أسورتي على التونو متاعك دونك هذا هو اقتراحي المره هذه ونتصور الكولور هذه واتي اي كولور وحتى تلبسوا هيلا تو تشوف
1: اسورتي
2: اسورتي واتي الغوز بامبي هذاك اي جي مزيان هاكا هيلا العروسه عطا ويكا
1: في التصدير احنا تاع العروسه
2: التصدير
1: وليتنا هي العروسه تاع شوفوا مزيان والله تبارك الله عليا الله واحد زين وعين ودعا ولدي
2: بيان سور بيان سور قداش عندنا منها لون
1: هيلا ما كيف احد انيسة ربي يخليك ربي يفضلك ثامر عاشور باش نلقاوه الليله موجود على ركح مهرجان كارتاج الدولي ترى نسمعوه ولا زعين يلا

0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: تامر عاشور قالب الدنيا في مصر، إن شاء الله يقلب الدنيا الليلة على ركح مهرجان كارتاج الدولي. نذكركم شكون والعرض اللي بشي أثث في الليلة ركح مهرجان سوسة الدولي. شنو اسم العرض اللي بشي أثث الليلة ركح مهرجان سوسة الدولي؟ تبعثوا على 85 990 ام بعدها اسباس وتحطوا اسم العرض وتربحوا ان بون دشاب قيمة 100 دينار من عند اسباس حمزة بنان، يجيب لكم شوية وشوية. الله واحد. باش نمشيو لفقرة القيل والقال مع رحاب.
2: قيل وقال.
3: عسلمة هلولة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: من القيل والقال مانيش خارجين، ما شاء الله عليكم وعيني مذركم. باش نبداو بالحدث الأكبر والموضوع اللي ما فماش حد ما حكيش وما نبرش عليه، الفنان السوري الشامي. الشامي اللي توانسة كيسمعوا بيه جاي لتونس يقولوا يا ستار يا جبار يا ربي تستر، القى وقول هالليل واللي صار له ما صارش، حتى الحراسة كانت عليه مشددة في حفله في مهرجان بنزرت الدولي. عجيبوا له حراسة من البرا وكاوش مازال. سمير الوافي علق وقال عنوان كبير في موقع إذاعي معروف، الشامي يغادر المسرح تحت حراسة أمنية مشددة، يظل خايفين عليه لا طفلة تقتله بالبوس. الممثل وليد الزين قال هيه الشامي هيه الحسين والبنات عليه بالصف والطايح أكثر من الواقف، كل مرة واحدة منقزة عليه على المسرح والدخان والبكي والنواح والغريد، اش باش نحكي واش باش نخلي.
1: الشامي بوصلي بنتي، الشامي بوصلي بنتي، الشامي بوصلي بنتي، شنو هذا؟
3: المخرج والممثل رمزي عزيز علق وقال قريبا مسابقة رياضة القفز على الشامي. الممثل أحمد لندرسي علق آه لو كان دخلت على بوسة من الشامي يا هادي. المعجبات وصلوا يستنوا فيه في المطار من 7 متاع العشية وطيارة توصل 4 متاع الصباح.
1: تخليلي
3: تصبيحة. لحظة وصول الشامي في المطار ما كانتش عادية بالكل، الدنيا تقلبت وهستيديا المعجبات عملت البس. فما مرأة بنتها معجبة بالشامي تستنى فيه بتبيعة من العشية باش يقبل الشامي يتصور مع بنتها، قتله يسترك يفرحك راني مريضة
1: بوصي بنتي
3: اي تصور معاها وبوسها وكل دونك الفيديو. فمش حد محكيش عليه.
1: عندي باش تتطور الأمور إلى ما لا
3: عندك علاش تواسي قولوا يا سلطان. الفنان أيمن بن عزيزة علق على الفيديو من جملة الناس اللي علقت وقال إخي أنت تقول له مريضة إخي تبين في الرابطة هو جراح في القصاب هو. الفنانة درصاف الحمداني علقت وقالت رحمونا من الشامي. عمر رحومة قال هذه جينيراسيون اللي شاب التونسي باش يعرس بيهم، وهو شفتوا كيف تجيبوا الكلام في رواحكم، مش المطار بركة تمشيوا للوتيل يستنوا فيه من 11 متاع الصباح باش يخلطوا على تصويره معاه. الصحفية هيلا ذويدي كانت حاضرة وقت خروجه.
1: مشيت اخر وقت انا.
3: انت تخدم على روحك.
1: اخر وقت مشيت.
3: اي شنو؟ كنت حاضرة وقت خروجه من النزل قبل حفله في بنزرت وسألته كيف تتعامل مع تدفق المعجبين والمعجبات؟ جاوبها الشامي بحب مثل ما عم بتشوفي. الحسين وجاوبها ماخذه في الخاطر وبرا.
1: يا بنتي قال لي ثلاثه كلمات من حسين نقولش عليهم يبيع فيهم بيعان، معناها لطف يا ربي شنو هذا. اي
3: معز التويتي كتب وقال مشاهد الجنون بالشامي تقريبا هي ترند اليوم في تونس وبرشا ناس غاضبه. سمير الوافي قال زاده رجال طلعوا عاقلين، عمري ما شفت راجل يعنق في نانسي عجرم ولا يبوس في هيفا وهبي ولا ام تقرق بإليسا يعيش بنتي راني امك مريضه. مروان حدا قال التعلق بالمشاهير مصيبة قديمة بشكل جديد، حلينا عينين على حكايات عن جدود كانوا يتفاخروا انهم باعوا ديارهم واراضيهم باش يحضروا حفلة الام كلثوم. الفنان السوري الشامي رد على منتقديه من خلال حفله في صفاقس وقال شفت شوي السوشيال ميديا، دائما انتقادات بتصير بحفلاتي، بحب اقول للمجتمعات الذكورية اللي بتحارب الفن والحب والسلام وعلى هيك نحب تونس والمرأة التونسية القوية، وعمل لايف هاجم فيه منتقدي وصفهم بالبهائم. عيب عليك يا فنان.
1: بهيم
3: وي قالها هكا
1: خدش ما يحكي على البهيم كل بهيم ذاك اش نعرف انا حياتي كامله شنو هذا
3: شفت عيب الحقيقه
1: يشرب بهيم سامحني
3: كلامه زاد كلامه زيد شعل السوشيال ميديا وبرشا ناس عملوا فيديوهات جاوبوا فيها على كلامه والدنيا شعلت. جاي كحالها يخعمها هذه هي يا شامي وخاي كان قعد ساكت خير. محرز الغنوشي علاق وقال بربي شكون الشامي خاطريته من الصباح ولتوا شيء ما يشرفش المرأة التونسية للأسف. الممثلة سوسن معالج عطات رايها في الموضوع وقالت شبيكم تغزلوا انتوما علاش؟ أمر عادي جدا شخصية فنية ذكرنا بشخصية عبد الحليم وقت اللي مازال كيطلع في زمن آخر. القيل والقال اللي صار عن الموضوع هذا حاجة ما صارتش شيء يوصل إلى خارج حدود الوطن منها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اللي حكيت عن الموضوع وعملت تقرير عنوانه الشامي ينتقد المجتمعات الذكورية في حفله في تونس ويثير جدلا واسعا على مواقع التواصل. يا والله حوين توا زعما الفوف علي صايرة هذه تنجم تكون بفعل فاعلة
1: نجم
3: نمشي و...
1: في بالك فما بلايس هذوما الناس هذوما يخلصوا لو يخلصوهم يجوا يعملوا فوفعة قدام الارتيست بالزعمة زعمة انا هاني يجريوا علي ويبكيوا علي ويرميوا علي في ملابسهم الداخلية والخارجية من غير ما نحكي لك
3: نمشيوا للقيل والقال اللي يتقال بعد حفل الفنانة العربية ميادة الحناوي والفنان محمد خيري في مهرجان قرطاج الدولي.
1: حتى هذه زادة
3: بالطبيعة وحنا في صيب وحاجة
1: يا والله حوي.
3: الجمهور تسلطن بصوت الفنان السوري محمد خيري في حين برشا قيل وقال قال على الفنانة ميادة الحناوي آخر جيل الزمن الجميل اللي رجعت القرطاج بعد 21 عام. بوابة تونس كتبت بقلم الصحفي صابر سميح بن عامر اجتمعا في قرطاج ميادة الحناوي الطرب الذي كان ومحمد خيري صوت من ذاك الزمان.
1: عنوان حلو برشا
3: الصحفية نعيمة ساسي قالت ميادة تعرف اللي الصوت يخون أما اللي حبك في شبابك وعاش وترب على صوتك لن يخون. السيد زهير القمبري علق وقال في الفن كما في السياسة الانسحاب في اللحظة المناسبة قمة النجاح.
1: أكيد.
3: الصحفية هاني السلطاني قالت أنا اللي نحبهم ما نرضاش نروح نشوفهم وقت انهزامهم. الفنان مصطفى الدليجي علق وقال القامة وحدها ما تكفيش عاش من عرف قدرها. من تعليقات زيدة الإعلامي والصحفي أحسن بن أحمد قال كل فنان يخو وقته ويعرف وقتش ينسحب. الصحفية هيلا ذويدي علقت وقالت والله يا زمان يا ميادة الله غالب ما فماش عملية تجميل تنجم تجمل الصوت باش نجب التسجيل قديم ونسمع ونقول الله يا ست ميادة. نقيب الفنانين ماهر الهميمي علق زيدا على الموضوع وقال عشت زمن الكبار منذ طفولتي ومن أجلهم أحببت الميدان الفني. وردة الجزائرية نجت الصغيرة صباح فخري جورج وسوف وميادة الحناوي ولهذا لم أذهب إلى سهرة الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ذهبت إليها في ذاكرتي كما عرفتها واحترمتها في الصورة الجميلة التي صنعتها في وجداني ووجدان أجيال كاملة. المايسترو محمد الأسود علق على الموضوع وقال ربي يحيينا بخير يا ربي ونخلطوا على نجاة الصغيرة العام الجاي في عرض في قرطاج كل ذكريات جميلة وألحان من العمالقة. هكذا تولي سنة حميدة وحركة باهية تعملها تونس مع الفنانين اللي خليوا تاريخ كبير في المكتبة الموسيقية العربية. نختموا باللي قالته صحفية انصاف اليحيوي من حق الفنان أن يشيخ صوته كما تشيخ الأجساد ميادة الحناوي التي صعدت على ركح قرطاج بعد غيام دام 21 عام لم تصعد لتطرب بصوت العشرين بل صعدت لتهدي جمهورا ينتظرها منذ عقود ذاكرة كاملة كما قالت الست أم كلثوم قول للزمان ارجع يا زمان
1: وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان القلب والقلب شو عملي مشي كل انتي معك ديما نسمع حويجة ورازعين يلا
2: يا مرحبا يا مرحبا

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: جوهر اف ام موجودة على العرب سات وعلى نايل سات. وأعملوا ميزة جور بتشوفوني. واه واه واه أعملوا ميزة جور بتشوفوني مزيل استعو. أي سيدي نمشي وش نشوفوا الليلة وغدوة شنو فما في المهرجانات الصيفية راح وبقول لنا إلى اللايك.
2: الليلة 8 أوت 2026
1: في مهرجان سوسة الدولي فما
2: يلا سوسة تغني الليلة في مهرجان سوسة الدولي بقيادة المايسترو قطيبة الرحال.
1: حضروا لنا الناس اللي ربحاتي
2: سوسة كاملة باش تغني دي. باش نمشي لمهرجان قرطاج الدولي. الفنان المصري ثامر عاشور يغني الليلة في مهرجان قرطاج الدولي في عرض الاختتام بمهرجان تبرقة الدولي. الفنان كازو يغني الليلة في تبرقة.
1: شيخة كازو.
2: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي الليلة عندكم موعد مع الفولكلور التونسي مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية والدقة المراكشية في سهرة تراثية. مسرحية بسيدي جعفر القاسمي بمهرجان ليالي المهدية. في مهرجان الزهرة عندكم موعد مع عرض خيال جميل، عرض للكبار والصغار. امشيوا واستمتعوا. عشاق الفن المغربي ليلة في مهرجان الحمامات الدولي تغني الفنانة المغربية نجاة عتيبو ملكة الأغنية الشعبية المغربية من أغانيها أنا جيت جولي مار، هذه كذبة بينا، واش درتينا.
1: توحشناها عتيبو.
2: نمشيوا غدوة لحد 9 أوت 2026. أنتي مش تكون الفنان في مهرجان بنزرت الدولي مع الموسيقار أمين بوتشار. مهرجان نابل الدولي على موعد مع العملاق لطفي بوشنيق. في مهرجان أم الزين الدولي 9 أوت 2026 على موعد مع نجلة تونسية وزردتها اللي جايينكم غاديك. حضروا مغارفكم باش تاكلوا الكسكسي وتشطحوا مع الزردة وتعملوا باش
1: زردة زردة زردة زردة زردة زردة زردة.
2: في مهرجان بوغرنين الدولي المغني والممثل الجزائري أمين بابيلون باش يكون موجود. نمشيو الحمامات عندكم موعد زيدا مع الفنانة اللبنانية ساندي لاتي في سهرة طربية ترافقها نغمات العود. في القروين باش تكون معكم سيدة الطرب يسرى محنوش في مهرجان الفسقية الدولي. هذه كانت الليلة وغدوة
1: جو معناها
2: جو
1: فما برمجة حفلة وتنجموا وي. تمشي وين تحبوا. واللي ربحت معنا اللي ربحت معنا أم بانداشا من عند إسباس حمزة بنين اسمها خلود بن عمار من سوسة. خلود بن عمار من سوسة ألف مبروك. أم بانداشا بقيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنين. تمشوا الفقرة ملا أفار مع حمزة. ملا أفار مع حمزة. تبارك الله العودة المدرسية بدأت في فضاء حمزة بنين. وين مجموعة وفين موجودة تبارك الله مجموعة من لي كارتابل أو كالكراتب موجودين بأسوام خيالية من عشك النجم ونشوفوهم تصاور قدامنا. فما برشا كراتب على كلون يكريمة وأسوام بالحق خيالية. معنى تنجم تشري حتى زوج كراتب تبدل بيهم كل مرة تحط كرتابلة شوفوا الألوان مزينهم وحتى الأسعاركم موجودين 25,000 27,000 تبارك الله. فما برشا كراتب ألوان وأشكال اليوم موجودة الكراتب يظهر لي غدوة ولا بعد غدوة باش تكون موجودة الأدوات المدرسية باش تلقاهم حاضرين في فضاء حمزة بنين. دونك امشيوا أول حاجة اشريوا الكراتب كون بعدك في الغصرة وتجريوا وتجريوا وتطبلفتوا في الشريان. امشيوا اشريوا مدامكم وحدكم مش تكوزين مخاخكم فوقكم مازال عندكم وقت. لا جري لا الهيت امشيوا الفضاء حمزة بنين وين موجودين الادوات العودة المدرسية وبرشا كراتب متنوعة في فضاء حمزة بنين. فما متاع البنات متاع الأولاد متاع الناس اللي باش تدخل تحضيري أقرأ تحضيري معناها خيرات ربي تلقاوها في فضاء حمزة بنين. سينو أطلبوا بالتليفون وكماندي وشنو تحبوا توصل لكم الكماندا بعد نهارين في 48 ساعة توصلكم الكماندا من فضاء حمزة بنين. يعني باش نمشي غدوة غاديكا نشوف لكم ونسنس لكم شنو فما وشنو ما فماش في فضاء حمزة بنين. هذه هي كانت يا مرحبا اليوم. الوقت قداش يجري، الوقت في سعيوفة في جوهرة اف ام. احنا نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله مع برمجة جديدة، مع ضيوف جدد، مع كواليس جديدة في المهرجانات الصيفية، ومع ضيوف من الطراز الثقيل والرفيع والطرب ان شاء الله موجودين معنا هوني في جوهرة اف ام. نبقيكم على خير، وقولوا لي ولا صوروا لي وين باش تمشوا تسهروا، وابعثوا لي الليله. باي باي.
0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زويدي، مع هلا زويدي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعايه
0: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي. جوهره جيت سيت. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان رجلة الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
3: كل شوية المحلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. لكن عندما يقولوا بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت توريد مطيبة، وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغششت على أمي وقلت لها
0: تذكر في هرجلا بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 8 أوت مع عرض سوسة تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرة 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. عرض 9 أوت مع نجلة تونسية في الزردة. جوهرة جيت سيت.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.
5: جوهرة أفهم.
6: موج مع الموجة.
7: بيزنس نيوز.
8: مرحبا بكم. أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس عن إحداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى المتوسطة والشركات الناشئة التونسية، وذلك بمدرسة التجارة التطبيقية في إطار برنامج للتعاون عبر المتوسط، ويندرج ضمن شبكة متوسطية أوروبية تربط تونس بسبع دول شريكة، بما يتيح للمؤسسات المستفيدة فرصا للتعاون مع شركاء دوليين والاستفادة من الخبرات المتاحة ضمن البرنامج. المركز يهدف إلى توفير دعم متكامل للمؤسسات خاصة في مجالات المرافقة والتأطير والتكوين وبناء الشبكات الدولية واعتماد الممارسات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يساعد على تعزيز تنافسيتها ودعم نموها وتوسعها في الأسواق الخارجية. وخصص البرنامج لتونس تمويلا قدره 315,300 يورو، أي حوالي 1 مليون دينار تونسي، فيما تمتد مدة المشروع على 36 شهر من 2025 إلى 2028. ومن المنتظر أن يستقبل المركز بين 15 و25 مستفيد حضوريا، مع توفير إمكانية النفاذ إلى خدماته ومحتواه بصفة افتراضية بما يوسع دائرة المؤسسات المنتفعة بالدعم. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة بعنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. فرصة التمويل تشمل منحة واحدة تتراوح قيمتها بين مليون دولار أمريكي ومليون فاصل خمسة على أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 18 و24 شهراً. هذا تستهدف المبادرة منظمات أمريكية ودولية غير ربحية موثوقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر لديها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن. وتندرج هذه المنحة وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للسفارة في إطار مساعي الجانب الأمريكي لدعم الاستثمار الخاصة وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمعادن الحيوية. وحددت السفارة الأمريكية تاريخ 18 أوت الحالي كآخر أجل لتقديم الأسئلة المتعلقة بفرصة التمويل فيما يتعين تقديم الطلبات في أجل أقصاه 2 سبتمبر القادم على الساعة منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: Business News.
9: جوهرة اف ام. تندنس.
10: برعاية
11: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اريدو طور عالمك.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس يكون لقيت هذايا. اليوم باش نحكي على ظاهرة قاعدة تزيد وقاعدة تتكاثر فين في العالم الكل. نحكي على الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي. نلقاو اللي كونوا فما دراسة كانت في جامعة ميلانو وعملوا الدراسة هذه ولقاو اللي كونوا الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي ماهوش باش يهزنا دائما إلى تحسين جودة القرارات وإلا دقة الإجابات، بالعكس يمنح المستخدم شعور زائف بالثقة خاصة وقت اللي تكون المعلومات اللي خذوها عن طريق الذكاء الاصطناعي ماهيش صحيحة. يحذروا الباحثين من كون التأثير هذا باش يدز الأشخاص إلى التمسك بإجابات خاطئة بدلا من الاعتراف بعدم المعرفة، والشيء هذا تكون عنده أثار سلبية برشا في مجالات التعليم والعمل وخاصة اتخاذ القرارات. ما معناها الحكاية هذه؟ لا، تشات جي بي تي قال لي الحديث هذا دونك تشات جي بي تي صحيح 100%. في عوض تقول لا ما نعرفش وإلا راني أخذيت الإجابة من الذكاء الاصطناعي، تتبنى الإجابة وحتى لو كان جات غلطة الإجابة هذه وتزيدك ثقة غلطة في النفس. دونك الدراسة كانت بقيادة فاليريو كابرارو أستاذ علم النفس بجامعة ميلانو، والنتيجة اللي كونوا المشاركين اللي خذوا نصائح غير صحيحة من الذكاء الاصطناعي ولو أقل دقة في الإجابات متاعهم، وفي نفس الوقت ظهروا مستوى أعلى من الثقة بصحة تلك الإجابات واللي هي نعود نذكر كانت خاطئة. النتائج ظهرت اللي كونوا المشاركين في الدراسة هذه ولو أقل استعداد للاعتراف بعدم معرفتهم بالإجابة حتى وقت اللي كان بإمكانهم اختيار عدم الإجابة. يعني نسألك سؤال ونقول لك تعرف ولا ما تعرف، تقول لي نعرف، تمشي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعطيني إجابة غلطة وتقول لي لا راهي إجابتي صحيحة. يعني شوفوا قمة التناقض. النتائج تقول متاع الدراسة هذه اللي كونوا الناس اللي ما استخدموش الذكاء الاصطناعي قالوا لا رانا ما نعرفوش وانا امتنعوا على الإجابة ما بين 36% ل 44% من الحالات. الناس اللي مشاو لتشات جي بي تي والغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي ما جاوبوش بنسبة ما بين 3-6% فقط. في المقابل دقة الإجابات تتراجع بشكل ملحوظ، انخفضت من 27.5% وقت اللي نجاوب بشكل تلقائي ولا بشكل مستقل إلى 9.2% وقت اللي نعتمد على الذكاء الاصطناعي. دونك خلاصة القول، الذكاء الاصطناعي حاجة باهية، لكن الذكاء البشري وإلا ذكاء المخ متاعنا راهو خير برشا، نجم تستعين به لكن ما تحطش كلامه كصحيح 1000%. داير حتى تشات جي بي تي يكتب لك في آخر الإجابة متاعه ويقول لك راهي الإجابة تنجم تكون خاطئة والرجاء التثبت بريير دو فيريفي لي ريبونس. دونك هذا شنجم نقوله اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
7: تندونس تندونس ساعة

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي.
7: حصلت حاجة

0: Salut, bien c'est moi David Bonnetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jarawa FM. Donc je vous embrasse très très fort. Bye bye.
1: وأربعين ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور ريتوال، الأبواب مفتوحة ليكم للمساهمة في إنقاذ الفريق، خاصة الاشتراكات المراول وليدان، من نهار السبت 8 أوت لـ10 متاع الصباح، حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة، مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي، على قناة ليتوال، نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في، من 7 لـ8 متاع العشية، بحضور عديد الوجوه الرياضية، جمهورها يرجعها لبلاصتها، ليتوال أنت يا ديال.
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك. جوهر سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي، جمهور ليتوال يواصل كتابة التاريخ وإظهار الحب الكبير والانتماء للنادي من خلال التوافد بأعداد محترمة على مقر النادي في إطار حملة فضل النزاعات، كما تشوفوا الفيديو اللي تلقاه على الباج متاعنا سبور جوهر فام، أعداد محترمة من جماهير ليتوال موجودة في اللوكال لمساعدة الفريق في إطار حملة فضل النزاعات. فبرافو لهذه الجماهير اللي قاعدة تعاون بال اللي تقدر من أجل فض كل النزاعات وتمكين النادي من لعب البطولة والحصول على الإجازة قبل 10 أوت الجارية. مدام نحكيه على جماهير ليتوال، بفضلها تمكنت اللجنة المستقلة لفضل النزاعات من غلق زوز نزاعات جدد اليوم، اللي هما الملف عدد 16 المتعلق باللاعب عبد الرزاق بوزرة البالغ قيمته 90 مليون، وأيضا غلق ملف زياد بوغطاس اللي تبلغ قيمته 23 مليون، مع تقسيط بقية مستحقاته على 4 دفعات بقيمة 47 مليون و500 دينار لكل قسط. الملف الوحيد اللي مازال في النزاعات هو ملف محمد أمين بن عمر اللي فيه 400 مليون واللي توجهت له اللجنة المستقلة لفضل النزاعات بالشكر. تقول أمين مشكور على قبل الحصول على 400 ألف دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على عدة دفعات، وأيضا ذكرت أنه أمين بن عمر في الموسم الفارط أمضى على الاتفاقية مع اللجنة دون حصول على المبلغ المتفق حوله، هو ممكن ليتوال من الحصول على إجازة المشاركة في البطولة وأيضا مسابقة كأس الكاف. أمين ما تحصل على المبلغ إلا بعد 3 أسابيع من آخر يوم في المهلة، دونك مازال دوسي وحيد اللي على مازال في النزاعات هو دوسي كما قلت محمد أمين بن عمر اللي فيه 400 مليون، والأبواب مفتوحة قدام جماهير ليتوال في 48 ساعة لغلق كل الملفات والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة من خلال شريان المراول ليزابونمون وأيضا ليدان. دونك تحدي بالنسبة لجماهير ليتوال لغلق كل النزاعات في 48 ساعة المقبلة. هذا ما حكينا على الليتوال.

0: فريق الوصل طرابلس في مدينة حمام بورقيبة اليوفا بعد غدوة لحد الفريق لعب زوز مقابلات ودية ضد الأولمبي البيجي مقابلة وفات على نتيجة التعادل 0-0 والبارح فوز على الأمر الرياضي بحمام سوسة 2-0 أهداف محمد الهادي بوسلامة وأيضا ساندي. بالنسبة للمقابلة الأولى اللي كان لعبها في استاد محمد معروف كان ضد ترجي رجيس كان ربحوا 2-0 بفضل ثنائية أسامة عبيد. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري. توزيع المسؤوليات في الهيئة التسييرية للفريق السادة كل من جمال السقا رئيس الهيئة، نزار الجمالي نائب رئيس، نجي سخيري نائب رئيس، كمال هلال كاتب عام، منير الوشام مشرف على فرع كرة القدم، نبيل ترجمان أمين مال، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، الهادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، وأنيس المدب رئيس لجنة الدعم. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت الاتفاق مبدئي مع ناجي الجويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الحسم في كل التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي. دونك منتظر انه تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم باش تكون على النحو التالي: ناجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسانة مسؤول على التعيينات، وليد الحراج مسؤول على تعيين الحكام المساعدين، يوسف السراري باش يكون في خطة منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. نحكيو على النادي الافريقي. دونك بعد الفوز البارح وديا على تقدم ساقيت الدير في البارك آ 3-2 بفضل هدفين من الحرزي هيكل الشيخاوي وعمار عبد الحق، النادي الافريقي يلعب في اللحظات هذه مقابله وديه في البارك آ بدات بكري شويه ضد الاتحاد الرياضي القرطاجي. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. رسميا الفريق تعاقد مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستيو لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. نحكي على الترجي الرياضي التونسي. يوسف البلالي يلتحق بتربص الفريق في جمرت بعد ما جدد عقده لمدة موسم واحد. الاسبرانس بدورها تلعب حاليا مقابلة ودية بدأت في اللحظات هذه في البارك بي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. الترجي أكد من اليوم الصباح أن المقابلة هذه تتلعب دون حضور جمهور، والاسبرانس مذكر كانت فاز تولت البارح على فريق سان بيدرو الإيفواري 0-0 بفضل هدف محمد الحاج محمود، وقبلها نهار الثلاث كان تعادل مع الحزم السعودي 2-2 ودوبلي الترجي كان سجلها كابيتانو حمزة رفيع. وعلى تقارير صحفية اللي أكدت الأخبار من أنفو بايي الأرجنتينية وفاة خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي وكيل أعماله عن عمر 68 سنة بعد معاناة مع المرض. خورخي توفى في أحد عيادات روزاريو البارح مع العشرة متاع الليل، وحتى ريال مدريد من خلال الصفحة الرسمية كان تقدم بالتعازي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد وفاة والده. نختم في خبر تقريبا منذ لحظات وصول مدافع من مالي اسمه إسماعيل سيمبارا عمره 28 سنة لتونس، يلعب قلب دفاع لإتمام إجراءات تعاقده مع فريق النادي الإفريقي. الملاعب هذا كان انشط في المغرب التطويني أيضا وذيبو الموريتاني، والنادي الإفريقي كان تعاقد نذكره مع المهاجم الكاميروني تادوسن كانغ، وأيضا صح عقد احتراف للظهير الأيسر محمد علي شوشان لمدة 5 مواسم. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس اللاذوي. نشر لي وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فان بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. جوهرة FM.

0: جوهرة
1: موج مع الموجة.
0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسا

0: ويكاند زين.
1: ويكاند زين. ويكاند زين.
2: الساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ويكاند زين من توا حتى لتسعة متاع الليل، رافقكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله ويكاند كما أنتم تحبوا في شهير بيان سور. هكا بدينا فيسا فيسا فيسا فيسا بدينا نحسبوا بدات الأمور هكا نعرفش أنا سورتو اللي مازالوا ما خرجوا كونجيات يقول لك هاي شهير أوت لازمني نتفرهد فيه، لازمني ننظم في أموري. دونك تحية لكم أنتم اللي البروجرامات نتاعكم الكل تكون في شهير أوت و الجو يكون في شهير أوت، لأنه استعدادا لسبتمبر والناس اللي في سبتمبر تبدأ هي تحضر للصيفية. هكا في الأخر نقول لعطيك الصحة برافو، دونك كل شيء روتان. هما الناس اللي مستمتعة استمتعوا بأجواء تعمل 66 كيفك تبح بيها، أك الجو متاع السهرات الحفلات وكل عادة زادة أجواء العائلية اللي ما نلقاو فيها إن شاء الله كان الزغاريت نلقاو فيها كان الأفراح. نعرفوا برشا مناسبات تكون في الصيف مع مواطنين بالخارج اللي يجيوا سبيسيالمون باش تكون اللمة هكا معناها مع الفامي. دونك تحية زادة لمواطنين بالخارج اللي ما شاء الله عليهم محفلين الأجواء، تحية لكم إذا كان تسمعوا فينا في الكرهب وقاصدين ربي هكا ماشيين لديستيناسيون معينة، حمامات سوسة تونس جربة نعرفش صفاقس، كل واحد وين يحب يقصد ربي. دونك إن شاء الله ثنية زينة للجميع، استمتعوا بالطقس استمتعوا بالأجواء. سينو خليني نسلم على سامي زويهري اللي في هذا الكل ريتو اللي كنت نحكي في هذا الكل هو مجموعة سبتمبر كيفي أنا ريتو اللي كنت نحكي في الكل نحطوه الكل على جنب وانا وسيسامي راس راس. دونك نحن جماعة سبتمبر هكا ولا سيسامي دخلنا احنا في اغسطس هكا والدنيا مش بتاعنا، خلي كملوا صيفية خويا خلي نظموا الدنيا. احنا جماعة سبتمبر روقان، اللي قصد ربي مروح مروح، اللي باش يقعد في تونس يقعد، نفهموا البحر هكا ولا هكا ولا نفهموا البيزيني الاسعار تكون في المتناول. يجيو على اليسار يا جماعه سبتمبر يجوني على اليسار. دونك تحيه لسامي زويري في الاخراج، اهلا وسهلا ومرحبا. نسلموا زاد على ياسمين نقول لها اهلا وسهلا ياسمين اللي تامل لكم للايف نتاعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام. تحيه زاد المروان سعد في التنسيق العام، وكل عاده انتم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا ديما من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام، الانستغرام والا زاد على تيك توك. هيبالو سيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها، رافقكم كما قلنا على امتداد ثلاثه سوايع موزيكا اخبار فنيه متابعات سهرات، هذا الكل تلقاوه ديما في ويكاند زين. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

36 دقيقة على موجاتنا. هذا ريتم الصيفية، إن شاء الله تكون صيفية خير وتظاهرات. هذاك علاش نهزكم توت سويت إلى المنستير نحكيو على تظاهرات سينما على الشاطئ وتفاصيل توت سويت. ويكاند زين نحكيو مهرجانات، نحكيو عروض، لكن زادا نحكيو تظاهرات اللي تتلائم مع الأجواء الصيفية. وباش نهزكم إلى المنستير بالتحديد من 10 إلى 12 أوت 2026. الجمهور وأحباء المنستير ضيوف كانوا أو زادا أولاد البلاد، نقول لهم إنه التظاهرة تظاهرة سينما على الشاطئ كما قلنا بالمنستير باش تكون على امتداد نهارين من 10 إلى 12 أوت. دونك نحكيو على مجموعة من الأفلام والورشات التنشيطية التوعوية اللي باش تكون موجوده. هذيا اللي حكي عليها المنظمين نتاع التظاهره هذيا، قالوا انه الهدف هو جعل السينما لغه للحوار ونافذه للتفكير، وتهدف زاد التظاهره الى تسليط الضوء على قضايا بيئيه واجتماعيه رهنه، من بينها اهميه المحافظه على البيئه البحريه والتوعيه بمخاطر الهجره غير النظاميه وما تخلفه من اثار اجتماعيه وانسانيه. نحكي على التظاهره تشرف عليها وزاره الشؤون الثقافيه وتنتظم ببدايه من المندوبيه الجهويه للشؤون بالمنستير بالاشتراك مع المركز الوطني للسينما والصورة، وين باش يتحول الشاطئ على امتداد 3 أيام إلى فضاء ثقافي مفتوح يقدم برنامج يستهدف مختلف الفئات العمرية والأسر. نحكيه على فعالية التظاهرة اللي تنطلق من شاطئ إسقامس نهار الاثنين 10 أوت مع عدد من الورشات في مجالات مختلفة، من بينها تطويع التين، جمالية الفنون، رسكلت النفايات البحرية، بالإضافة إلى عروض تنشيطية مع الدومال عملاقة وعرض موسيقي من تأثيث المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. ضمن عروض الأفلام زاد يضمن اليوم الأول عرض فيلم قصير حول البيئة البحرية بعنوان غزوة إنتاج جمعية أزرق الكبير، ويليها عرض فيلم ستارت اب لهيفل بن يوسف. تتواصل إقامة الورشات خلال اليومين الثاني والثالث، ويتابع الجمهور على الشاطئ عدد من العروض السينمائية، وين باش يشهد نهار 3/11 عرض شريط قصير بعنوان التنوع البيئي في خليج المنستير، يليه عرض شريط عائلي بعنوان خاتم عليسة إخراج محمد خليل بحري. أما اليوم الختامي نهار 12 أوت باش يتم خلاله عرض فيلم زرعتنا لأنيس الأسود. دونك مشيو فرهدوا بدلوا جو، ونذكركم انه التظاهره هذه كما قلنا باش تقام فعالياتها على شاطئ إسقانس من نهار الاثنين دونك 10 اوت الى غايه 12 من نفس الشهر. دونك سيني فاغ روسبينا، سينما على الشاطئ موجه من الابداع، هذا هو الشعار اللي تحملوا التظاهرة هذية. سينو خلينا من المنستير هكا نحكي وزيدة على تظاهرة أخرى، الأولى من نوعها الحقيقة سبيت لليوم تحتضن الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس، دونك بحضور نخبة من نجوم الراب التونسي والعربي، واللي لابش تتح سهراته بحفل يحيي الفنان التونسي بلتي. تنطلق سهرة الافتتاح قبل ساعة الساعة 10 ليلا، علاش؟ لأنه سويعة من زمان يعني قبل العرض الأساسي باش تكون البرمجة مخصصة لفنانين شبان من أبناء الجهة ينشطوا في مجال الراب، وباش يعتليوا ركح المسرح الأثري بسبيتلا باش يقدموا إبداعاتهم وإنتاجاتهم. من بعد يكون الفنان بلتي على موعد مع جمهوره. يضمن البرنامج الرسمي للدورة اللي تتواصل إلى غاية 14 أوت الجاري دونك مجموعة من العروض، وخلينا نذكروا أنه التظاهرة هذه تكون بدعم ومساندة مادية ولوجستية من مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية وولاية القصرين. نحكيه على 7 سهرات فنية تتوزع على مدى أسبوع بمشاركة كل من بلتي اللي يكون اليوم 8 أوت، ديدين كانون نهار 9 أوت، أرمستا نهار 10 أوت، فنان المغربي لاتزارو نهار 11 أوت، جانجون نهار 12 أوت، وإياسس الثنائي ألتاف وإف بي كاي سهرة نهار 13 أوت، ويكون الاختتام مع نوردو نهار 14 أوت. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين كان صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وقال أنه إقرار مهرجان الدولي للراب بسبيتلا يندرج ضمن توجه وزارة الشؤون الثقافية نحو إرساء مهرجانات ذات اختصاصات فنية واضحة، ويتجاوز النمط التقليدي للمهرجانات القديمة على البرمجة المتشابهة، ويجي هذا في إطار خارطة وطنية للمهرجانات المتخصصة والمحدثة جديدا. نحكيو كما قلنا دونك على تظاهر إن شاء الله، تو نتبعوا تفاصيلها مع مراسلينا وتكون عندكم
فكرة على الأجواء. نذكروا أنه أسعار تذكر باش تكون ما بين 15 و30 دينار حسب الفنيين بحسب السهرة. واليوم مثلا تذكرة حفل الافتتاح اليحيى بلتي باش تكون 30 دينار، والدورة التأسيسية راهي باش تكون موعد سنوي متخصص في موسيقى الراب بسبيتلا، يجمع بين الفن الشبابي المعاصر والموروث الأثري ويعزز الإشعاع الثقافي والسياحي للجهة. دونك ويتيح الفرصة لفناني الراب بالجهة باش أنهم يوريوا إبداعاتهم ويعرضوا تجاربهم أمام الجمهور. دونك نحكيو على الراب اللي يعد أحد أبرز فروع ثقافة البوب، وكما قلنا يستقطب في فئة عمرية هامة جدا. دونك أكيد أنتم حتى في مهرجانات تشوفوا أسماء اللي كنا نحكيو فيهم في الدورة التأسيسية، مدى الإقبال الجماهيري الكبير على عروضهم أينما كانوا. دونك أكيد كما قلنا احنا نتابعوا كل التظاهرات الثقافيه والعروض الفنيه اللي تكون مع مراسلينا ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم، والا على موقعنا جوهره فيم دوت نت. ويكاند زين.

0: ويكاند زين.
1: الـ 56 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. نذكركم أنه طقس ليلة السبت عامة باش يكون صافي إلى قليل السحب حسب توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي. الليلة في الليل درجة الحرارة تتراوح بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 30 و35 درجة ببقية الجهات. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل. دونك هذايا فيما يخص طقس الليلة السبت. دونك اللي عنده بروجرام هكا هاكا عندكم فكرة على الوضع الجوي، اللي أكيد مش يكون وضع جوي يعني ملائم للسهرات للاحتفالات، سورتو إذا كان يكون عنا برشة هكا من اللي قاعدين يحتفلوا بأعياد ميلادهم. قاعدين يقبل ساعة أعياد الميلاد نسلموا وديديكاسي جي من عند مدام جميلة ولطفي ونادية شاهد السحر وفخري بمناسبة بنوتتهم الجديدة سيليا، شرط تتربى في عزهم. دونك نعاودوا مدام جميلة وسي لطفي ومدام نادية شاهد، واللي يحبوا يسلموا على سحر وفخري ويقولوا لهم ان شاء الله سيليا تتربى في عزكم وان شاء الله بطول العمر. وخلينا زيدا احنا نسلموا على لميوش اللي هي عرفتك اللي ذكرت الاسماء هذه كله، حابة تعملوا لهم ديديكاس على موجات جهرة افين. سينو نقولوا إن شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير. محمد إسلام إسحاق اليوم يحتفل بعيد ميلاده، دونك موليد برج الأسد، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير يا محمد إسلام. ديديكاس يجي من عند ماماتك من ياري، تقول لك أنا نحبك برشا برشا برشا وإن شاء الله ديما في أعلى المراتب، وربي فضلك ليا وربي خليك ليا يا أعز محمد إسلام. ومن عند مامي زي وهوك حتى عمو سامي احتفل، عمو سامي احتفل احتفل بك وقال لك يا محمد إسلام إسحاق، ريت اسمه محليها مناش ممكن تسمع معه الغنية هذه يا محمد إسلام إسحاق. Happy birthday كولي وماما من يار، شكرا ما شاء الله ما شاء كولي إسمين. يلا ذي ديديكاس لي محمد إسلام إسحاق اليوم يحتفل بعد ميلاده. كيف كيف عنا لميوش لميا هيشري صديقتي العزيزة، نقول لها كل عام وانتي حايب ألف ألف خير لما تحتفل بعد ميلادها. أو كأصدقائي كلهم موليد برج الأسد ما شاء الله. هابي بيرثدي لميا، ما تحط ليش هذي عام مشي وعام جي اسم حاجة هكا ديناميك. يلا ادركي بيري فيزا نعاود. دونك لميوش نقول لها كل عام وانتي حايب ألف ألف خير تحتفل يوم بعد ميلادها. كيف كيف عنا دونك تحط لها عام مشي وعام جي. عنا زيد بشير اللي يحتفل بعيد ميلاده، دونك خونا المصور الفوتوغرافي المتميز جدا والزميل زيد اللي نقولوا له ان شاء الله كل عام وانتي فرحان. دونك ان شاء الله كل عام وانتي متألق يا بشير. قلت لكم ما شاء الله برج العظماء. دونك بشير ذياب يحتفل بعيد ميلاده زيد كيف كيف اليوم 8 اوت، وفي انتظار الاغنيه ظهر لي قربنا لوقت الاخبار رويدا رويدا، لانه اشرف بن عبد السلام يجي ويعطينا اخر التحينات والاخبار ونحن ناكلوا الجاتو. شو اسايم فماش غنى حبيت نعملها عام مشي وعام جاي وبعد. يلا ما تنساوش انه كل يوم فما فقره اعياد الميلاد ديديكاس نتاعكم. دونك فقره قوم عيدك اليوم اللي من خلال نجموا تبعثونا اس ام اس على 85 990 تحتفلوا باعياد ميلادكم كيما عمو سامي باش يحتفل توا بلميا ويحتفل بشير وتحتفل بين البارح لو عيد ميلادي 7 اوت ويا احنا نحتفلوا شاركي. يعطيك الصحه يا سامي يعطيك الصحه، هي دي الغريبه هابي بيرثدي تو يو سامي يا غالي، ان شاء الله نحتفلوا بيك حتى احنا في سبتمبر، اما مش عيد ميلاد يدخل الى القفص الذهبي. دونك في سبتمبر خونا سامي يحتفل بعقد قرانه، واحنا نحكيو قبيل على التحضيرات وكتبنا صديق وحنا ومصاريف وخليت الدنيا والسولد غالي أجواء دامل الكيف حاسين له مع العروس نتاعنا العريس عاد العريس نتاعنا المتألق في جوهرة فيم. وإن شاء الله نتمنيو لك يا سيدي الرفيه والبنين وهكا تكون الزيجة الصالحة بيان سور نقدموا لزيدا هي تحية. يلا سيدي احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى للتسعة ديما في ويكاند زين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ويكاند زين.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
1: جوهرة FM. Publicité.

مع الموجة. بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: الموجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع مخاطر الظواهر الجوية مع احتداد ظاهرة النينو. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن النظام القائم في مضيق هورمز لا رجعة فيه. في تفاصيل أخبارنا، قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. قسم الوظيفة العمومية نشر اليوم اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم 1 أوت الحالي، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وألياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. وتضمنت اللائحة دعوة إلى مراجعة وتحين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة كإصدار النظام الأساسي العام للبلديين وصرف المنحة الخصوصية وإقرار يوم وطني للعون البلدي ومراجعة مجلة الجماعات المحلية. المطالب والمدرجة باللائحة شملت أيضاً إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات وإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منحة التكاليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لهم. المتوقع أن يواصل طور النينو، وهي ظاهرة مناخية طبيعية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقي في التطور خلال الأشهر المقبلة، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف وتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم وفق آخر نشرة مناخية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. المنظمة أوضحت أن التوقعات تشير إلى تطور سريع نحو طور قوي من النينو خلال الفترة الممتدة من جويليا إلى سبتمبر القادم، في وقت تتجه فيه نماذج التنبؤ المستخدمة من قبل أبرز مراكز الأرصاد الجوية العالمية نحو ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقية. ووفق توقعات، قد يبلغ الفارق في متوسط درجة حرارة سطح البحر درجتين مئويتين خلال الفترة من جويليا إلى سبتمبر في مناطق الرصد الرئيسية، في حين يظل مسار الظاهرة في اتجاه تصاعدي خلال الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. المنظمة تتوقع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية في جزء كبير من العالم مع ارتفاع مخاطر الظواهر القصوى، داعية القطاعات الأكثر حساسية للمناخ على غرار الفلاحة وإدارة المياه والطاقة والصحة إلى تعزيز آليات الاستعداد والإنذار المبكر. في أبرز أخبارنا العالمية، كان المتحدث باسم الجيش الإيراني أن النظام القائم في مضيق هورمز لا رجعة فيها، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى القبول بالوضع القائم، وإلا فستتكبد خسائر أكبر بكثير مما تكبدته سابقا حسب تعبيره. وصل قائد القيادة الوسطى الأمريكية إلى الكيان لإجراء محادثات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وفقا ما أفادت بهيئة البث التابعة للاحتلال. وقالت الهيئة إن مباحثات قائد القيادة الوسطى الأمريكية ستتناول تطورات اتفاق غزة والعقبات التي تواجه تنفيذه، إلى جانب سيناريوهات التعامل مع إيران والتنسيق العسكري بين واشنطن والكيان. عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى النقلات التابعة لشركة الدوكا الإماراتية أثناء عبورها مضيق هورمز حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
2: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
3: كل شوية محلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البريكة غير مطيبة وأنت تريد وطيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغشش على أمي
2: تذكر في هرقلة بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 8 أوت مع عرض سوسة تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في سهرة 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 9 أوت مع نجلة تونسية في الزردة.
0: جوهرة جيت سيت.
4: Weekend Jam.
0: Plus de musique.

0: ويكاند زين.
1: السبعة واربعة وعشرين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. تحية لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. احنا بعد الميكس هذايا نثبتوا السبعة وخمسة وعشرين دقيقة، الاربعة وخمسة وعشرين دقيقة، نص الليل وخمسة وعشرين دقيقة. وزمي ثبت في الوقت سامي كيكا هو ميلا تاو السبعة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكم الخمسة نتاعك سبعة وخمسة وعشرين دقيقة تنجي ستة معناها. تحية للي تحقوا بينا في الاستماع كالعادة، نذكركم بالمواعيد اللي تنجموا انتو ما تكون في الاجندة متاعكم. نحكيه على مواعيد ونحكيه زادة على سهرات تكون في إطار الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. كالعادة سهرات الحقيقة تكون هكا الجانب الفكاهي فيها هو اللي يطغى بقوة، والتفاصيل تتعرفوا عليها توت سويت مع ضيفتي دعاء فتيس الناطقة الرسمية باسم المهرجان توت سويت في ويكاند زينة. ويكاند زين. أي دعاء، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عيشك، مرحبا بك هبة، مرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام.
1: أي اللي يسمعوا فينا تو فكرة هبهم، ونعرف برشا لقيت هذايا بداو فكرة هبهم، واللي يقول لك نهاية لحد زعما وين باش نعدي هكا بروجرام عشوية وسهرية، شنو نقولوا لهم يا دعاء؟
2: قولوا لهم مرحبا بكم في هرقلة بارك.
1: اي
2: تنجموا تجيو بحثينا تعديو نهار كامل تتفرهدوا فيه صباح وعائلة الكل. وتعديو بحثينا السهرية متاع الويكاند نتاعكم في سهرة غدوة مع كريم الغربي العشرة متاع الليل.
1: دونك غدوة سهرية كريم الغربي العشرة متاع الليل. اللي يسمعوا فينا وحنا نعرفوا برشا مواطنين بالخارج الحقيقة بيقول لك خلينا نتفرهد نلقى بروجرام نلقى هكا جو، دونك غدوة ينجموا من الأربعة متاع العشية النص الليل نقول لنا يبدوا متهنين صغار يلعبوا في البارك اذا كان يحبوا يلعبوا، وهما هاكم عندهم ساعه ونص من الضحك المتوسط
2: حتى هما ينجموا يلعبوا زياده في البارك
1: بيان سور. الكبار مش يلعبوا، ما نحبوا يتفرجوا في السهريه
2: وفي الاخر الكل يتفرجوا في السهريه
1: هكا ولا هو اللي باه في هرقلة بارك انه الفضاء هو للكبار وللصغار هكا ولا ذكرنا بالالعاب.
2: الالعاب عندنا كارتينغ اللي هو مشهور في هرقلة بارك، عندنا تيروليان، زيبلاين، عندنا توت اون زون سبورتيف، توت اون زون بور لي انفون، عندنا لي فير وورد، عندنا فور بربر، عندنا بينت بول، عندنا بليزيور جو، الانواع تاع لي جو الكل، جو داكتيفيتي، جو دادرينالين، جو ما فيهمش برشا مجهود، جو دو كونسونطراسيون، عندنا لي جو الكل اللي نجموا يتفرهدوا يلعبوهم كبار وصغار.
1: تري بيان. والحاجه اللي اضافها هرقلة بارك هو المهرجان. النسخة الأولى مهرجان هرقلة اللي شد يعني نجاح من قطاع النظير لأنه جاب أسماء عربية كبيرة، والنسخة الثانية زادة اللي كانت خاصة جدا واختارت أنه الكوميديا هي تكون العنوان الأبرز هكا ولا؟
2: وي الإديسيون الأولى خدمنا على الأغاني، خدمنا على الفنانين من الوسط التونسي والوسط العربي. في الإديسيون هذه اخترنا أنه الإديسيون تكون كوميدي سبيسيال كوميدي، اخترنا فيها توينس كوميدي زيدا ومغاربة ومن كيما أمين غادي دونك فوالا.
1: وعندنا سامية زيدا اللي هي تونسية،
2: اللي هي تونسية ويحبوها برشا توينسا في الخارج وفي تونس. ان شاء الله نهار 13 اوت في هذه المرأة جوست بعد كريم الغربي.
1: تري بيان. دونك غدوة كريم الغربي خذكروا باللي تيكي، نذكروا باللي برومو زيدا اللي موجودين.
2: عندنا دي برومو، عندنا تيكي ستاندار 25 دينار، تيكي في اي بي 40 دينار، الأطفال اللي أقل من 12 عام عندهم 50% اوف على تيكي، اللي اقل من 5 سنين لاكسي نتاعهم غراتوي، وسبيسيالمون اللي باش يجي لهرقلة بارك سور بلاس وياخذ تيكي، تيكي نتاعو تولي له ب 15 دينار او ليو دو 25 دينار.
1: داكور، دونك غدوة في مباشرة من هرقلة بارك 15 دينار.
2: 15 دينار وي
1: داكور.
2: على تذكرتي بوانتين ولا على ابليكاسيون هرقلة بارك تقعد 25 دينار التيكي و 40 دينار الفي اي بي.
1: تري بيان. دونك هاكا غدوة عندكم نهاير سبيسيال ضحك العاب اجواء، عندكم زادة حتى الغستو، عندكم كل شيء.
2: انا فورميلا 1 الغستو نتاعنا كل شيء موجود في البارك، ماكش باش تستحق حتى شيء.
1: تري بيان. حتى وين باش يصلي وين
2: معناها كل شيء متواجد.
1: نعرف الاسباس درتو كل
2: كل ما يستحقوا الحريف نتاعنا باش يلقاه من الباب لونتري لهرقلة بارك حتى هو خارج ان شاء الله يكون راضي ويكون ساتيسفي
1: ان شاء الله. ذكروا بسهرات، باقي سهرات.
2: باقي سهرات عندنا كريم الغربي اللي هو غدوه، عندنا بعده سامية اورسمان نهار 13 اوت، ونختموا في السهره الاختتاميه نهار 18 اوت مع بينومي اس بلس 1.
1: تري بيان. هذوما سهرات اللي تنجموا تتمتعوا بها وتختموا بها صيفيه والعروض عروض صيف 2026 سورتو مواطنينا بالخارج اللي يكونوا في هرقلة واللي يبداو يلوجوا على ليزاكتيفيتي كيف كيف التوانسه زاده اهالينا في هرقله زاده نسلموا عليهم اللي يمكن المهرجان خلق ديناميكيه خاصه والبارك خلق ديناميكيه خاصه. تحيه لكل اهالينا في هرقله، الناس الطيبه، الناس المحلاها، المدينه جميله برشا هكا ولا
2: جميله جدا هرقله بالحق. ولي جي غادي دونك يجي خاطر البارك ولا الفستيفال دونك هذاك يخليه يكتشف زاده هرقله دونك هذا يساعد في احياء المنطقه بالباهي.
1: مشي وشري واقف فما برشا حاجات في المتناول. دعاء افتيس نطقه باسم المهرجان، خلي لي كلمه الختام ودعوتك للي يسمعوا فينا واكيد برشا لقيت هذا يسمعوا فينا على الدنيا وما فيها.
2: لي تيكي قاعدين يتباعوا بصفه جيده، نشجع كل الناس اللي يحبوا يجوا بحدنا باش يجوا بحدنا ويشوفوا لي تيكي نتاعهم في ساعه. دونك نحب نذكركم لي تيكي تتباع على تسكرتي.ان على الابليكاسيون رجلا بارك ولا سور بلاس في رجلا بارك. تنجموا تتصلوا بينا على الرقم الخاص بالمهرجان 98 120 229، 98 120 229. السهرة تبدأ العاشرة ليلا في رجلا بارك، نستنيكم تجيو بحثينا الناس الكل.
1: أعطيك الصحة دعاء، شكرا لك دعاء فتيس نطقة باسم المهرجان مهرجان هرقلة الدولي الدورة الثانية في هرقلة بارك. دونك هكا أعطينوكم زادة رونديفو آخر باش تكون الويكاند زين وتعمل 66 كيف 37 دقيقة الرونديفو متواصل معاكم حتى للتسعة. ويكاند زين.

ويكاند زين. 48 دقيقة على مشاهدنا ويكاند زين وسهرات انتم تنجموا تتمتعوا بها الليلة في إطار مجموعة من المهرجانات. نذكركم أنه اليوم 8 أوت وإلى غاية 16 من نفس الشهر نحكي على افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. اليوم بدار ثقافة الطيب المهيري بحي الزهورة بارتي من 10 تعليل حفل الفنانة درصاف الحمداني في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور. كيف كيف بمسرح لوائد تلقى بصفاقس مع 10 تعليل عرض الموسيقار أمين بوتشارد مع العشرة متاع ليزادة بمسرح لوائد تلق ببوغرنيين عرض لمجموعة مونو بلانكو وعرض للفرقة الوطنية للفنون الشعبية ليلة في مسرح لوائد تلق بالحمامات حفل نجاة عتيبو في مسرح كارتاج حفل ثامر عاشور وبالمسرح الأثري بسبيتلا افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الراب بسبيتلا حفل يحيي الفنان بالتي. وكنا حكينا على العروض والسهرات والأجواء اللي باش تميز النسخة الأولى والدورة التأسيسية لمهرجان سبيتلا اللي باش يكون مختص بالراب. وعطينا كل التفاصيل حتى فيما يخص سعر التذاكر اللي باش تتراوح ما بين 15 و30 دينار. ما خلينا زيدا نذكركم بالبلاغات. وحسب جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بيقصر هليل تقرر الليلة إلغاء سهرة المحفل الجربي وتم تأجيل عرض عبودة شو ليوم 10 أوت، وذلك لأسباب خارجة عن نطاق الهيئة ولا علاقة لها بهذا القرار. وتأكد الهيئة أنها سعات منذ انطلاق المهرجان إلى توفير كل الظروف المريحة لجميع الأطراف المداخلة وتعتذر من جماهير المهرجان وتدعوهم إلى استرجاع ثمن تذاكرهم من نفس نقاط بيع التذاكر. وتقول أنه نشكر كل الأطراف اللي ساهمت في دعم المهرجان وباش نواصلوا العمل بكل جهد لإنجاح السهرات المتبقية، وهي عرض كازو نهار 14 أوت، عرض لطفي بوشناق نهار 17 أوت، وعرض الزيارة نهار 20 أوت 2026. دوك فيما يخص كما قلنا البلاغ اللي ترجموا تلقاوه وتقراوه على الصفحة الرسمية لجمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بقصر هليل على الفيسبوك. دوك هذية فيما يخص السهرات، فيما يخص العروض، وفيما يخص الأجواء الصيفية اللي ما زالت متواصلة واللي تلقاوها معنا زيدا مع مراسلينا وزملائنا بالفيديو بالصور وكل الأجواء دي على موقعنا جهرفم.net، وإلا زيدا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفم.

0: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور الإتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصان الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجعها لبلاصتها. الإتوال أنت يا ديال.
1: Weekend Zen.

0: مع الموجة.
1: 8:07 دقائق نموج مع الموجة ونموج زادة مع الأخبار. تحياتنا لكم من ما كنتوا في المتابعة. هذه ساعتنا الثالثة من ويكاند زين. قال لي منير زحمة يا دنيا زحمة، سيركولاسيون وأجواء احتفالية. سي منير إسماعيل أهلا وسهلا مرحبا. أجواء الاحتفالية احتفالية سيركولاسيون برشا، دونك خلي العباد تعمل بون كيف، خلي الناس تتفرهد، هما يتفرهدوا وحنا خنعطيهم اخر الاخبار بيان سور في علاقه بنجوم يحبوهم يسمعوهم وتكون اغانيهم على البلاي ليست نتاعنا وفي البلاي ليست نتاعنا، سورتو كي نحكيو على الهضبه ونحكيو على شيرين عبد الوهاب اللي ترجع لجمهورها. شيرين اللي غيابها طول على جمهورها، ولكن كما قلنا البارح عجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات كانت شيرين هي البطله في الفيديوهات هذيا، وقت اللي صافحت جمهورها وقت اللي كانت قدام إقبال جماهيري كبير وحتى نجوم من الوطن العربي وممثلين كانوا حاضرين في أول حفل تعود بشيرين لجمهورها في منطقة بورتوغال في العالمين، بمدينة العالمين الجديدة في الساحل الشمالي. كما قلنا أول ظهور الساحل الشمالي بيان سور بيان سور، تحب تمشي للساحل الشمالي لازم قرض، كيف تحب تمشي للساحل الشمالي لازم تقدم قرض، قدم وبلوه روز في أول ظهور فني لها بمصر بعد فترة طويلة من الغياب عن المسرح. شيرين اللي طلت على جمهورها بحيوية كبيرة لقات استقبال استثنائي كما قلنا أول ما طلعت على المسرح، دونك كل العادة معناها حبت أنها تدخل هكا بجو متاحة. قالت كل الناس بتقول رجعت وأنا حجزت أول تذكرة وجيت على طول، بس منين ما عرفش يعني، حبت هكا تقول جمهورها اللي هي يمكن كانت في فترة ما كانتش فيها مروحها ولكن رجعت لجمهورها ولمحبيها. شيرين اللي لقبوها بصوت مصر كانت عطات تعليق وقالت بكل عفوية وابتسامة كلنا صوت مصر، كل صوت في مصر هو يعتبر معني كل فنان هو يعتبر صوت مصر، وأكدت على روح المحبة والتقدير لزميلاتها في الوسط الغنائي، وهذا يحسم الجدل اللي أثير مؤخرا حول لقب صوت مصر. دونك كما قلنا عبرت على حبها، قالت وحشتوني قد الدنيا، هتافات كبيرة، ترحيب كبير من عند الحضور بشيرين اللي تعود لجمهورها بعد غياب كبير. قدمت مجموعة من الأغاني باقة متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية القديمة والجديدة، وتفاعل مع الجمهور، غنى وكان حاضر لغنائيات كما أنا في الغرام، كتر خيري، مشاعر، بتمنى نساك، على بالي، تباعا وبحرية وغيرها من الأغاني. شاركها البارح زادة في الغناء وعلى المسرح محمود الليثي اللي سجل حضور لافت وكان معناها من أكبر المساندين لشيرين في أول ظهور لها أمام الجمهور بتاعها بعد فترة كما قلنا غياب طويلة، حتى بعض الكاميرا معناها التقطوا هكا دموع الفرح أول ما طلعت شيرين على ستيج. دونك شفنا البارح كما قلنا شاركها الغناء. غدا عبد الرازق إلهام شاهين كانوا ضمن الحضور وكتبوا وعلقوا على الريزوس متاحهم على الانستغرام، قالوا حفل ناجح جدا، تألق لشيرين في الساحل واستقبال رائع من الجمهور، برافو شيرين ويا رب دايما بالنجاح وبالتوفيق. كيف كيف زاد حضرة هلا صدقي، حضرة الإعلامية لميس الحديدي، بوسي شلبي، رنا سماحة وغيرها من الفنانين والفنانات كما قلنا اللي جاوا لي مساندة شيرين عبد الوهاب. كيف كيف شيرين توجهت بتحية خاصة لابنتها اللي تواجدت هنا مصطفى بين الجمهور، دعمتها ساندتها، كانت هكا فرحانة برشا خلينا نقوله بالتلقائية اللي تعودت بها شيرين مع جمهورها. كيف كيف زاد شيرين حابة توصل نفس المشاعر، وكان حفل ناجح وتصدر الترند على منصة إكس في مصر. خلينا نقعدوا في العالمين، سي نقض في الساحل الشمالي زادة برشا فلوس لأنه نحكي زادة على الهضبة. عمرو دياب اللي البارح الجمعة على مسرح أرينا مش الجولف، دونك أرينا العالمين بالساحل الشمالي وضمن فعاليات مبادرة يلا ساحل يلا يا منير. دونك وسط حضور جماهيري كبير البارح أحيا عمرو دياب حفل غنائي ضخم، أعرب كيف كيف عن سعادته بلقاء جمهوره بعد غياب دام أكثر من 6 شهور على إقامة الحفلات في مصر، وتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين والمنظمين الحفل، وقال وحشتوني، مبسوط جدا بوجودي معاكم. دونك 6 شهور يحضر في أعمال جديدة وألبوم جديد، وهذا يجي أول حفل بعد صدور الألبوم. عمرو دياب اللي قدم بقى متنوعة من أغانيه، نلقاو غلاوتك، حبيتك، وياه، راجع، أمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، نقصك، القعدة أكثر وأكثر، شكرا، من هنا لبكرة، وبابا، وغيرها من الأغاني اللي الجمهور رددها. وكما قلنا حبيتك لايف لأول مرة في حفل الهضبة بالساحل، كان هو العنوان الأبرز لأول أغنية قدمها كما قلنا لجمهوره ومتابعيه. دونك هذه من الألبوم الأخير حبيتك. كيف كيف زادة كانت فيما لحظات هكا وجو سمباتيك ما بين عمرو دياب والملحن الشاب أدهم أيمن بهجة أمر، ما شاء الله أدهم أيمن بهجة أمر، دونك اللي تعاونوا مع بعضهم في أغنية سلام كبير ضمن ألبومه الأخير، وقال أنا مبسوط بتعاملي معاك ومسحه مباشرة، وقال أنت عملت معايا الأغنية قبل ما تكمل 17 سنة وأنت هكا عملت معناها ركور كيما ميسي. دونك كيما نقولوا لحظات جميلة جدا شاركته حتى بطلت الكليب، كليب لولا البنات اللي كانت حاضرة معاه لأول مرة على المسرح، وشاركته بطولة الفيديو كليب كيما قلنا، طلعت وغنيت وكانت أجواء تعمل 66 كيف. دونك العالمين، حافلة في العالمين في الساحل الشمالي، شيرين والهضبة البارح نهاير الجمعة، تكون الأجواء على العال كسوسو على الريزو سوسيو، وإلا زادة من خلال اللقاء المباشر مع جمهورهم. احنا يكونوا حاضرين معنا في البليست متاعنا لأنه الهضبة نحبوه برشا، وشيرين زادة من خلال غناية تباعا تباعا. نقولكم خليكم معنا حتى للتسعة في ويكاند زينة.

0: جوهرة. Summer Station. موج مع الموجة.
1: هو أنت مين فكرني بيه؟ اسمك إيه علشان؟

مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير

0: ريثم اوف ذا نايت، احنا كيفاش الاجواء؟ اجواء تعمل 66، كيف اجواء احتفاليه صيفيه بامتياز، نعيشوا على وقع السهرات هكا، خرجات تفرهيد. دونك تحيه لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعه، ونحكيوا على طقس راهو يتواصل هكا ملائم للانشطه الكل، معناها للتفرهيد للجو. ونحكيوا على درجه حراره توصل ال 35 درجه حسب توقعات المعهد الوطني رصد الجوي. دونك الليله في الليل بين 26 و 30 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. دونك ريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وقوية نسبية بأقصى الجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. دونك طقس جميل خلينا نقوله يشجع لك اللمة العائلية، وكل عشية اللي يعمل 66 كيف، وكل كريسي البلاستيك، وكل جلاسير، وكل دلاعة وكعبة الهندي يبدو بردين. فما هندي جنوة، حس فما دعوة ملحة على الفيسبوك على خزوزو سيونيس تتساءل وينو الهندي. يقولكم راه موجود الهندي على قرارات الطريق، وما بعض الأماكن متوفر فيها الهندي، لكن سعر غالي شوية كيف وكيف الكرموس. دونك ما عارش انتي سيمونية شنو رايك، انتي الكرموس متوفر وين متوفر؟ عطينا الادريس وين قديش فين في جنينه. كلنا لدار منير. كنا ديريكسيون دار منير. دونك اما الهندي ليه؟ الهندي متوفر فما، اما مش بالكميات اللي الموجوده اللي استنسنا بها، ما متوفر في بعض المناطق. دونك لما العائليه هكا نعرفوها تكسر على شواطئنا التونسيه. دونك كل كريزي بلاستيك شنو، مع كلنا في المال معني كلنا مسلحين. أجواء تعمل الكيف إن شاء الله، ناس الكل عامله بون كيف إن شاء الله. سيف كل واحد بيان ليه، ما المدخم عاد عنده كل كريسي الأخرين، عرفت أبو كريسي حلفه المتكلفين هذوكم عاد شنو تاو سينو مالا جاي من برا هذوكم، حتى في تونس موجودين راه. دونك هاكا تفرهدوا البودجي اللي تقدروا عليه، المهم تكون اللمه، المهم تكونك الضحكه، المهم تكونوا مع العائله، تكونوا هكا في اجواء طيبه واجواء صحيه. السعاده راهي تفاصيل، سعاده راهي تفاصيل. وخرج لي كوتشينغ، انت فقره كوتشينغ على ويكاند زين تولي، خرج لي فقره كوتشينغ برامي. هي السعاده راهي تفاصيل، المهم تبدا صحيح. انا معني انا ومنير بدا بيكون عنده ميكرو منير خلياتي بيان سور. تبدا مع العائله، تبدا الوالده الوالد، تبدا المدام، يبداو الصغارات يلعبوا. دونك اي ريض اقعد والله لا عاد نجيبكم. هذه اخر مره ديو للبحر. دونك هذه هي الاجواء الصيفيه، ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. احنا اللي علينا هنا اقترحنا عليكم، عطيناكم الافكار، واكيد راي افكار تعمل الكيف ما تكلفش برشا. سينو الموسيقى تواصل معاكم حتى للتسعه في ويكاند زين، والويكاند ما ينجم يكون كان زين بكم انتوما وببروجراماتكم. قاعدين نتفرجوا زيد على صور اللي توثق هكا الحضور الجماهيري كبير لمهرجان كارتاج الدول، سورتو ليله سهره تامر عاشور اللي تكون امام شبابيك مغلقه. دونك ما شاء الله عليهم، يعني من الخمسه نتاع العشيه تكون الصفوف أمام المسرح. ويا تامر لا تامر عاشور باش يكون حاضر. ميلا اليوم في سهرية كما قلنا أمام شبابيك مغلقة، والجمهور حاضر من ساعات وبكرة بالشكاكة، يضمن بلاصته وتكون رؤية واضحة، ويكون السهر بيان سور تمشي مخرة تتعب راه. دونك إن شاء الله تكون السهرات الكل هكا فيها إقبال جماهيري مهم، وأجواء تكون طيبة مع الناس الكل. سينو خليكم مع جوزيف عطية اللي كان حاضر زادة في إطار مهرجان الحمامات الدولي في العروض الأولى، ومهرجان الحمامات اللي قريبا سيدرس إطار على دورته. نحكيه يمكن على زوز عروض متبقية أو زوز عروض على ما يبدو. دونك آدم، وحفل الاختتام يكون مع صوفيا صادق دون احتساب سهرية الليلة مع نجاة عتابو. دونك إن شاء الله تكون السهرات الكل نلت رضاكم واستحسانكم، اخترتوا الفنانين اللي تحبوا عليها، لقيتوا ديجا ظلتكم في الفنانين اللي تحبوا تحضرهم للسهرات. صحيح الأسماء تتكرر في المهرجانات، صحيح أنه العروض تتكرر، ولكن الكل ناسنا نعرفوا أنه البودجي يعني حتى انه بعض الاسماء تكون غايبه، ولكن يبدو انه شهر سبتمبر باش يحمل مجموعه من النجوم براتيكمون، وكانه المهرجانات باش تولي في سبتمبر. دونك نحكيو على حفلات خاصه، نلقاو نصيف زيتون، باش نلقاو ادم مره اخرى على مسرح كارتاج، باش نلقاو مي فاروق. بالنسبه لحفل جورج وسوف على ما يبدو الامور الاداريه لم يعني تكن هكا على اتم معنى اكمل وجه بليتو، والاستعدادات ما حالت دون انه يكون حاضر في شهر شهر سبتمبر، هذا حسب ما دونه بعض الصحفيين والمقربين. دونك سيغيب على حفلات شهر سبتمبر، كيف كيف زاد اسماء كيما نانسي عجرم، كيما شكون عنا اخر. دونك هذوما الاسماء اللي براتيكمون اللي قاعدين نكتشفوا فيها في سهرات سبتمبر اللي باش تكون ان شاء الله الجمهور يكون حاضر ويتمتع بها للي راتا بعض السهرات. بالنسبه لفضل شاكر ما نعرفوش، هاو بون انت تحب فضل شاكر، ولد فضل شاكر ما نعرفش، ولد فضل شاكر وقتاش وين ما عنديش فكره الحقيقه. خليك انا نعرف، انا نعرف وانت تعرف. يلا سيدي خليكم معنا حتى للتسعة. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة.

58 دقيقة على مجاهدنا. احنا هكا بدينا نوصل معكم الاخر الرانديفو بالنسبة لليوم في ويكاند زين. تحيات ليكيب الكل, تحيات ليكم انتوما ساعة تو دابور اللي تكونوا ديما كونيكتي معنا برانشي على مجاهدنا مع الموسيقى اللي مازالت متواصلة والبرامج اللي تبع معكم كل ما هو صيفي والمود الصيفي. خليني نسلم على ليكيب الكل. دونك مروان سعد في تنسيق العام, شكرا ليك. تحيات سامي دويري في ساعتنا الأولى والثانية ومنير اسماعيل في ساعتنا الثالثة. أهلا وسهلا ومرحبا يا سي منير, منور. مازالت السهرية متواصلة هكا ولا ما زالت السهرية متواصلة؟ تحيتنا لياسمين في الديجيتال. أنا نترككم للايف متاعنا كالعادة, هبة الوصيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. نقولكم بون ويكاند, إن شاء الله ويكاند يكون زين لكم الناس الكل. تشاو تشاو, باي باي.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظمت اليوم بالمركز الوسيط بفوشانة من ولاية بن عروس عيادة الأمل للأقلاع عن الإدمان، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بن عروس، وفي إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وتعزيز الجهود المشتركة لمساعدة المدمنين على التخلص من الإدمان بمختلف أصنافه وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وضح المدير الجهوي للصحابي بن عروس فرحات زهمول أن العيادة سجلت إقبالا هاما من فئة الشباب وذويهم، مؤكدا على ضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للمدمنين ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العلاج وإعادة إدماجهم في المجتمع. دوليا، إيران تقول أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي، في الوقت الذي ذكرت فيه الإمارات أن طهران هاجمت سفينة أخرى في المنطقة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى بما في ذلك تعويضات الولايات المتحدة لإيران. وزير الخارجية التركي يقول أن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الواردة في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران. إسرائيل تبحث سحب قواتها من بعض المناطق الواقعة داخل الخط الأصفر في قطاع غزة في خطوة محتملة تتجاوز موقفها السابق الرافض لأي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس، وفقا لما أوردت وسائل إعلام عبرية. وفي ختم هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، درجة الحرارة تتراوح بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: تحكم جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: يعني مواطنة في حي رياض الخامس يا أخي تو مستأنسين من القصوونا من مضيعة متاع النهار يرجع الستة متاع الصباح، لا يزي ماهمش يحترموا في القرار اللي هبطوه، لا يزي سميت على الجريف اللي تعملت أمس اليوم قريب 8 متاع الصباح. يا أخي شماتة فينا خاطر عملنا جريف ولا شنو؟ والله العظيم ما هو معقول الشيء اللي قاعد يصير، معناها يعني تو نخرج لخدمتي ما نجمش نخرج، يلزمني نعبي الماء خاطر كان ما نعبيش الماء نرجع نلقى الماء مقصود. يا ولادي تكلموا واعملوا حل يا ولادي، يا رسول الله عيب الشيء اللي قاعد يصير يا رسول الله.
2: قال لك سيدي من أحسن إدارات انضباط وخدمات فهمت يا جليلة لسيادة المواطن هي السونار، تضربنا وتضرب علينا، إيه نعم تضربنا وتضرب علينا، إيش معنى الحديث هذا؟ قص علينا الماء في كل وقت، ما تعرفش عليه وقت إيش يتقص عليك، ما غير ما تعلمنا، تضرب علينا نخلص الماء في عقلنا، إيش معنى هذاك؟ إيش معنى تضرب علينا؟ الدافع علينا، هذا كله الحقيقة. اون جينيرال اخويا لا تضربني لا تضرب علي، بريكم منضبطين كافي قطع الماء للناس.
3: برشا عبادي جيت عندي هنا فاكونس باش ترجع للبلاد تاع تونس، جيت ترقى يوسخ ولي بوبال، معني واحد عنده فاكونس كامله جا لي غوت محفرين كيما جا ما مشى، فريمون وينهم المسؤولين عن النظافه؟ وينهم يعني ما كانتش هكا تونس قبل، فهمتني في غاز في غاز.
4: بربيك العباد اللي تلوم على التاكسي الفردي، كيفاش الشوفير يسأل الحريف يقول له وين ماشي قبل ما يطلع؟ بالله يا تاكسيست نتاع نابل هذايا اللي عملوا له بركاج وحطوه في الماء، العباد هذه معناها اللي تعلق، هي تراها انتم مش ما تعلقوا في الحادثه هذه، الراجل معناها في النهار وهي القايله معناها يكفوه ويعتديوا عليه ويحطوه في الماء ويعملوا بركاج بالتاكسي، بالله ما يعرفش حاجه من هكا، ما عادش يتكلم يعمل مزيان، زعام كان في التعليق الفارغه، اما الخدمه والفعل يجيبوا ربي.
5: يا رسول الله ولا الماء مقطوع؟ الماء المعدني، ماء المعدني ولا مقطوع؟ ما فماش حتى دبوسه في الحوانة يا رسول الله، هذا سبوتاج يعملوا فيه الشكون.
6: حبيت نحكي على كاسه نتاع ماء، مش مشكلة ماء اللي هي من شهر جوان، نحن ناس ما عندناش ماء، مع اللي نحن ولاد قصيبه بنات بوزر توزه، نحن ناس عايشين بلاش ماء، في 50 سخانه عديناها بلاش ماء، قلت ربي لا يرجعوا ساعه ساعتين في النهار، والجماعه اللي تسكن الفوق ما تتمتعش بيه، بالقطره نعبيه ودبوزه، بالقطره نستناو القطره تهبط، تكلمنا وقفنا مشينا للسوناد مشينا عملنا الدنيا الكل، شيء تحبونا نعمله بالضبط، نلموا رواحنا الكل ونخرجوا منها البلاد، الماء في 50 سخانه. معناش ماء ثلاثة شهور داخلين في الشهر الثالث طوى معناش ماء نسير ولايه السياحة والاقتصاد والدنيا وعلى كل شيء معناش ماء، شوفونا حل وصلونا صوتنا لأي عبد خلي شوفنا حل في حياتنا.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك
2: على جوهرة اف ام تي في. موجة
3: جوهرة اف ام
4: Oh, yeah.

جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنبل اليوم من حجز 8832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي، من بينها 5928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك لوكالة تونس أفريقيا للأمن. وأشارت المبروك إلى أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا، مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع مواد البناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وأحداث ندرة في المنتوج. وأبرزت أن فريق المراقبة الاقتصادية بنابل تعهد بإتمام إجراءات من القيمة المالية للمحجوز لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير محضر بحث اقتصادي في شأن المخالف من أجل الاحتكار والمضاربة. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان معز الشريف بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. دوليا الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم تحويل مسار 53 سفينة تجارية ضمن عمليات تنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على إيران. وقالت القيادة في بيان أن القوات الأمريكية عطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين حتى 8 أوت من دون الكشف عن هوية السفن أو مواقع اعتراضها وطبيعة حمولتها. السلطات العراقية تعلن تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف محددة، ولم يكشف الإعلان هوية الشبكة أو عدد عناصرها والجهة التي تقف وراءها، كما لم يحدد طبيعة الأهداف التي كانت تعتزم مهاجمتها أو مواقعها. من أخبار العالم أيضا، أطلقت جامعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مدينة مأرب يوم أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بحسب وكالة الأنباء التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها سبأ. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Le sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jean-Louis.
2: بيلي عايد
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي، جمهور الإتوال يواصل كتابة التاريخ وإظهار الحب الكبير والانتماء للنادي من خلال التوافد بأعداد محترمة على مقر النادي في إطار حملة فضل النزاعات. كما تشوفوا الفيديو اللي تلقاه على الباج متاعنا سبور جوهر فام، أعداد محترمة من جماهير الإتوال موجودة في اللوكال لمساعدة الفريق في إطار حملة فضل النزاعات. فبرافو لهذه الجماهير اللي قاعدة تعاون بال اللي تقدر من أجل فض كل النزاعات وتمكين النادي من لعب البطولة والحصول على الإجازة قبل 10 أوت الجارية. بدأنا نحكي على جماهير الإتوال بفضلها تمكنت اللجنة المستقلة لفضل النزاعات من غلق زوز نزاعات جدد اليوم، اللي هما الملف عدد 16 المتعلق باللاعب عبد الرزاق بوزرة البالغ قيمته 90 مليون، وأيضا غلق ملف زياد بوغطاس اللي تبلغ قيمته 23 مليون مع تقسيط بقية مستحقاته على 4 دفعات بقيمة 47 مليون و500 دينار لكل قسط. الملف الوحيد اللي مازال في النزاعات هو ملف محمد أمين بن عمر اللي فيه 400 مليون واللي توجهت له اللجنة المستقلة لفضل النزاعات بالشكر. تقول أمين مشكور على قبل الحصول على 400 ألف دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على عدة دفعات، وأيضا ذكرت أنه أمين بن عمر في الموسم الفارط أمضى على الاتفاقية مع اللجنة دون الحصول على المبلغ المتفق حوله، هو ممكن الإتوال من الحصول على إجازة المشاركة في البطولة وأيضا مسابقة كأس الكاف. أمين ما تحصل على المبلغ إلا بعد 3 أسابيع من آخر يوم في المهلة، دونك مازال دوسي وحيد اللي على مازال في النزاعات هو دوسي كما قلت محمد أمين بن عمر اللي فيه 400 مليون، والأبواب مفتوحة قدام جماهير الإتوال في 48 ساعة لغلق كل الملفات والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة من خلال شريان المراول ليزابمون وأيضا ليدان. دونك تحدي بالنسبة لجماهير الإتوال لغلق كل النزاعات في 48 ساعة المقبلة. عندما حكينا على الإتوال، الفريق اللي وصل ترابسو في مدينة حمام بورقيبة ليوفا بعد غدوة لحد. الفريق لعب زوز مقابلات ودية ضد الأولمبي البيجي، مقابلة وفات على نتيجة التعادل 0-0، والبارح فوز على الأمر الرياضي بحمام سوسة 2-0، أهداف محمد الهادي بوسلامة وأيضا ساندي. بالنسبة للمقابلة الأولى اللي كان لعبها في استاد محمد معروف كان ضد ترجي جرجيس، كان ربحوا 2-0 بفضل ثنائية أسامة عبيد. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري، توزيع المسؤوليات في الهيئة التسييرية للفريق. السادة كل من جمال السقا رئيس الهيئة، نزار الجمالي نائب رئيس، ناجي صخيري نائب رئيس، كمال هلال كاتب عام، منير الوشام مشرف على فرع كرة القدم، نبيل ترجمان أمين ميل، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، الهادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، وأنيس المدب رئيس لجنة الدعم. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت الاتفاق مبدئي مع ناجي الجويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الحسم في كل التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي. دونك منتظر أنه تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم باش تكون على النحو التالي: ناجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسانة مسؤول على التعيينات، وليد الحراد مسؤول على تعيين الحكام المساعدين، يوسف الأسراري باش يكون في خطة منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، رسميا الفريق تعاقد مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستيو لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. على الترجي الرياضي التونسي، يوسف دبلالي يلتحق بتربص الفريق في جمرت بعد ما جدد عقده لمدة موسم واحد. وصول مدافع من مالي اسمه إسماعيل سيمبارا عمره 28 سنة لتونس، يلعب قلب دفاع لإتمام إجراءات تعاقده مع فريق النادي الإفريقي. الملاعب هذا كان انشط في المغرب التطويني أيضا وذيبو الموريتاني، والنادي الإفريقي كان تعاقد نذكره مع المهاجم الكاميروني تادوسن كانغ، وأيضا صحح عقد احتراف للظهير الأيسر محمد علي شوشان لمدة 5 مواسم. وعلى تقارير صحفية اللي أكدت الأخبار منها أنفو بايه، الأرجنتينية وفاة خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي وكيل أعماله عن عمر 68 سنة بعد معاناة مع المرض. خورخي توفى في أحد عيادات روزاريو البارح مع العشرة متاع الليل. وحتى ريال مدريد من خلال الصفحة الرسمية كان تقدم بالتعازي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد وفاة والده. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم نيس الذاوي نشر لي واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فان بوينت وانا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لمن
1: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا هلا وسهلا بالجميع في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. السهرة تبدا معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعة ثلاث ساعات نعديهم مع فقراتنا المعتادة مع آخر أخبار المهرجانات عبر سهرة الليلة، آخر أخبار الفن والفنانين، وكذلك فكرة على الأخبار الثقافية في تونس. نبدأ معكم من توا ونواصلوا حتى الماضي ساعة باش نوانسوكم انتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق نمتعوكم. فقراتنا الموسيقية السمر نايت ميكس، الفلاش باك، السهرة العالمية والتسالتينا، سهرة بأمنها تقنيا سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي معكم من قدام الميكرو. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، تحياتنا لكل مستمعينا الأوفياء. بقوا معنا في الاستماع الموزيكا بعد شوية، سان ليفانت، نسيف زيتون، بوسي مسلم، قولها بالكل تسموها مرد يبقى. أيوة البداية
2: نسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

راكب تاكسي بمسطونس وشايف منظر من زوي.

0: هذا صالي بانترنت ناري ناري غنى نسمعها حل العشرة 27 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة بانايت
1: انفو فيستيفال.
0: مجموعة كبيرة من السهرات اللي مبرمجة ليلة في مختلف المهرجانات نتابعوا واحدة من السهرات هذوما سهرة يلا سوسة تغني في مسرح سيدي الظاهر في إطار الدورة 67 مهرجان سوسة الدولي في المتابعة والتغطية زميلنا وصديقنا غازي خليل. غازي مرحبا. غازي
2: مرحبا بك احمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في سهرة الليله في جوهرة باي نايت اكيد وسهره جديده من سهرات مهرجان سوسة الدولي في الدوره 67 اللي تتواصل حتى ال 15 اوت. نجم نقولوا العد التنازلي بالرغم اللي الاجواء قاعده تحفل الحقيقه والليله عرض متميز عرض استناه الجمهور سولد اوت العرض عرض يلا سوسة تغني للمره الثانيه على التوالي في مهرجان سوسة الدولي. سوسة تغني عم ناول 22 أوت 2025 سنة 8 أوت 8-8 ما شاء الله 10 على 10 بالعدد الكامل نجم نقول سوسة تغني بالتشكيلة الكاملة وبالتعزيزات المناسبة للعرض اللي يستناه الجمهور. أكيد الجمهور هو اللي باش يغني، الجمهور هو الكورال، الجمهور هو الفنان. كما قلنا التعزيزات الجديدة سليم جمل عازف البيركسيون هو اللي حاضر معنا زادة في المباشر توا. أهلا وسهلا سليم مرحبا.
3: أهلا بك شنو أهلا بك مرحبا بكم في مهرجان سوسة. إن شاء الله تعملوا جو إن شاء الله كالأمبيونس تعجبكم. أنا فرحان إني دخلت مع الجروب هذايا إن شاء الله إن شاء الله يعجبكم الجو إن شاء الله كتكونوا.
2: هو ديما السؤال عطاير يقول لك كيفاش جات الدخلة هذيا معناها كلمة قالت هي من عند نوسة قالت استقطاب ما نخبيش أنا راهو استقطاب يعني هذا انتداب عرفت جوار و
3: انا قطيبة نعرفه عندي برشا اصحاب من وياه كلمني قال لي جي معنا في العروض تستنى قلت له بيك بليزير بالعكس من خاطر الولاد كلهم باهين وصحابه بعضنا وكل دونك ماش علاش قول لي كانوا بلوس نتفاهموا بعضنا وكل فهمت ولا ما فهميش عليش مش قول لي معناها
2: سليم بالخبره اللي عندك بالتعامل اللي عندك مع بقيه الفرقه كما قلت صحاب مع قطيبه عاصف النايل مايسترو اللي رافقنا بها اللي رافق زاده شيما الهلالي بالتعامل مع الجمهور وتاخذ تران او مارش يعني هنا العرض ناجح تحس انه مسؤوليه اصعب ولا مسؤوليه اسهل؟
3: المسؤوليه اصعب سيختو تلقى جمهورك كمان في برشا دونك يجيك الالهام يجيك عرفت مسؤوليه وزيد فرحان مسؤوليه وفرحان الزوز معناتها انت وزيد زيدك هكا تدعيم للعصف نتاعك وفهمت معناتها تولي تعمل حاجات انت بدك ما كنتش تعملهم قبل فهمت تشوف الجمهور هذاك فرحان وجو وغناء وكل دونك
2: يعني فما انرجي هنا فما روح
3: بيان سور الجمهور هو اللي يعطيك الانرجي خاطر كيفاش تلقى الجمهور فارغ حتى ديجا مورالمون تطيح تلقى جمهورك معبي كل دونك الانرجي بتاعك تزيد و
2: تصور تعرف زادة أنه في النوعية هذه بتاع العروض هي صحيح سوسة تغني والجمهور يغني لكن البيركسيون عنده دور الجمهور زادة باش يغني لكن يحب يشتح يحب يتفاعل أكثر مع البيركسيون والبيركسيون فما روح يعني فما نسق فما ريتم زادة بالنسبة للعرض
3: فما ريتم هو تبكل على الوليد ما شاء الله عليهم متناسقين مع بعضهم خدمة مع بعضهم متفاهمين في الخدمة بكل الحمد لله ربي إن شاء الله مزيد ما تألق إن شاء الله مرة جاية مخير وإن شاء الله عام الجاي كل عام تتعاود هكا إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما موجودين
2: إن شاء الله يا ربي. به آخر سؤال بالنسبة للبرايف هكا خلينا نمشي شوية في الكواليس البرايف تعديت مرتاحة برايف مع سخانة هذه صعيبة
3: برايف سهلة أي. ثم البرايف ديما فيهم ستريس فيهم ضحك فيهم تفريد خدت البرايف باش تصلح تصلح القديم اللي عندك باش تصلح برشا غلط فهمت باش تلقى الريزلتا بتاعك من بعد الشيخ حسين والبرايف راهو باش الضحك في البرايف باش ثم ستريس ثم الضحك ثم تفريد ثم العزف ثم كل شيء في البرايف بعد شهر نقاوز الريزلتا صحيحه الباهره اللي برفنا عليها وان شاء الله ان شاء الله نقوم خير بيان سور
2: ان شاء الله، وان شاء الله يكون كل شيء في العرض زاد. سليم ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. ساريه الليله ساريه كبيره، محطه من المحطات اللي استناها الجمهور سوسه في الدوره 67. اكيد عروض المهرجان ما زالت متواصله، مواعيد كبرى يستنى فيها زاده بامبينو مع بسام الحمراوي، جعفر القاسمي في مسرحيه تبسي، بطبيعه لطفي بوشناق، وعرض 11 اوت لو غران، وما ننساوش عرض 13 اوت باش يكون مع امير الطرب العربي صابر الرباعي، والاختتام باش يكون زاده مع مجموعه الصنباتي للموسيقى العربيه 15 اوت. احمد نرجع لك في ساريه الليله في جوهر بينات، ونعرف اللي الجو ديما مزيان معك انت ويعمل 66 كيف. خي بون سواري، تشاو تشاو، باي باي.
0: واي مشكور جدا غازي خليل على كل المعطيات والتفاصيل الخاصه بساريه الليله بيان سور، وبقيت البرمجه اللي ما زالت في مختلف المهرجانات اللي قاعدة أكيد تقدم في مجموعة من العروض والسهرات المنتظرة في الأيامات الجاية. كان غازي يتذكر بالعروض اللي ما زالت في مهرجان سوسة الدولي في بنزرت، أبرز العروض اللي ما زالت 9 أوت موعد مع بوتشار، 11 أوت أمينة فاخت، 13 أوت آدم، و 15 أوت لطفي بوشناق، 17 أوت كازو، و 19 أوت صابر الرباعي. هذا بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي. بالنسبة لعدد آخر من المهرجانات، مهرجان صفاقس الدولي أيضا مجموعة هامة من العروض اللي ما زالت في المدة عفوا القادمة، 10 أوت مرتضى، 12 أوت الزيارة، 13 أوت أمينة فاخت، مسرحية جعفر القاسمي بسي، 15 أوت، 16 أوت نور دوا، 17 أوت الاختتام بحفل صابر الرباعي. تقريبا الأسماء اللي قعدت هي اللي تتعاود، أمينة فاخت، صابر الرباعي وغيره. إن شاء الله كل التوفيق لمختلف المهرجانات، وإن شاء الله سهرات تنال بيان سور رضا رواد المهرجانات هذا، وقام معنا في الاستماع مواصلين معكم ومع الموسيقى والفقرات والأكيد المتابعات اللي مازالت متواصلة ديما في جوهرة باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذه رحمة محسن الشيلة وقعت مني غنية نوصل معها للعشرة 53 دقيقة على موجة الجوهرة فام في جوهرة باي نايت. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة بقى معنا في الاستماع, مواصلين معكم بعد شوية بعد موجز الأخبار اللي تقدموا هاجر الهنوي لنرجو احنا نكمل معكم صاريتنا ومختلف فقراتنا أخبار ومتابعتنا ديما في جوهرة باي نايت.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انعقد اليوم بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. وينتظم هذا الملتقى بمبادرة من مؤسسة العدالة والتحكيم والوساطة بالتعاون مع جمعية العدالة والإشهاد وبنك تونس الخارجي ورتاج المدينة الوطنية من سلطنة عمان ومؤسسة وفكاش، ويرمي إلى توفير فضاء للالتقاء بين المستثمرين وأصحاب الشركات وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون في عديد المجالات، خاصة التكوين والتأهيل وريادة الأعمال والإدارة الحديثة، إلى جانب ترسيخ المفاهيم الحديثة لبيئة الأعمال وفي مقدمتها التحكيم التجاري والوساطة. قرار اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. وأكد المندوب الجهوي للسياحة بصفاقس أن هذه الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية تشمل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية، بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار. دوليا، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لن يتم إعادة فتح مضيق هرمز حتى تصحح الولايات المتحدة سلوكها، وأصدر مطالب جديدة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مسار المحادثات بشأن اتفاق لإدارة الممر المائي والملاحة فيها. وجاء ذلك في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وهو أيضا قائد في الحرس الثوري الإيراني. وذكر البيان أن على الولايات المتحدة ألا تهدد أبدا إيران مرة أخرى، وأن تنهي الحرب مع إيران وحلفائها المسلحين في المنطقة بشكل دائم. كما تعين على واشنطن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وسحب قواتها العسكرية من المنطقة، وأيضا يجب عليها أن تقدم تعويضا كاملا لإيران عن الأضرار الناجمة عن الحرب، وأن ترفع العقوبات وأن تفرج عن الأصول المجمدة دون شروط وفق ما جاء في نص البيان. نهاية هذا الموجز والإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في مواعيد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة.

هذه تريك اللي سيغنيت شاب خالد في ريميكس الدي جي سنيك غنية نوصلوا معاها لل 11-16 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. تسمعوا في جوهرة باي نايت موعدنا اليومي كل يوم من 10 حتى الماضي ساعة. مازلنا موصلين معكم صاريتنا مع مختلف أخبارنا متابعتنا وأيضا مع فقراتنا الموسيقية. Let's go. اخترنا دي جي اسمه دي جي هوز, يخدم برشا على الافرو هاوس وعلى اللاتينو, غنيات الهاجر البادبوني وغيرهم من الاسماء الكبيرة في عالم الموسيقى اللاتينية. نسمعه تود سويت في السامر نايت ميكس. Let's go.

No me voy a andar, vete, no me voy a andar, ok, Puerto Rico.

0: هذا دي جي هوس في افرو هاوس ميوزك سيت، مجموعه كبيره من الفنانين. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا بفقره السمر نايت ميكس. نذكر انه الليله بدات الدوره التاسيسيه لاول مهرجان راب في تونس، يكون في مدينه سبيطله مع مجموعه كبيره من الفنانين اللي يكونوا موجودين بيان سور في السهرات هذوما. الافتتاح مع سهريه بالتي، الافتتاح مع العشره متاع الليل كان، والبرمجه نذكر اشرفوا عليها مجموعه من الشبان من ابناء الجهه، وزاد فما شباب اخر باش يكون موجود مع الاسماء الكبيره، يكونوا موجودين فنانين الراب شبان. قلنا البدايه مع سهره بالتي، ديدين كانون 16 الجزائري نهار 9 اوت، ارماستا 10 اوت، لازارو 11 اوت، جانجون 12 اوت، الطاف واف بيكات 13 اوت، اللي تزامن عيد المراه. دونك زوز من الاسماء النسوية نجم نقوله في عالم الراب، ونوردو سهرة الاختتام نهار 14 اوت. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله تعدى كل السهرات في اجواء طيبة. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.
0: نحكيو ثقافة ونحكيو على إعلان وزارة الثقافة على انطلاق مؤخرا في أشغال تدعيم السور الخارجي المعلمة الكركة في حلق الوادي، اللي تولى إنجازه المعهد الوطني للتراث بشراكة مع وكالة تحيي التراث والتنمية الثقافية، وهذا إثر المعاينات الفنية اللي كشفت عن الحاجة للتدخل العاجل لحماية المال والمحافظة على سلامته الإنشائية. معلم تاريخي عنده أهمية كبيرة، وفي محاولة لإعادة الاعتبار ليه شيء لمهد مواصلة تأهيله وتثمينه وإعادة الروح ليه باعتباره واحد من أبرز الشواهد التاريخية اللي توثق لذاكره حلق الوادي وتاريخه، عنصر مهم من التراث الوطني. كما قلنا ديما الصيانة الدورية تكون عندها بالطبيعة فائدة بالنسبة للمعالم التاريخية اللي عندها قيمة كبيرة وكبيرة برشا من التراث والآثار. نحكيه سينما ونحكيه على تظاهرة سينما على الشاطئ بالمنستير، البداية باش تكون بداية من نهار 10 أوت، بعد غدوة تتواصل حتى 12 أوت. تظاهرة هذه باش تكون موجودة وتقدم للجمهور مجموعة من الأفلام والورشات التنشيطية والتوعوية، وهذا من خلال حضور وعرض الأفلام العدد من الشواطئ. بالنسبة للتظاهرة تهدف حسب بلاغ المنظمين لجعل السينما لغة للحوار ونافذة للتفكير، وتهدف إلى تسليط الضوء على قضايا بيئية واجتماعية. التظاهرة هي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية، وتنتظم ببادرة مندوبية جهوية للشؤون الثقافية بالمنسير بالاشتراك مع المركز الوطني للسينما والصورة على امتداد 3 أيام على شاطئ سقانس. تكون البداية نهار 10 أوت، موجودة مجموعة من الورشات في مجالات مختلفة بينها تطويع الطين وجمالية الفنون وراسكلة النفايات البحرية. يتضمن كذلك عرض فيلم قصير حول البيئة البحرية بعنوان غزوة إنتاج جمعية أزرقنا الكبير، بعد عرض فيلم ستارتاب لهيفل بن يوسف، وتتواصل الورشات خلال اليوم الثاني والثالث. وكذلك يتم عرض مجموعة من العروض السينمائية نهار 11 أوت، عرض شريط قصير بعنوان التنوع البيئي في خليج المنسير، وبعد عرض شريط عائلي بعنوان خاتم عليسى إخراج محمد خليل البحري، واليوم الختامي 12 أوت يتم خلاله عرض فيلم زرعتنا لأنيس الأسود. هذه فكرة على بعض الأخبار الثقافية. مازلنا باش نحكيه فن ونسمع برشا موسيقى في فقراتنا، وإلا خارج فقراتنا نبدلوا لقاعات مرة أخرى مع الموسيقى السنة والوردة اللي يحكي عليها حبيب الشنكاوي.
2: أحلى وأنت
0: هالأنعم مع جوهرة.

هذا حبيب شنكاوي اغنية الوردة. المرة الجاية بدي نسمع منير شقيت شنطة البحر نسمع انت. المرة الجاية مرحبا بالجميع، ما زلت تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بانايت. صاريتنا بالنسبة لليوم ما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة السنة، واتصلتينا والفلاش باك وبقيت متابعتنا وأخبارنا طوال 11:53 دقيقة. بعد دقائق من توا يكون موعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار مع هاجر نوالي، وبعدها ترجع تتواصل صاريتنا معكم في جوهرة بانايت. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام. تحياتي منير اسماعيل، ما زال مواصل معنا في الإخراج التقني معكم أحمد حبيسي مقدما للميكرو.

0: تسكر ولا تنقص. عندك ميكرو شوهرة. مع ميكرو شوهرة فتفتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. اتفاق وشيك بين طهران ومسقط والحرس الثوري يشترط لفتح هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحيات تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. ونشر قسم الوظيفة العمومية أمس اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوتيل جاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. وتضمنت اللائحة دعوة إلى مراجعة وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة كإصدار النظام الأساسي العام للبلديين وصرف المنحة الخصوصية وإقرار يوم وطني للعون البلدي ومراجعة مجلة الجماعات المحلية. كما شملت المطالب المدرجة باللائحة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات وإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منحة التكاليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لهم. انعقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. وأكدت المستشارة في التحكيم والوساطة الدولي ورئيسة الملتقى الاقتصادي التونسية الخليجية الأول ليلى درويش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكدت أن هيئة تنظيم الملتقى تعمل على أن تكون الدورة الأولى منطلقا لتطوير الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص مستدامة للاستثمار، وأن يصبح الملتقى موعدا سنويا ثابتا ومنصة عربية لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية والمبادرات الاقتصادية لتأسيس شراكات عربية دائمة. ودرويش تشير إلى أن هذا الموعد يمثل مناسبة لتوثيق الصلة بين المستثمرين وأصحاب الشركات لبناء علاقات متينة وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في عديد المجالات، وخاصة مجالات التكوين والتأهيل وريادة الأعمال والإدارة الحديثة، مؤكدة أهمية ترسيخ المفاهيم الحديثة لبيئة الأعمال وفي مقدمتها التحكيم التجاري والوساطة باعتبارهما يعززان الثقة ويمثلان ركيزة لبيئة تجارية آمنة. أيضاً أيضاً أبرز الدرويش أن الملتقى يهدف بالخصوص إلى استقطاب الاستثمارات والشركات إلى تونس وتعزيز الاستفادة من الكفاءات التونسية في الخارج القادرة على دعم صورة تونس والمساهمة في دفع مسيرتها التنموية وتعزيزها. أعلن المجلس المحلي بكسرى من ولاية السليان عن تعليق نشاطه إلى فترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلساته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي وفق بيان أصدره المجلس أمس. وتتعلق مطالب المجلس التي قال في بيانه إنه لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل معتمديات كسرى وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات فضلا عن إشكاليات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. وطنيا أيضا فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط وتشمل الانتدابات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة مساء أمس 336 سائقا قابضا للحافلات و158 عونا مؤهلا و18 عونا تقنيا وخمسة مهندسين وستة تقنيين سامين بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. والشركة تفيد في بلاغها بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني وذلك بداية من 12 من أوت 26 و2000 وإلى غاية 8 من سبتمبر 26 و2000 وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يمكن الدخول إليه بواسطة اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليهما خلال عمليات التسجيل. دوليا الآن أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. وكشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء. الرئيس الإيراني مسعود بازاكشان يقول أن الجانب الأمريكي خالف البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم مؤكدا أن طهران ردت على هذا الانتهاك. ونقلت وكالة تسنيم عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. دوليا أيضا أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها مطالبا الإدارة الأمريكية بالضبط أو بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وعلى خلفية انفجار طائرة مسيرة قرب الحدود البلغارية الرومانية وبجوار خط أنابيب غاز استراتيجي استدعت بلغاريا السفيرة الأوكرانية في صوفيا لبحث ملابسات الحادث بعدما تبين أن الطائرة من طراز مايا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع البلغارية أن التحليل الأولي لا يشير إلى أن الانفجار كان متعمدا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذه 55 سنة فوزي بن قمرة، مازلت أصمم في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة، مازلنا مواصلين حتى الماضي ساعة. جد التحية لكل المستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. مازلنا مواصلين معكم مع أخبارنا وطبعاتنا ومع فقراتنا الموسيقية. فلاشباك في الفلاش باك، اخترنا الليلة باش نسمعوا ميكس لدي جي فرنسي اللي هي جيني بريستون، اللي معروفة أكثر باللي ميجا ميكس، واللي تخدم أكثر على أغنيات الريميكسي.

بالنسبة للأغنيات اللي تكون موجودة كهيت في الفترة هذه، وعندها بيان سور دي ميكس اللي تخدم على سنوات تعدات بالنسبة للموسيقى سواء الفرنسية وإلا العالمية بشكل عام. الليلة باش نسمولها بيست ميجا ميكس لسنوات الألفينيات في هيتس كومبيليشن ثرو باك فايبس الدي جي ولا توقيع للدي جي جيني بريستون، كما قلت هي تقريبا الفول السابع اللي خصصته للميجا ميكس بتاع سنوات الألفينيات. مجموعة كبيرة من الغنيات برشا يعرفوهم وبرشا أكيد إن شاء الله يكتشفوا معهم ليستا متميزة بالنسبة للغنيات. من شو تسمي لكم الغنيات خليكم تكتشفوا الغنيات هذوما، لكن الأسماء أكيد معروفة البداية بشكور مع أيكون وغيره من الأسماء. خليكم مع جيني بريستون في أبرز غنيات سنوات الألفين. Flashback.

هذه كانت جيني بريستون في بيست ميجا ميكس لسنوات الألفين. سمعنا فيها آيكون, سمعنا شاكي, مايكل جاكسون, بايانسي وجايزي, جوين ستيفاني وآف, جينيفر لوبيز, ديستينيز تشايلد, وجاستن تيمبرليك, كاسي وبوسيكا دولز, وكذلك أشهر هذو الأغنيات اللي سمعناهم في الكمبيلاسيون هيتس اللي كانت مع دي جي جيني بريستون. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت, سهريتنا مازالت متواصلة معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. سهريتنا متنجم تكمل كان بتصلتينا سي منير, وكل مرة نختاروا غنية من الغنيات الحلوة سواء نسموها بصوت صاحبها الأصلي وإلا بإعادة لصوت يكون قدمها كما يلزم. نحكي على أغنية الوقتاش ترجع لعام 1995, أغنية لعمر باتيشا من ألحان صالح الشرنوبي. الأغنية هذه بعد تقريبا مدة في 22 تم طرحها بتقنية الهاش دي بعد 10 سنوات من وفاة صاحبة الأغنية وردة الجزائرية. دونك رجعت الأغنية هذه وكانت موجودة بقوة وكانت ترند على تويتر أصلا بعد ما ظهرت في الحلقة الثالثة من المسلسل الأمريكي فارس القمر للمخرج المصري محمد ذياب, وعجبت برشا الأغنية هذه وحفظ مع حتى أغنيات مخلين من لحن متاع الأغنية باش نسموها. الأغنية اللي كما قلت من الألحان الملحن صالح الشرنوبي. نحكيو على بتونس بيك لوردة الجزائرية. الأغنية هذه باش نسموها بصوت الفنانة فنانة نانسي عجرم, فنانة اللبنانية, وكما قلت من الأغنيات الحلوة اللي بقات في البال ومن الأغنيات الحلوة اللي ديما تتسمع ويكون عندها جمهورة. خليكم تسمعوا الأغنية ومعها نوصلوا للدقائق الأخرى من نهاية موعد سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة, نتقابلوا معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال. تحيات سيمونير إسماعيلي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني, أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرون. خليكم مع نانسي عجرم في حفلة صارت في جدة في سنة 2014 تغني وتبدع في أغنية بتونس بيك.

0: ولا توقف عندك
1: ميكرو شوهرة.
0: مع ميكرو شوهرة فتفتك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24.